لقى رجله كانوا زي الفتلة، بص شوية جوه عليه، راح مديله حقنة كبيرة، عارف اداله الحقنة ليه؟

بلعب وحاجات جايبه معاها شنطة فيها والزوبة بتقول وك وك وك

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة تماماً في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن ارتقاء 5 أشخاص بينهم طفلان وامرأة منذ فجر أمس الاثنين. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي قتل عنصرين في حركة حماس وسط القطاع وشماله. في لبنان قال حزب الله إن الاشتباكات مستمرة مع قوات الجيش الإسرائيلي في محيط بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطية جنوب لبنان. ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض عدة صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه المنطقة التي تتواجد فيها قواته في جنوب لبنان، فيما لم يتبنى حزب الله أي عملية إطلاق للصواريخ والمسيرات منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يقرر الكشف عن بنود الاتفاق مع إيران قبل يوم الجمعة، وأضاف أن مذكرة التفاهم المبرمة بين الولايات المتحدة وإيران تتضمن عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران والتخلص من مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب، مشيرا إلى أن النص الكامل للاتفاق سينشر بعد توقيعه رسميا في سويسرا يوم الجمعة. دافع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في أول ظهور له بعد الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني عن نتائج الحرب، معلنا التمسك بالبقاء العسكري في غزة ولبنان وسوريا. واعتبر نتنياهو أن إسرائيل أبعدت الخطر النووي الإيراني لسنوات، ورد نتنياهو على الانتقادات الموجهة له بشأن نتائج الحرب قائلا إنه لم يخطئ في تحديد أهدافها أو إدارتها. وأضاف نتنياهو أن هناك خلافات بينه وبين ترامب في بعض الأحيان، وأنه ليس متأكدا من تفاصيل الاتفاق بين واشنطن وطهران. من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن وقف الحرب على لبنان يجب أن يدخل حيز التنفيذ بشكل فوري. أفادت وكالة مهر الإيرانية فجر اليوم بسماع دوي انفجارات في جنوب جزيرة قشم قرب مضيق هرمز. وأضافت الوكالة أن التقديرات الأولية ترجح ارتباط الانفجارات بإدارة حركة الملاحة والعبور في المضيق، فيما لم تصدر أي جهة رسمية تعليقا على

0: ذلك بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني. أفاد التلفزيون الإيراني بأن 3 ناقلات نفط وسفينتين تحملان بضائع إلى إيران عبرت مضيق هرمز مع بدء رفع الحصار البحري الأمريكي. وفي السياق قال مسؤول أمريكي إن مضيق هرمز سيبقى مفتوحا دون رسوم ل60 يوما بموجب الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. تحطمت قاذفة أمريكية من طراز B-52 بعد إقلاعها مباشرة من قاعدة إدواردز الجوية في صحراء موهافي في جنوب كاليفورنيا. وأكد سلاح الجو الأمريكي مقتل جميع أفراد الطاقم 8 فيما تم فتح تحقيق في الملابسة. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي. في القدس 29 درجة، الجليل الأعلى 29، طبرية 34، الناصرة 31، حيفا والساحل 28، تل أبيب وافا 28، النقب 33، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

مساء صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في أول خبر لهذا الصباح. اليوم الثلاثاء 16 من حزيران يونيو من العام 2026، 7:06 الساعة الآن في استوديوهاتنا هنا عبر أثير إذاعة الشمس في مدينة الناصرة. الانشغال دوليا وإقليميا ما زال في الاتفاق أو مذكرة التفاهم التي سيتم التوقيع عليها حضوريا وجاهيا إن صح التعبير يوم الجمعة، ولكن المعلومات التي ترشح في اليومين الأخيرين هنالك تفاوت في وجهات النظر وقراءة هذه المذكرة التي لم يكشف عن تفاصيلها رسميا. قد يفعل ذلك الرئيس الأمريكي خلال اليومين القادمين أو قبل التوقيع مباشرة، ولكن من يتابع العناوين في إسرائيل هذا الصباح والليلة الماضية يشعر بحالة غضب واستياء إذا كان على المستوى الرسمي وإذا كان على مستوى من يعرفون بأصحاب الخبرة ومن تابعوا الملف الإيراني. أما الجمهور فكما نعلم دائما منقسم ما بين معسكر نتنياهو ومؤيديه وبين المعارضين الذين يتهمون نتنياهو وفريقه بأنهم لم يحققوا النتائج المرجوة. ما هي النتائج؟ هل هو سقوط النظام ومنع أي تسليح لإيران وكذا؟

ذلك السيطرة التامة في لبنان واتفاقية سلام، بالإضافة إلى حسم القضية الفلسطينية وغير ذلك لا نعلم، وطبعا لا نقاش جوهري في موضوع حقوق لأحد، لا للبنانيين ولا للفلسطينيين، هذا على مستوى الائتلاف والمعارضة إن شئتم. ولكن نتنياهو يوم أمس في مؤتمر صحفي وأصبح من الخطوات غير المألوفة، قال بشكل واضح بأنه أنقذ إسرائيل من الدمار الشامل والإبادة، هكذا قال، وعلينا جميعا أن نشكر على هذه المهمة التي قام بها، وإلا فإن إيران كانت قد حققت المشروع الذي تريد والقنبلة النووية أو الذرية وقصفت إسرائيل. هذا ما عرضه يوم أمس، ولكن واضح أن الدوافع بالأساس هي دوافع انتخابية والحديث إلى قاعدته الشعبية الانتخابية. أما نحن فننشغل في قضايانا كما اعتدنا، ما بين عنف وجريمة أو قضايا أرض ومسكن، تهديدات متواصلة في النقب، في الجليل والمثلث، عمليات الهدم، تهديد ووعيد، وأيضا الحلبة الحزبية السياسية. في الموحدة قالوا لن ننشغل في موضوع القائمة المشتركة إلا عندما يعلن رسميا عن انتخابات جديدة وموعد الانتخابات وحل الكنيست، بما معناه كل شيء مؤجل. بين هذا وذاك حراك حزبي وإعلان عن أحزاب جديدة وحركات جديدة، وسنتابع في هذه المحاور وأخرى. في أول خبر لهذا الصباح، نحن هنا في إذاعة الشمس، ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، الزميلة ياسمين غميض في غرفة الأخبار، هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، صباح الخير.

0: إيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
1: لشاتمي كانتاري تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح بتسوى. خاضع لشروط الحملة.
4: مطعم دنيانا أفخم جلسة عقبال بحر أسور عكا، ويا سلام على الأكلات الشهية وعلى الخدمة الملوكية. مطعم دنيانا عكا.
5: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
6: إذا ما نظرين مرتبة. وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نازلين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع الناصري أو شفاعمر.
7: مبروك لأهل سخنين افتتاح الفرع 16 لشبكة حوانيت دايموند، مواد التنظيف الأكثر جودة في البلاد، يعني سرعة بالتنظيف، راحة بالاختيار، وتوفير أكيد للجيبة. مواد بأفضل العطور الأوروبية تدوم وتدوم. دايموند، حب بيتك أكثر.
8: دانيا نجراريم، المكان الصح لجميع أنواع العربيات. نجراريم مفتوحة، مغلقة، وتصنيع حسب الطلب وحسب المواصفات. كمان تركيب فافيجرا عبر الويز. دانيا نجراريم مقدار عامك 050-340-88-88. دانيا نجراريم، قوة على الطريق.
9: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن، 22 سنة تقني مكيفة.
10: ادفع شوي أكتر ريح بالك سنين لقدام. رقم واحد
9: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
11: الشمس دائما.
12: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين، بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
13: أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين، ونحن في أول خبر لهذا الصباح عبر أثير إذاعة الشمس. نبدأ بالعناوين. وبالنسبة للراصد الجوي، يقول في موقعه هذا الصباح: الطقس ما بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتكون أعلى من معدلها الموسمي بقليل. في القدس 29، تل أبيب ويافا 28، في حيفا والساحل الشمالي 28، الجليل على 29، الناصرة 31، طبرية 34، الساحل الجنوبي 29، النقب بير 33، وفيلات ترتفع إلى 38 درجة. نبدأ بالأخبار أيضا من الساعات الأخيرة. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن الرئيس ترامب قد ينشر المسودة مذكرة التفاهم أو النص الاتفاق مع إيران قبل التوقيع الرسمي يوم الجمعة في جنيف. هذه التصريحات لجي دي فانس لفوكس نيوز هذه الليلة، ويقول المراسم ستكون كما ذكرنا في سويسرا في جنيف، علما أن المذكرة تم التوقيع عليها بشكل إلكتروني من قبل قيادات في الولايات المتحدة وكذلك في إيران. الجيش الأمريكي يؤكد أن 8 عناصر من بينهم طاقم طائرة، وتعتبر من الطائرات الضخمة على مستوى العالم B-52، وهي طائرة قاذفة للقنابل وبكميات هائلة. وأعتقد أنه لأول مرة من تابع في حين عندما كانت حرب الخليج الأولى وكيف تم استخدام هذه الطائرة، علما أنها طائرة قديمة نسبيا بدأ تطويرها في الحرب العالمية الثانية. على كل هذه الطائرة سقطت كما يبدو نتيجة خلل فني في أحد

0: المطارات العسكرية الأمريكية في ولاية كاليفورنيا وليس نتيجة استهداف أو إسقاط متعمد، وثمانية قتلى، هذا ما تم الإعلان عنه اليوم صباحا. ترامب يقول أو ينفي التقارير التي تحدثت عن تحويل مبلغ 300 مليون دولار من الأموال المجمدة لإيران بشكل فوري، ويقول هذه أخبار كاذبة. يقول إن إيران وافقت أيضا على عدم تطوير أي سلاح نووي في إطار هذا الاتفاق، علما أن تقرير يرد هذا الصباح في موقع أكسيوس الأمريكي وينقل عن مصادر في وكالة الاستخبارات المركزية CIA بأن مدير هذه الوكالة جون ريدكليف يحذر الرئيس ترامب والمسؤولين في إدارته بأن المعلومات الاستخبارية التي تم جمعها من قبل هيئات استخباراتية أمريكية تشير إلى أن الإيرانيين قد يلتفون على هذا الاتفاق، ويحذر من إمكانية استمرار إيران في تطوير سلاحها النووي. في المقابل فانس نائب الرئيس يقول بأن المراقبين الذين يعملون في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيعودون إلى إيران لمراقبة هذا المشروع. إذن تقارير متناقضة بين تصريحات رسمية منسوبة لنائب الرئيس ولمسؤولين في الإدارة وبين تقارير صحفية تحذر من التفاف إيران على الاتفاق. إلى المونديال والنتائج التي كانت الفريق أو المنتخب المصري الذي تقدم في البداية على المنتخب البلجيكي انتهت المباراة بالنتيجة 1-1. وأيضا السعودية أنهت المباراة اليوم فجرا بالتعادل مع منتخب الأوروغواي بالنتيجة 1-1 أيضا. وكذلك التعادل بين إيران ونيوزيلندا كانت مباراة صاخبة فجر هذا اليوم وصباح هذا اليوم، وكذلك انتهت بالتعادل بهدفين لكل منتخب. الجيش الإسرائيلي ورغم الإعلان عن وقف إطلاق النار يقول بأنه رصد إطلاق قذائف باتجاه قواته العاملة في جنوب لبنان وتم إسقاط هذه القذائف، لم يبلغ عن إصابات أو أضرار. ورئيس الحكومة نتنياهو قال بأنه أنقذ إسرائيل، وتحدث في مؤتمر صحفي بأن إيران حاولت الوصول إلى قنبلة ذرية وتحرك إسرائيل السريع كان مهم في هذا الإطار والتعاون مع الإدارة الأمريكية. ويقول نتنياهو في بعض الأحيان أنا وترامب والحديث لنتنياهو لا يتفق معهم أو لا يتفقان على كافة القضايا، ولكنه يتحمل المسؤولية المباشرة للحفاظ على مصالح إسرائيل. ويقول نتنياهو أيضا بأن الانسحاب من جنوب لبنان وكذلك من غزة غير وارد، والجيش الإسرائيلي سيبقى هناك حتى إشعار آخر. وإلى غرفة الأخبار في إذاعة الشمس، مصادر طبية في قطاع غزة تقول 5 أشخاص ارتقوا من بينهم أطفال وامرأة نتيجة استهداف نفذه الجيش الإسرائيلي. من جانبه أعلن الجيش عن قتل عنصرين بحركة حماس وسط القطاع. في لبنان قال حزب الله إن الاشتباكات مستمرة مع قوات الجيش الإسرائيلي في قضاء النبطي في الجنوب اللبناني. والرئيس الحكومة نتنياهو يدافع في ومن خلال أول ظهور له بعد الإعلان عن الاتفاق عن نتائج الحرب. وفي مضيق هرمز عودة الملاحة وحرية الملاحة هناك بشكل تدريجي. التلفزيون الإيراني يقول بأن 3 ناقلات نفط وسفينتين تحملان بضائع إلى إيران عبرت مضيق هرمز مع بدء رفع الحصار البحري الأمريكي. إذن هذه أبرز العناوين ونحن إلى الشمس في دقيقة.
1: الإعلان عن اتفاق ينهي المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة باكستانية والتوجه إلى مفاوضات للاتفاق على الملف النووي الإيراني. ترحيب دولي وعربي بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وانتقادات إسرائيلية داخلية للاتفاق من باب تجاهله لمصالح إسرائيل

ولنتنياهو على عدم عمله ضد الاتفاق. مصادر إسرائيلية تقول إن نتنياهو أبلغ ترامب بأن إسرائيل لن تنسحب من لبنان وبأنها غير ملزمة بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. مسؤول في حزب الله يقول إن الحزب ملتزم بوقف إطلاق النار طالما التزمت به إسرائيل، وإنه لم ينفذ أي عمليات منذ الإعلان عن الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة. استمرار اعتداءات المستوطنين على ممتلكات المواطنين الفلسطينيين، إحراق سيارات ومبان وهجوم على قرية برقة شرق رام الله. السلطات الإسرائيلية تهدم مساكن وخيام أهالي قرية العراقيب في النقب للمرة 245 وسط حماية شرطية.

0: ערב אל ערב שפחות משלומי, ופחות ממג'דל שמס, ופחות מרג'ר, ופחות ממטולה, ופחות מקריית שמונה, ופחות ופחות ופחות.
1: אין תשובה, רק בגלל שהם ערבים, נכון?
0: זה לא רק בגלל שהם ערבים, בגלל שנוהגים לקחת אותנו, את אותם אלה שמגינים על הגבולות פה בצפון, ולהתעלם בהם באופן תדיר, שלא לומר... להשאיר אותם תמיד באחור.
1: טוב, אז זאת תמונת המצב, בינתיים זה נמשך ונמשך, ואנחנו עוד נמשיך ונדבר. אני מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה.
0: תודה רבה,
1: יום טוב. אידן ראיס מונטדה על חט אל-מואג'הה, משה דוידוביץ', שעבר ען אסטיאהי, גדבהי, יקול כל מה תחקק עמליין, לא יאתי בנתאג' אל-מרג'וה, תחקיק אל-אמני ואל-אמן לסוכן אל-מנטיקה השמליה, יוהג'ם בחדה, ראיס אל-חוקומה, יקול מה חסל אל-אן הוא כזיבה כבירה, לא יומכן לאחד אן ידמן אל-אמן ולל للمواطنين في الشمال وباعتبار أنه لم يحقق ما وصفه بالانتصار المطلق وإن كان أيضا دافيدوفيتش وبقية رؤساء السلطات المحلية لا يطرحون معادلة واضحة يعني أمام هذا المشهد هل يتوقعون أن يبقى الجيش الإسرائيلي لسنوات وسنوات في عمق الأراضي اللبنانية أو احتلال كافة الأراضي اللبنانية وتتويج من يريدون ليكون هناك واضح أنه المشهد معقد جدا ولكن هل ما كان يوم أمس بالأساس هو عرض انتخاب أم محاولة للإجابة على بعض الأسئلة في ظل ما برز خلال اليومين الأخيرين والفجوة بين الموقف الإسرائيلي وما يعرض في الولايات المتحدة؟ دكتور سليم بريكس العلوم السياسية صباح الخير.
2: صباح الخير جاكير للجميع.
1: هذا جزء من الحملة الانتخابية ما كان يوم أمس أو محاولة فعلا الإجابة على أسئلة؟
2: الحقيقة أنه كان كمان محاولة للإجابة بشكل يعني غير حقيقي على الأسئلة ولكن محاولة أيضا من ناحية انتخابية خصوصا بعد أنه كان قبله نفتالي بينت تحدث وهذا اللي أجبر نتنياهو على الخروج. نتنياهو يوم كامل لم نسمع منه أي شيء ولكن هذا الكم الكبير من الأكاذيب التي خرج فيها نتنياهو باعتقادي أصبحت مقلقة لأنه في الماضي كان يعني شاطر في هذه الأمور. نحن هذه المرة نشوف أنه في مبالغات كبير جدا ومقلقا. يعني اولا تحدث عن انه لولا خروج اسرائيل للحرب على ايران كان الشعب الاسرائيلي كان سيبات. هنا نتنياهو بقول امرين، الامر الاول هو كذب، هذا غير صحيح، والامر الثاني هو تخويف الشعب الاسرائيلي انه انا ابو الامه وانا الوحيد الذي احافظ على حياتكم وعلى وجودكم. يعني هذا امر غير مسبوق، الخطاب غير مسبوق بالخطاب. كان ممكن نتحدث عن كثير من الأمور الغير حقيقية غير صحيحة،
1: ولكن هل هذا مؤشر إلى أين، على ماذا ستكون الحملة الانتخابية القريبة لكل الأطراف؟ بمعنى القضية الأمنية، تداعيات 7 أكتوبر، الأمن الشخصي، التخويف، الترهيب، القضية يعني التهديد الوجودي للإسرائيليين وأنه سيحمي إسرائيل الآن وفي المستقبل، وعلى هذا سيكون الاعتماد، وأي قيادي آخر من أي حزب آخر لا يستطيع أن يملأ الفراغ، لا قضايا اجتماعية، لا قضايا اقتصادية، الأمن وهو بالأساس وحتى بدون رؤية سياسية. يعني لا أحد يتحدث عن مشروع سياسي لا أمام الفلسطينيين ولا أمام اللبنانيين. إسرائيل ستبقى محتلة لهذه المناطق إلى أجل غير مسمى.
2: نعم، يعني قضية الفلسطينيين خارج هو تحدث فقط عن أنه هجمنا غزة وهجمنا الضفة الغربية وكل هاي الأمور. طبعا الفلسطينيين خارج المعادلة نهائيا، ولكن حتى في إيران يعني ماذا يتحدث الآن نتنياهو؟ إيران خرجت أقوى بكثير مما كانت عليه في الماضي، أي النقطة الأولى. النقطة الثانية، إيران حتى من ناحية استراتيجية اليوم هي أكثر قدرة وتأثير في الشرق الأوسط أكثر مما كانت عليه قبل. الأمر الوحيد اللي باعتقادي نتنياهو لم يجاوب عليه بشكل حقيقي هو قضية علاقته مع ترامب. يعني المحاولة لإظهار نفسه صديق لترامب وكل هذه الأمور التي يستند عليها في الانتخابات القادمة شطبت نهائيا. ونتنياهو الآن لا يبني على أن يصور وضع مستقبلي للشعب الإسرائيلي، ويبني على السيطرة على وسائل الإعلام بشكل مطبق وبشكل يعني
1: السؤال دكتور سليم، هل تقرأ يعني هل تقرأ توجه آخر للمعارضة؟ يعني لابيد ينتقد وبنت ينتقد وأيزنكوت ينتقد، ولكن هل يقدمون فعلا، ليس دفاعا عن نتنياهو، ولكن ماذا تطرح المعارضة؟ لنترك نتنياهو ونقول مما لم يحقق، ولكن ماذا تطرح المعارضة كمشروع بديل؟ هل نقرأ لدى المعارضة أي توجه آخر بديل؟
2: الحقيقة أنه الأمر الوحيد الإيجابي عند نتنياهو من وجهة نظر نتنياهو هذه المعارضة التي هي مفككة وضعيفة ولا ترتقي لأن تكون حقيقة معارضة في مثل هذه الظروف. يعني مثلا ماذا يحدث في الشمال؟ نحن لا نسمع من المعارضة أي شيء جديد ما ممكن أن نقوم به مثلا من ناحية الأمن الإسرائيلي في الشمال. إسرائيل موجودة الآن في الوحل اللبناني وستغرق أكثر في الوحل اللبناني إلا إذا إيران أخرجتها من لبنان. فإذا يعني ماذا نسمع، مثلا ماذا سمعنا من رئيس الأركان السابق أيزنكوت الذي كان امبارح في الشمال؟ لم نسمع أي شيء حقيقي يعني يضع نتنياهو أمام تحدي. مشكلة نتنياهو من ناحية أنه فعلا فشل بشكل كبير، كمان 7 أكتوبر وكمان إيران، حاليا الأجندة الأمنية ليست في مصلحة نتنياهو. الآن هو يحاول قلب الأمور ويقول أنا الدعم أو الذي بسببه قائمة دولة إسرائيل. ثم يعني هناك جملة مهمة جدا اللي هي تتحدث إلى العقل الباطني للمواطنين في دولة إسرائيل، إن إيران لن يكون لديها سلاح نووي طالما أنا رئيس حكومة، وكأنه رئيس حكومة للأبد يعني، وكأنه لا توجد انتخابات قريبة، وكانوا لا يوجد أي شخص آخر ممكن أن يكون رئيس حكومة في دولة إسرائيل.
1: نعم. ولكن يعني واضح أنه نحن في خضم هذه الحملة، ولكن يعني لا أستطيع أن أغلق هذا اللقاء إلا أن أسألك عن البيان، قراءتك للبيان الذي صدر يوم أمس عن القائمة الموحدة، تأجيل كل نقاش في موضوع المشتركة والمفاوضات لحين يحسم موعد الانتخابات رسميا ويتم الإعلان رسميا عن حل الكنيسة، بما معناه أنه الآن لا مفاوضات، قد تكون اتصالات جانبية على هامش لقاء هنا ولقاء هناك، ولكن لن يدخلوا في التفاصيل طالما لم يحسم موعد الانتخابات رسميا ولم يعلن رسميا عن حل الكنيسة. برأيك هذه محاولة لتهدئة الأمور أم للتصعيد، ولتكون الآن الخلافات تهدأ قليلا في ظل التوتر الذي حصل في الأسبوعين الأخيرين؟
2: لا، باعتقادي القائمة الموحدة أولا لا تريد أن تكون في هذه الرباعية، هي تريد 3+1 في نهاية المطاف. والأمر الثاني يعني موعد انتخابات، أنا أستطيع أن أقول القائمة الموحدة على ما يبدو 20 أكتوبر، وإذا لم يكن 20 أكتوبر وكان مثلا 13 أكتوبر ما أهمية هذا الموضوع؟ يعني أنا لا أرى أهمية كبيرة ترتبط بقضية المفاوضات على القائمة المشتركة الجديدة. الأجواء هي أن لا تكون قائمة مشتركة في نهاية المطاف، هذا ما أستطيع أن أفهم من تصريحات القائمة الموحدة، وخصوصا بعد هذا الهجوم الغير لائق على الدكتور منصور عباس في وسائل الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي.
1: على كل، نحن سنتابع. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة دكتور سليم بريك، شكرا لك في قراءة تحليلية حول تصريحات نتنياهو وكذلك تعليق على بيان الموحدة. نعود إلى الجبهة اللبنانية وكيف يقرؤون هناك القرار أو الإعلان عن وقف لإطلاق النار ومذكرة التفاهم، وإلى أي مدى هذا فعلا سيطبق في الأراضي اللبنانية. الزميلة الصحفية جويس الخوري مراسلة التلفزيون العربي في الجنوب تحدثت لإذاعة الشمس.
3: مباركة، وترجمت هذه المباركة عمليا بوقف أي عمليات من جانب حزب الله باتجاه إن كان المواقع الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية المحتلة، وإن كان كذلك الأمر داخل في المواقع الإسرائيلية المقابلة للقرى والبلدات الحدودية. ولكن لا يزال هذا الهدوء حذر، هناك مخاوف وخشية من تجدد خرق هذا الاتفاق، خصوصا بعد التجارب المتكررة في هذا الإطار مع الطرف الإسرائيلي، إن كان بعد 27 من نوفمبر عام 2024، وإن كان كذلك الأمر عقب إعلان وقف إطلاق النار بعد الاتصال الذي جرى في 16 من نيسان إبريل الماضي برئيس الرئيس الأمريكي بالرئيس الجمهورية اللبنانية وإبلاغه بوقف إطلاق النار. عمليا عادت إسرائيل وخرقت هذا وقف إطلاق النار هذا وصولا إلى يوم أمس. هناك مخاوف، هناك احتلال لا يزال قائما، لا تزال الأمور في بداياتها، هناك ترحيب، ولكن حتى هذا الترحيب الرسمي هو قلق. لا أحد يعلم ما هي المندرجات والشروط الحقيقية التي أفضت إلى تبني الطرفين لهذا الاتفاق.
1: إذن ترقب وانتظار في الأراضي اللبنانية. الصحفية جويس الخوري تحدثت للزميلة زهرة سعيد بعد الإعلان عن الاتفاق وتداعيات هذا الاتفاق تحديدا في الأراضي اللبنانية، وأن كنا قد استمعنا قبل قليل إلى جزء من تصريحات نتنياهو يؤكد

0: أكد لا انسحاب من جنوب لبنان وليس من قطاع غزة. الآن إلى فاصل إعلاني، نعود ونتابع في محاور أول خبر لهذا الصباح.
1: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: المقاول بيعرف والنجار بيعرف وأهل الخبرة بيعرفوا المحل الصح وبيعرفوا وين يروحوا. طه عربية وأولاده، الاسم اللي وراه جودي والجودة اللي وراها ثقة. 6464890 عبر الويز. طه عتسيم الناصرة الصفافري.
2: يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: في معرض مفروشات بيتي عنا مش بس اشتري وحمل، خدمة تصميم لأثاث البيت مع تنسيق الألوان وهندسة ديكور مع تصميم مجاني، والآن أسعار بسعر التصفية حتى 50% على كل المعرض مع إمكانية اختيار الألوان والقماش اللي بدكوا إياه. عبر الويز معرض مفروشات بيتي عن ماهل، أهلا وسهلا. رخي فات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. رخي فات سوميت، مجلك روم، المفرق الشرقي، نجمة 2692. رخي فات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
4: الشمس دائما.
5: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
6: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
5: جاهز تنافسني؟
6: جاهز تنافسيني؟
5: تعالوا وتصدر التوقعات.
6: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.

0: عبر فيش حدا هون على رأي ريشة.
1: رأي ريشة كل خميس من الأربعة للخمسة مع دوريد للداوي.
2: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج ونحن إلى قضايانا المحلية وإلى ملفات الأرض والمسكن. كما ذكرنا إما عنف وجريمة وإطلاق نار وإما تهديدات بهدم وتوسيع يعني هذا التهديد، وكنا قد تابعنا وما زلنا الملف المرتبط بتل عراد وهدم عدد كبير من المباني والمنازل وبقاء عشرات العائلات بالعراء ومنهم من اتخذ من المدرسة في البلدة مأوى بالنسبة لهم، ولكن كما يبدو هذا لا يغير كثيرا من موقف الدولة وسلطات التنظيم. وضباط الشرطة وصلوا إلى تل عراد ووجهوا إنذار، هكذا يمكن أن نقول، للمواطنين: إخلاء المدرسة أو قوات خاصة ستأتي لإخلائهم بالقوة. سيد رشيد فرحان نباري معنا من تل عراد. أخ رشيد يعطيك العافية، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام، الله يعافيك أخ العزيز.
2: ما الذي حصل؟
3: جاء وفد من الشرطة يعني منذ عدة أيام، يعني تناوب علينا من قيادة الجنوب ومن مركز عرعرة النقب قيادات من الشرطة، وطلبوا طبعا إخلاء المدرسة بحجة أن السنة التعليمية لم تكتمل يعني. بالأكيد في النهاية يعني هددونا يعني أنه في حالة لم نخلى المدرسة حتى يوم الأربعاء، حتى يوم غد الأربعاء سيقوم بإخلاء النساء والأطفال.
2: يعني الإنذار عم بيحكوا لبكرة إخلاء المدرسة. إحنا عن كم عيلة الآن بنحكي موجودين في المدرسة لأنه ما عنده مأوى؟
3: يعني عشرات العائلات خلينا نحكي، والهدم كان من نصيب 40 عائلة معظمها موجودة في المدرسة. بعض العائلات بنت خيم بين يعني بين البيوت المهدومة وسكنتها، لكن معظم العائلات تسكن الآن في المدرسة، خصوصا الأطفال والشيوخ والنساء موجودين حاليا في المدرسة يعني.
2: نعم، وادعاء السلطات الإسرائيلية أن هذه المدرسة يجب أن تكون مدرسة للتعليم وأنتوا عطلتوا الدراسة لأنه أخذتم هذه المدرسة كما وإلكم.
3: نعم، هذا الدعاء طبعا الدعاء هذا غير صحيح والدعاء زائف وكاذب، لأنه يعني

0: 80 طالب من المدرسة هدمت بيوتهم، وأربع من المعلمات هدمت بيوتها. يعني لا لا لا أعتقد أنه في يعني مكان للتعليم أصلا في
1: يعني أنا ما بدي أزاود أخ رشيد، بس هذول الطلاب عم بيتعلموا ولا ما في جو تعليم أصلا؟ يعني واحد هذا
0: لا ما في تعليم، يعني الطالب اللي ما في له مكان ينام فيه أخي العزيز ما بيتعلم يعني. فالمدرسة أصبحت الآن هي مكان النوم، هي المأوى، المدرسة أصبحت مأوى الآن. فيعني في كل الأحوال لن تستمر، لا يعني لن يتعلم أحد في مدرسة تل العراق بعد اليوم حتى يتم إيجاد حل للسكان، حل للمواطنين اللي هدمت بيوتهم، يعني مأوى.
1: ولكن مثير أنه يعني الشرطة فجأة الآن تقول هؤلاء الطلاب يخسرون أيام دراسية، وبالتالي نحن نأتي لإخلاء هذه المدرسة حتى يعني نفتح المجال للطلاب والمعلمين أن يدرس، وهذا ادعاءهم.
0: والله ادعاءهم يا أخي ادعاءهم زائف ولا ينطلع على أحد. يعني كما قلت لك، يعني طالب اللي فقد بيته ومعلمة التي فقدت بيتها، يعني ما لم يبقى يعني جو اصلا، جو للتعليم في تل العراد الحزينه هذه الايام.
1: والسؤال، هل من يوفر لكم اي حلول؟ يعني بنعرف انه كان في مجموعات من المتضامنين، كان في حديث عن دعمكم، ولا انه منذ ان تحدثنا اليك اعتقد قبل اكثر من 10 ايام الامور ما زالت على حالها؟
0: لا يعني خلينا نقول انه هناك بعض المبادرات يعني المحليه لمساعده السكان من ناحيه خيام وغيرها من الامور، لكن اخي العزيز يعني مشكلتنا اكبر من ذلك، مشكلتنا في تل العراق اكبر من ذلك. يعني لا يبدو انه في حل في الافق. يعني والسلطات الاسرائيليه كما يعني ذكرنا في المقابله السابقه كانت تريد اخلاء المنطقه لتوطين اليهود من المستوطنين وغيرهم.
1: نعم، واحنا بنعرف انه في كمان تجمعات اخرى الان مهدده والهدم بالجمله، يعني كمان في نفس المنطقه. نعم. ولا في مناطق اخرى؟
0: نعم، لا هو في مناطق اخرى، لكن جميع سكان تل العراد سيتم اخلائهم يعني في خلال سنه ونصف. لن يبقى اي مواطن في تل العراد، جميعهم بسبب اقامه البلدات اللي اربع بلدات يهوديه في يعني في محلنا. فاحنا مهددون يعني، لكن يعني بشكل خلينا نقول تدريجي سيتم الهدم، لانه الدعاوى التي وزعت في المحاكم كانت بشكل تدريجي، لكن في النهايه سيتم اخلاء الجميع. يعني لذلك نحن نبحث على حل، يعني نبحث عن حلول جذريه يعني لمشكله سكان تل العراد. ونامل يعني املنا الكبير هو بعد الله سبحانه وتعالى في الانتخابات المقبله ان يكون هناك يعني،
1: ولكن حتى موعد الانتخابات احنا بنحكي على اشهر، يعني هذا ممكن يؤدي الى زياده وتيره الهدم وطردكم. وحتى نذكر المستمعين، عاده تاتي الدوله وتقول لكم اذهبوا الى هذه المنطقه او تلك، او نطرح عليكم بدائل مثلا في تجمعات سكانيه معترف بها في المحيط. هل عرض عليكم شيء عملي اخ رشيد وانتم ترفضون هذا؟ يعني الموضوع ملكيه اراضي.
0: نحن نرفض. كان هنالك يعني عرض، اللي هو يعني عرض كمان ايضا عرض يعني غير كامل وغير حقيقي، عرض جزئي خلينا نقول في منطقه اسمها مرعيت، لكن رفضناه احنا بشكل كلي. احنا يعني ولدنا وترعرعنا في هذه المنطقه، في منطقه الاراد، ونريد ان نبقى في الاراد، بما ان الدوله يعني هناك في قرية ستقوم باسم مرمرية يسموها في لمنطقة لسكان تل العراد، لكن هم يعني ادعاهم من هذه القرية صغيرة ولا يمكنها يعني لا يمكنها يعني لا تسع لكل السكان في تل العراد، لذلك ستقوم هي الدولة بإخلاءهم إلى مناطق أخرى. طبعا احنا نرفض ترك الوطن، نرفض ترك تل العراد، نرفض ترك المكان اللي يعني انولدنا وتربينا فيه وترعرعنا فيه. احنا نرفض بشكل كلي أن يعني يهجرونا مرة أخرى بعد التهجير في سنة 1952، يهجرونا أيضا مرة أخرى من هذه المنطقة إلى منطقة أخرى، وخصوصا أن السبب وراء هذا التهجير إقامة البلدات اليهودية للسكان أصلا غير موجودين في هذه المنطقة. نعم. يعني يريدون جلب سكان من مناطق أخرى من المستوطنات وغيرها ليسكنوا مكاننا، ونحن يريدون تهجيرنا إلى أين لا نعرف، ولا هم أيضا يعرفون. المهم الهدم حاليا وإجبار السكان على هدم بيوتهم وإخلاء المنطقة حتى تسنى لهم إقامة
1: والآن كيف يعني كيف يمكن مواجهة ما الإنذار عم بيحكي لك إنه لحد بكرة بتخلي المدرسة، وإلا راح نجيب قوات كبيرة تخلي بالقوة؟
0: أخي العزيز إحنا في النهاية يعني لا نستطيع أن نقارع الدولة، لا نستطيع يعني أن إحنا في النهاية يعني ضعفاء يعني يقول هذا الكلام. إحنا لا نستطيع أن سنضطر في النهاية إلى إخلاء المدرسة، لكن سنعود يعني بعد حين سنعود، لأنه لا يمكن إبقاء النساء والأطفال والشيوخ في الشارع أو في تحت قبة الشمس في في هذه الأيام الحارة. الظلم في تل العراد يعني وصل أقصى درجاته، وأعتقد أن ما بعد الشدة إلا الفرج، وربنا يعني يملي للظالم ثم لا يفلته.
1: نأمل ذلك، ونحن أيضا نأتي بصوتكم وهذه الصرخة لعل هنالك من يستمع إليكم. شكرا أخ رشيد، يعطيك ألف عافية، صباح الخير، إلى اللقاء، سلام.

0: العزم زورا مزخرة.
1: استمعنا إلى رشيد نباري في تل عراد، والآن بعد أن ذهبوا ولجأوا إلى مبنى المدرسة، لأن المطلوب إخلاء المدرسة لأن هنالك تعطيل الدراسة للطلاب، ولكن طلاب فقدوا بيوتهم ومعلمات فقدوا بيوتهم، ولكن تريد الدولة إخلاء المدرسة لأن هنالك سيرورة التعليم يجب أن تتم والإنذار حتى يوم غد، وهذه العائلات عشرات العائلات بدون مأوى في تل عراد، وهذا المشهد أعتقد سيتكرر للأسف قريبا في العديد من التجمعات السكانية البدوية في الجنوب. بهذا نصل إلى ختام الساعة الأولى، نخرج إلى فاصل، نستمع إلى نشرة الأخبار، نعود ونلتقي مجددا. عاد ياسين في الهندسة الإذاعية والإنتاج، ياسمين عابد في الإعداد، ياسمين غميض في غرفة الأخبار، هذه تحياتي لكم جاكي خوري، نلتقي بعد نشرة الأخبار مباشرة في عدد من القضايا والملفات.
2: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل وتسعين، الشمام الكيلو بشيكل وتسعين، البتنجان الكيلو بشيكل وتسعين، بصل ناشف الكيلو بشيكل وتسعين. الشروة عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. الشروة عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
4: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
5: أنا زيك بابا.
6: شو يعني زيي؟
5: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
6: حبيبي أنا فخور فيك.
5: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
6: عشان انت زيي وبتقلدني، انا دايما رح اربط الحزام واسوق بامان. احنا الاهل قدوة لاولادنا كمان على الشارع.
5: انا زيك بابا.
7: السلطة الوطنية للامان على الطرق.
4: ليالي المونديال في شبكة حونيت ميندلبويم، نشتري فرشة من المجموعة الراقية ونحصل على شاشة LG 75 إنش هدية. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابة شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. ميندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
8: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال، ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
9: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
10: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
11: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر، طاقة نشاط وتركيز. فينيا، نجمة 3287. فينيا، المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
12: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببقى.

0: بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
1: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حروشة 38، شانغان.
4: الشمس دائما.
5: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس،
6: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
5: جاهز تنافسني؟
6: جاهز تنافسيني؟
5: تعالوا وتصدر التوقعات،
6: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.91 FM.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي عن تدمير 18 ورشة تستخدم في تصنيع الأسلحة والعبوات الناسفة خلال عملية نفذها في نابلس قبل يومين. وأضاف الجيش في بيان أنه عثر على أجزاء أسلحة وقام بمصادرتها. في قطاع غزة أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 5 أشخاص بينهم طفلان وامرأة منذ فجر أمس الاثنين. من جانبه أعلن الجيش قتل عنصرين بحركة حماس وسط القطاع وشماله. دفع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في أول ظهور له بعد الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني عن نتائج الحرب معلنا التمسك بالبقاء العسكري في غزة ولبنان وسوريا. واعتبر نتنياهو أن إسرائيل أبعدت الخطر النووي الإيراني لسنوات. ورد نتنياهو على الانتقادات الموجهة له بشأن نتائج الحرب قائلا إنه لم يخطئ في تحديد أهدافها أو إدارتها. قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس لشبكة فوكس نيوز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يقرر الكشف عن بنود الاتفاق مع إيران قبل مراسم توقيع الاتفاق الرسمية التي ستعقد في جنيف يوم الجمعة. وأضاف أن مذكرة التفاهم تتضمن عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران والتخلص من مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب. أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مستهل مشاركته في اجتماعات قمة السبع بالاتفاق الموقع مع إيران معتبرا أنه يشكل انفجار انفراجة محتملة في الأمن العالمي. وبحسب التقارير هيمن الاتفاق الأمريكي الإيراني لوقف الحرب وفتح مضيق هرمز والحرب الروسية الأوكرانية على نقاشات القادة المشاركين في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في فرنسا. أكد وزير الخارجية الإيراني في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن وقف الحرب على لبنان يجب أن يدخل حيز التنفيذ على الفور. وحمل عرقجي الولايات المتحدة مسؤولية ضمان تنفيذ مذكرة التفاهم لوقف الحرب الموقعة بين واشنطن وطهران بوساطة باكستانية. أفاد التلفزيون الإيراني بأن 3 ناقلات نفط وسفينتين تحملان بضائع إلى إيران عبرت مضيق هرمز مع بدء رفع الحصار البحري الأمريكي. وفي سياق قال مسؤول أمريكي إن مضيق هرمز سيبقى مفتوحا دون رسوم لستين يوما بموجب الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. أفادت وكالة مهر الإيرانية فجر اليوم الثلاثاء بسماع دوي انفجارات في جنوب جزيرة قشم قرب مضيق هرمز. وأضافت الوكالة أن التقديرات الأولية ترجح ارتباط الانفجارات بإدارة حركة الملاحة والعبور في المضيق، فيما لم تصدر أي جهة رسمية بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني تعليقا بشأن ملابسات الانفجارات. تحطمت قاذفة أمريكية من طراز B-52 بعد إقلاعها مباشرة من قاعدة إدواردز الجوية في صحراء موهافي في جنوب كاليفورنيا. وأكد السلاح الجوي الأمريكي مقتل جميع

0: أفراد الطاقم الثمانية فيما تم فتح تحقيق في الملابسات. ضرب زلزال بلغت قوته 6.7 درجات على مقياس ريختر مناطق متفرقة من إندونيسيا اليوم، وفق ما أفادت به هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. وبحسب الهيئة تسبب الزلزال الأولي في اهتزازات قوية استمرت لأكثر من دقيقة، فيما لم يبلغ عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي. في القدس 29 درجة، الجليل أعلى 29، طبرية 34، الناصرة 31، حيفا والساحل 28، تل أبيب وافا 28، النقب 33، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 8:06 أسعلان في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. نحن في ساعة ثانية من برنامج أول خبر لهذا الصباح. في الساعة الأولى تابعنا في عدد من المحاور ما رشح من معلومات حول الاتفاق، الغضب الواضح في إسرائيل من كل الأطراف، محاولة نتنياهو الدفاع عن موقفه وعن ما حصل في الأيام الأخيرة، الحرب أمام إيران، الالتزام بعدم الانسحاب من غزة ومن لبنان، وكذلك قراءة تحليلية سياسية، موقف رؤساء السلطات المحلية في الشمال، أيضا الترقب في لبنان إلى أي مدى سيطبق هذا الاتفاق، بالإضافة إلى محور محلي يعيدنا إلى قضايا الأرض والمسكن بعد أن لجأوا إلى بناء المدرسة أو مبنى المدرسة عفوا في تل عراد. الشرطة تنذر الأهالي هناك بإخلاء المدرسة خلال يوم حتى يوم غد، وإلا ستصل قوات كبيرة لإخلائهم. هذه عشرات العائلات العربية في تل عراد، هذا ما ينتظرونه خلال اليومين القريبين. ولكن أمام كل هذا هنالك من ينتظر الانتخابات القريبة ويقولون إن التغيير سيأتي من هناك، وبالتالي تابعنا أيضا الحراك السياسي داخل الساحة السياسية العربية. الموحدة تقول لا تفاوض الآن حتى يعلن رسميا عن موعد الانتخابات وحل الكنيست، ولكن هنالك من يعتقد أن الآن الأجواء مواتية للإعلان عن حزب جديد. الناشطة رولا داود، يعطيك العافية، صباح الخير رولا.
1: صباح النور، يعطيك العافية.
0: حزب جديد سيعلن عنه اليوم؟
1: صحيح، اليوم في مقارب الساعة 12 تقريبا راح نعلن عن حزب جديد عربي يهودي مشترك متساوي في الناصرة، لكلنا مكان. هذا الحزب،
0: وهذا الحزب يعتمد بالأساس على دعيني أقول النوالك بلشت، وإحنا تابعنا معك عدة مرات وفي عدة لقاءات، اللي هو حراك نقف معا.
1: الحزب هو حزب اللي بقوده هن شخصيات بارزة في نقف معا، منهن أنا، منهن شريكي في الطريق ألون لجرين، سالي إيتمر وشخصيات أخرى. إحنا أشخاص اللي بنينا بيت سياسي ربينا فيه كبرنا فيه، واللي هو نقف معا واللي إحنا منعزه ومنحبه كتير، ولكن في السنوات الأخيرة إحنا كمان نسمع الأصوات، والخطوة اللي إحنا قررنا نخدها اليوم هي خطوة شجاعة لندخل الساحة السياسية البرلمانية لحتى نقدر نجيب أصوات اللي إحنا بنسمعها ونشوفها بالشارع، سواء كان العربي أو اليهودي، اللي بتطالب بتغيير كذلك في البرلمان.
0: تطالب في التغيير، ولكن البعض يأخذ عليكم وعليك رولا أنه في تصريحات سابقة في لقاء

0: والبعض يهتم انه يصدر هذه التصريحات، انه من الاول قلت احنا ما بدنا نكون حزب، هذا حراكنا شعبي، حراكنا انه نتواصل مع الجمهور، نتابع قضايا المواطنين، ملف العنف والجريمة كنتوا حاضرين فيه وبقوة، في موضوع المساعدات في حينه لغزة، كيف تحول الموقف وترجم الان الى حزب؟ طيب انت قلتوا للناس مش رايحين على حزب، شو اللي صار؟
1: المعلومات غير دقيقة، الحراك نقص مع انه هو حراك ويوجد بنينا اشتغلنا كنا موجودين فيه 10 سنوات، وهذا صحيح هو بلش كحراك ومكمل كحراك، ولكن الأشخاص اللي طلعت حاليا من قلب الحراك، من نبض الحراك، من الرحم لحراك نقص معا، بدها تفوت بالسياسة الحزبية والسياسة البرلمانية والكنيسة، هي أشخاص اللي عندها مواقف سياسية وأراء سياسية اللي لازم يكون فيها كمان برنامج داخل الكنيسة. هاي الخطوة اللي احنا عم نخدها، هالخطوة جدا مهمة، خاصة لأنه يعني أنا وإنت وكثير ناس جاكي نتواجد بالشارع ومع الناس، والناس عندها يأس معين، خوف معين من السياسات الحالية وفي تنظيم المجتمع اللي إحنا نشتغل بالشارع. إحنا كشخصيات كناس مع أراء وأفكار بالمساواة نشوف انه الناس بتطالب مننا وبتطلب مننا بتحكي معنا، مش شخص واحد، مش انا، مش
0: نعم، ولكن رولا البعض يسال، البعض يسال، واحنا بنحب نحكي بوضوح وبصراحه انه احنا يعني مجتمع صغير، وكمان كل الحراك السياسي المعروف يعني انتم جزء اساسي منكم كان ناشط مره مثلا في الجبهه، او كان ناشط في ميريتس، او كان مثلا مع اليسار الليبرالي الديمقراطي، بمفهوم هي مجموعه اصوات معروفه الان وين كان توجهاتها، بمعنى أصواتكم ستأتي على حساب هؤلاء، كيف هذا سيخدم الهدف الأساسي هو تغيير هذه الحكومة؟
1: سؤال رائع، لأنه الخطوة اللي احنا اتخذناها هي خطوة اللي اجت من مسؤولية كثير كبيرة. احنا عندنا شجاعة نخوض الانتخابات القريبة لأنه احنا شايفين الوضع السياسي وين موجود، ونحن نفس الوقت اشخاص جدا مسؤولين. الناس اللي تواجد حوالينا في حراك نقص معا، وفعلا هي ناس اللي أجت من أحزاب مختلفة، وما زال في هناك ناس اللي موجودة اللي بتآمن بأحزاب مختلفة، ولكن الأصوات اللي كانت بتواجدت من الشارع كمان في الدوائر اللي بجنبنا، ولكن الأبعد من هيك هي أصوات اللي حكت شيء تاني، أصوات اللي حكت إنه هي فعلا في يأس، في عدم ثقة بالمنظومة السياسية احنا عم
0: يعني في عدم ثقة. نعم، ولكن الخوف رولا وافقيني انه تجربة المرة السابقة مش معكم، مع احزاب اخرى، انه نروح على موضوع حرق الاصوات وهذا يكلفنا غاليا، التجمع ميريتس، وانت بتعرفي مثلا لو كنا في مكان اخر على 10 و15 و20 ألف صوت كنا لا في موقع اخر. تفضلي.
1: تمام، اعطيني اجابك. في الاشهر الاخيرة احنا درسنا، فحصنا، قمنا باستطلاعات، والإشي اللي احنا شفناه كتير واضح في الاستطلاعات اللي احنا عملناها هاي قبل ما نعلن او نحكي او نقول انه في اشخاص اللي بدها تطلع في حزب جديد، شفنا انه النشاط الميداني والاراء السياسية الموجودة عندنا هي اراء اللي بتكبر، بتعلي نسبة الاصوات، بتجيب شباب وصبايا وخاصة النساء وشباب اللي لهاي اليوم بالاحزاب التشكيل الموجودة ما فكروش يطلعوا يصوتوا. فالإشي بقول إنه الادعاءات بتحكي إنه هل إحنا رح نأخذ نسرق أصوات من أحزاب ثانية، ولا إحنا رح نقوم بحرق أصوات، هي واحد مخطوئة وكذلك مبكرة. المسيرة السياسية بتبلش اليوم بالإعلان الساعة 12 بإقامة حزب جديد، حزب لكلنا مكان، والحزب هذا يرتكن على استطلاعات اللي إحنا منها اللي بتقول إنه إحنا فعلًا منطلع.
0: يعني أنت عم بتقولي إن إحنا استطلاعاتنا بتجيب شريحة، نعم بتجيب شريحة اللي أصلًا ما كان بدها تصوت،
1: وهاي الأصوات هاي الناس لازم يكون في إلها وجود وكيان وصوت كذلك في الكنيسة. لهيك الادعاء انه راح يكون ناخذ من اصوات تانية مش صحيح، من احزاب تانية،
0: ولكن يعني اسالك بصراحه هل
1: ولكن الطريق بعدها باولها جاكي،
0: انا فاهم الطريق باولها، وليش عم بسال انا دائماً. حتى نغير ونأثر يعني هذا النقاش حتى داخل كل ما يعرب بمعسكر المعارضه لنتنياهو، تمام، انه انا مثلا بدي اجيب اصوات من اللي كانت تصوت مع يمين ليبرالي حتى تيجي لعندي حتى اكسر المعادله، وجودكم على الساحه سيكسر اي معادله، يعني وكأنه هو صراع في نفس الغرفة.
1: لا أبدا، لا، وجودنا في هاي الساحة بجيب صوت جديد. اليوم في السياسة الإسرائيلية فيش حزب اللي هو فعلا عربي يهودي اللي هو فعلا فيه شراكه، فيش حزب اللي فعلا فيه اصوات شبابيه جديده، فيش حزب اللي جاي من خمس ست سنين الاخيره اللي في نضال مستمر بمجتمعنا. حاليا هذا الوضع غير قائم، واليأس اللي موجود عند شبابنا وصبايانا وعند جمهورنا هو عم بيجي لانه الناس بتحس انه فيش حدا عم بيسمع صوتها. هذا اليأس موجود، انا بعرفه وانت بتعرفه. ولما احنا شفنا وكنا بالشارع وطلعنا وشفنا قديش النشاط تبعنا ممكن يطلع ناس، هاي الاصوات مش لازم تضلها فقط في الميدان، هاي الاصوات كمان لازم توصل الكنيسة، وهاي هي الاصوات وجزء كتير كبير من الاصوات.
0: طيب القفز الوصول معنا الى اربعه مقاعد مش مهمه سالي، خليني اسالك بصراحه في محورين. الاول انتم تعملون على الاستطلاعات، اذا هذه الاستطلاعات اشارت في مرحله ما ان هنالك خطوره، كيف ستتصرفون؟ هل هنالك مسؤوليه سيتحلى بها هذا الحزب بمرشحيه حتى لا نعود الى سيناريو الانتخابات السابقه؟
1: احنا هدفنا الاساسي انه نجيب صوت جديد، نظهر نفرجي انه في هون جيل جديد مثابر شجاع اللي هدفه انه يفوت ويعطي سياسه جديده اللي بتحكي عن المشاكل اليوميه، بتحكي عن الناس، بتحكي عن اليوم يوم، اللي بتجيب برامج فعلا صوت ضد العنف والجريمه مش بس بالشارع انما يترجم بالبرلمان وبالكنيسة. هذا هدفنا. بنفس الوقت احنا ناس احنا شجاعين ولكن احنا مسؤولين، احنا عندنا مسؤوليه كثير كبيره. في نهايه المطاف الهدف من هون هي ان احنا مش نعقل من انه هاي الحكومه تختفي انه بيبي روح البيت، انما احنا عندنا المسؤوليه الكامله ناخذ الخطوات في لحظه نوصل لها. بس طريقنا لسه بلشت، والطريق السياسيه للكنيسة بتبلش اليوم.
0: يعني تقولين باختصار من يعتقد اننا سنذهب لمجازفه ومغامره فقط لحرق الاصوات هذا لن يتم.
1: اعتقد انه جوابي واضح، احنا جدا شجاعين، احنا شجاعين بالعشر سنين الاخرانيات، واحنا شجاعين بالخطوه اللي عم ناخذها اليوم، بس احنا جدا مسؤولين تجاه ناسنا ومجتمعنا وكل شخص بده يطلع لحتى يصوت.
0: وهل هذا معناه انه انتم على استعداد للتفاوض مع احزاب اخرى في الساحه السياسيه، ما بين احزاب يعني يهوديه صهيونيه ديمقراطيه واحزاب عربيه للانخراط او للمشاركه مثلا في مفاوضات مشتركه غير مشتركه تحالفات؟ هذا يعني هذا هو الهدف في نهايه المطاف؟
1: هدفنا هو نستبدل الحكومة الحالية، بس في نفس الوقت احنا عنا خطوط واضحة ومبادئ اللي مش ممكن نتنازل عنها، وهي يكون في حلول لمكافحة الجريمة للعنف، ضرورة اتخاذ خطوات جديدة نحو السلام، وقف عنف المستوطنين، تعزيز المساواة، يكون في خطط اقتصادية وجماعية وحقيقية اللي بتقدم خدمات متساوية لجميع المواطنين. هذا هدفنا احنا.
0: ونون احنا يعني، ولكن في قنوات مفتوحة رولا، في قنوات مفتوحة مع احزاب اخرى، اول اعلنوا عن الحزب بعدين
1: متواجدين. لا في تواصل فعلا، في تواصل مع قيادات احزاب اخرى، بس احنا بعدنا ما وصلنا مرحلة اللي نبلش نحكي فيها عن اتفاقيات. بس طبعا كمان مرة احنا بعدنا باول المسيرة، وهدفنا في نهاية المطاف هي انه نقدر نعمل تغيير في الحكومة القريبة، واحنا هون زي ما بقولوا يعني ايدينا مفتوحات
0: متوقعة
1: كل شيء ايجابي باتجاه التغيير اللي احنا بنشوفه.
0: وانت بتعرفي مين راح يهاجمك بالاساس؟
1: اعتقد واضح جدا،
0: وهذا مش كيف بدي ينعكس على الجمهور، على جمهوركم، لانه راح يكون كيف حكيت لك هو صراع في نفس الغرفه من احزاب وسط يسار في المجتمع الاسرائيلي الى احزابنا العربيه، لانك انت بالنسبه لهم قد يكون تهديد باخذ اصواتهم.
1: اعتقد الاشهر قريبه راح تفرجينا هذا الشيء بصوره اوضح، بس انا بحب اقول لك هون كمان انه احنا ما بنقولش انه ما في احزاب جيده او فيش ناس اللي عملت انجازات قبلنا، بس احنا ليش نقول انه الواقع الحالي بحاجه لطاقه جديده، وجوه جديده، ادوات جديده، وايمان فعلا جديد بامكانيه التغيير. هذا الشيء احنا اثبتناه بالسنوات الاخيره.
0: ونحن سنتابع. انا اشكرك على هذه المداخله، تحياتي لك، يعطيك العافيه.
1: شكرا جزيلا، يعطيك العافيه.

إذن هذا ما سمعنا من الناشطة رولا داود والإعلان عن حزب جديد اليوم ظهرا في مدينة الناصرة. لكلنا مكان. حزب يهودي عربي تقول لا نأتي لمحاربة أو مواجهة الأحزاب العربية والأحزاب المحسوبة على الوسط واليسار الديمقراطي الليبرالي في إسرائيل. هنالك مجموعة كبيرة من الأصوات تشعر بحالة إحباط، وبالتالي نحن نريد أن نعتمد على هذه الشريحة لإخراجها لكي تصوت في الانتخابات القريبة. تقول سنعمل على تعزيز هذا الحزب، ولكن لدينا مسؤولية وسنمتنع عن حرق الأصوات.

0: في نهاية المطاف، وأيضا إمكانية التفاوض مفتوحة مع أحزاب أخرى، وهي تعلم كما قالت رولا بأنها ستواجه الآن انتقادات من جهات يعني عديدة، يمكن أن تكون أصوات هذا الحزب أو مرشحة لأخذ أصوات من أحزاب أخرى، وعليه نحن سنتابع. ولكن هذا الإعلان سيكون اليوم كما ذكرنا في مدينة الناصرة. إلى أين ستصل الأمور؟ لا نعلم في هذه المرحلة، ما زلنا في مرحلة مبكرة، واستمعنا إلى ما قالته في حديثها لإذاعة الشمس. إلى فاصل ونتابع.
1: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروع عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
4: مسافرين مصيفين
5: بس مع مغارين،
4: رزم سياحي بتناسب كل العائلة لأحلى وجهات. العقبة،
5: السلام،
4: اليونان،
5: أجرم،
4: سينا،
5: بينا،
4: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر، وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
6: الشمس دائما.
7: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين، بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
0: نعود أعزائي المستمعين والمستمعات إلى محاور البرنامج، وكنا في حديث مع سيدة رولا داود، والإعلان اليوم عن حزب عربي يهودي جديد أو يهودي عربي جديد لكلنا مكان ولخوض الانتخابات القريبة للكنيسة. ولكن إلى محور آخر، وكما يبدو معرض كتاب عربي يهودي أو يهودي عربي بات يشكل تهديد بالنسبة لبعض الجهات، وبالتالي كان هنالك مخطط لتنظيم معرض كتاب خلال هذا الأسبوع يوم الخميس والجمعة، ولكن تم منع عرض هذه الكتب أو تنظيم هذا المعرض. حتى نفهم الدوافع والأسباب ولماذا بلدية بئر سبع تتخذ هكذا قرار، ما على الخط الهاتفي مديرة منتدى التعايش السلمي في النقب السيدة هدى أبو عبيد. أخت هدى يعطيك العافية، صباح الخير.
8: يا هلا، صباح النور.
0: معرض كتاب، كيف يهدد الأمن المواطنين في بئر السبع؟
8: أنا وصلتني رسالة بتقول أنه يهدد مشاعر المواطنين في بئر السبع، فمش أمنهم بالضبط يعني، بس أمن مشاعرهم.
0: لأنه هذا المعرض كان يعني فيه كتب، أي كتب كان مفروض أنه تعرضوها في هذا المعرض، وعلى ماذا اعتمدوا يعني في قرارهم؟
8: طلع اللي احنا عرفناه انه احنا تواصلنا ما كانش مع البلدية، تواصلنا كان مع جمعية اسمها جمعية بيتها امانيم في بئر السبع، اللي عندها مكان ماخذينه من البلدية. وهناك كنا مخططين نعمل المعرض يوم الخميس والجمعة، وعملنا بالشراكة يعني إحنا منتدى التعايش مع بيتها أمانيم. فجأة بتصلني رسالة إنه هدى متأسفين، إحنا رح نجبر إنه نبطل، من بيتها أمانيم مش من البلدية.
0: بيتها أمانيم هي جمعية مستقلة يعني، تتولى هي جمعية تعمل في كنف البلدية.
8: هي جمعية مستقلة، ولكن المبنى المكان هو مكان اللي هو تابع لبلدية بئر السبع. بعدين في مرحلة متأخرة أكثر فهمنا إنه البلدية هي أعطت أمر للجمعية تبطل.

0: المعرض.
1: والسبب يعني ماذا؟ هل هنالك تفسير؟ هل الكتب التي كنتم ستقومون بعرضها؟ هل هنالك أي فعاليات، نشاطات، مسرحيات، لقاءات فيها يعني ما يمس بمشاعر المواطنين أختدا؟
0: طلع أنا ما كانش عندي ولا أي فكرة إيش الموضوع، ولكن عادة إحنا بواجهنا مشاكل لما بنسوي أحداث من هذا النوع في منطقة بير السبع، لأنه في جمعية اسمها جمعية بيت سلمون اللي هي بإدارة واحد اسمه شاي كليك اللي هو بيتبع نشاطاتنا وبيسمينا جمعية اللي هي
1: أنا أعلم. يعني لا أريد أن أخوض فيه، يعني هو حقه أن يكتب لمن يريد ويتعامل كما يريد ويتابعنا ويتابع الجميع. المشكلة أعتقد هي أوسع من ذلك، إنه هذه الجهات الرسمية ومؤسسات تعمل في كنف سلطات محلية باتت تخضع لهكذا توجه، هنا أعتقد الموضوع الأخطر.
0: لا هي مش باتت هسه تخضع، هي من زمان تخضع. يعني شاي قليك هذا بيبعث رسائل لبلدية بير السبع إنه بطلوا هاي الفعاليات اللي هي بتمس بأمن المواطنين وأمن الدولة وأبصر شو. وهذا مش جديد علينا، يعني إحنا عم بنواجهه كل مرة لما نحاول نعمل إشي في بير السبع.
1: وهي مش أول مرة، يعني مثلا أي فعاليات أخرى تم إلغائها؟
0: يعني قبل تقريبا في شهر ثلاثة، قبل ثلاثة شهور تقريبا، كمان كنا رح نسوي احتفال لإصدار كتاب في قرية أبو تلول اللي هي قرية عربية.
1: نعم.
0: وفي مدرسة، يعني الاحتفال كان رح يكون في المدرسة. وزارة التربية والتعليم هي طلبت من مدير المدرسة يبطل الاحتفال كمان بسبب مكتوب من هذا النوع. فيعني هو مش موضوع مش مفاجأة، أنا ما تفاجأتش لما وصلتني الرسالة، لأن يعني كنت متوقعة إنه هو متبع شغلنا، عم بيشوف إيش بنعمل، بحاول يخرب كل إشي عم نحاول نعمله.
1: والسؤال ماذا بعد؟ يعني هل أنتم في أعقاب هذا القرار لن تجد الآن مكان لتنظيم هذا المعرض، أم هنالك بدائل؟ يعني لأي مدى هنالك أصوات داعمة لكم لموقفكم تحاول أن تجد وتطرح بدائل وأن لا عمليا تخضعوا لهذه الإملاءات؟
0: حاليا إحنا عم ندور على محل بديل، لأنه بس امبارح يعني وصلنا لهذا خبر التبطيل. ولكن من ناحية تانية إحنا عم بنفكر نتوجه للمحكمة، لأنه زي ما بلدية بير السبع عم تعطي لفعاليات تانية، من واجبها إنها تعطي لفعاليات مشتركة عربية يهودية اللي ما بتأثرش لا على أمن حدا ولا على مشاعر حدا ولا معرض كتاب. يعني
1: والكتب هي كتب إيش؟ يعني كتب إسرائيلية وكتب عربية فيها روايات، يعني أي معرض كتاب نتحدث؟
0: كتب يعني بالعربي.
1: وما في أي كتب محظورة بطبيعة الحال، يعني مش راح يكون هنالك كتب محظورة بالقانون أو شيء اللي فيها يعني أي تهديد بين قوسين؟
0: ما عنديش، أنا ما بعرفش إذا في كتب محظورة. يعني إحنا دعينا دور نشر اللي هي بتصدر كتب، وهم يجيبوا كتبهم، أنا ما دخلتش لكل دار نشر إيش نوع الكتب.
1: نعم، ولكن الاعتراض كان على الفعالية، مش إنه حدا دخل بالتفاصيل وكل كتابه، يعني هذا لم يصل إليه بطبيعة الحال.
0: الاعتراض بالأول على الفعالية، لأنه اللي عاملها منتدى التهايش، شفت لو عم بيعملينها مؤسسة تانية كان ما كانش فيه مشكلة. وكمان بعدين أنا بمرحلة متأخرة بالليل وصلني المكتوب اللي بعته شاي قليك لبلدية بير السبع. كمان في مشكلة اللي هو ذاكرها مع واحدة من دور النشر اللي هي بتشجع المقاطعة.
1: فاعتمدوا على هذا. والبلدية هل ردت يعني البلدية بأي شيء، أم حتى لم تصل أو لم تكنوا في أي حوار مع البلدية بفعل هذا؟
0: لا، إحنا ما عندناش ولا أي تواصل مع البلدية. إحنا تواصلنا كان مع بيتها أمانيم اللي هي جمعية منفصلة. والبلدية ما يعني ما عندناش تواصل معهم.
1: على كل سنتابع، وأنا أشكرك أخت هدى على هذه المداخلة ونأمل خيرا. شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
0: تحياتي إلى اللقاء. شكرا لك.

0: من سيطرح بدائل، بمعنى الأمور الآن كما تتابعون، يعني نحن نتحدث عن قضايا أرض ومسكن وهدم، ونتحدث عن قوانين تطرح، ولكن أيضا كل ما يرتبط بحرية التعبير بات مهدد وبشكل كبير. من هذا المحور إلى قضية أخرى، ونحن نتابع البيانات والتقارير والتصريحات من واشنطن، من طهران، من بيروت، من مكتب رئيس الحكومة، الاتصالات الجارية، وقف إطلاق النار في لبنان، تخصيب اليورانيوم، كيف، هل سيتم إخراج اليورانيوم، الأموال التي ستصرف والأموال التي سيتم تحريرها، الأموال المجمدة، هل هنالك مشاريع بالنسبة للبنان، وكيف سيتم التعاطي مع كل هذه الملفات الكبيرة. وطرحنا يوم أمس سؤال: أين الملف المرتبط بالواقع الفلسطيني وتحديدا في قطاع غزة؟ نتنياهو قال يوم أمس بشكل واضح بأنه لا انسحاب من غزة في الفترة القريبة، رغم كل الحديث عن حراك دولي ومجلس سلام وملادينوف ولجنة تكنوقراط وكل هذه الأمور مجتمعة ولقاءات في القاهرة. ولكن هل الرئيس الأمريكي ترامب وفريقه سيلتفتون أصلا للملف الفلسطيني بعد أن تنتهي الأمور ويتم الإعلان عن هذا الاتفاق وتوقيعه بشكل رسمي وتطبيقه، أم أن هذا سيبقى على الهامش؟ ولكن ماذا ينتظرنا أيضا في الانتخابات القادمة في الولايات المتحدة؟ هل الملف الفلسطيني سيكون حاضر؟ ماذا عن الصوت العربي أو أصوات في الجاليات العربية والإسلامية في الولايات المتحدة؟ هذا السؤال طرحته على الوسيط، وهو ناشط أيضا كان في الحزب الجمهوري لفترة ما، كان مستشار غير مباشر لويتكوف وكوشنر، وفي إطار جهود الوساطة مع حركة حماس وبقية الفصائل. بشارة بحبح تحدث لإذاعة الشمس.
1: منذ انطلاق هذه الحرب غزة انخفت عن الساحة كليا، يعني لم تذكر غزة من قبل الرئيس الأمريكي مرة واحدة منذ انطلاق هذه الحرب. فغزة يعني سمح لإسرائيل بحق الفيتو فيما يتعلق بكل شيء في غزة، وفي المقابل صمتت الولايات المتحدة لما كل ما تفعله إسرائيل في غزة من خروقات وقتل، ويعني مد المنطقة التي تتحكم بها إسرائيل في غزة. وأنا آمل أنه نهاية هذه الحرب سوف يؤدي إلى عادة التركيز إلى ضرورة تكملة الاتفاقيات المتعلقة في غزة، ضرورة إكمال المرحلة الأولى من الاتفاقية المتعلقة في غزة وخاصة بالشؤون الإنسانية، ضرورة عدم قيام إسرائيل بخروقات في غزة وامتداد لها في غزة.
0: ولكن أنت كنت على اتصالات يعني حثيثة بويتكوف وكوشنر وآخرين خلال جولات مفاوضات، وما زلت أعتقد تعرف ما الذي يحدث في الكواليس. هل بعد أن تنتهي المهمة الآن بالنسبة لإيران ويتم التوقيع على الاتفاق ويخرج حيز التنفيذ وتثبيت أو محاولة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، هل هنالك نية أو توجه لدى العراب ويتكوف وكوشنر وآخرين وليس فقط الرئيس أن يعيدوا ملف غزة إلى الطاولة، علما أنه ملادينوف موجود ومجلس السلام موجود واللجنة التكنوقراط موجودة، ولكن نشعر أنه العجلة لا تتحرك إطلاقا؟
1: هو العجلة لم تتحرك أثناء الحرب، وهناك كلام من واشنطن بأن العجلة فيما يتعلق بغزة سوف تتحرك بعد انتهاء الحرب والتوقيع على الاتفاقية مع إيران. هذا هو الأمل. يعني تنساش إنه الاجتماعات في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء أدت إلى تفاهم تم تقديمه من قبل الفصائل الفلسطينية والوسطاء إلى الوسطاء يوم السبت الماضي. وهناك أمل إنه الوسطاء الرسميين اللي هم قطر ومصر وتركيا سوف يقومون برفع التفاهم.

0: هناك بينهم وبين الفصائل الفلسطينية بما فيهم حماس إلى الإدارة الأمريكية ومجلس السلام من أجل أن تبدأ عملية دخول اللجنة التكنوقراطية ودخول أو تكوين القوة الرادعة بين إسرائيل وحماس وبقية من كل الدول العربية من كل الفئات المسلمة. فهناك كان يعني في إجماع على موضوع غزة ولم تنسى غزة. يعني للأسف الشديد اليوم سمعنا أنه تعدى عدد القتلى في غزة 73,000
1: صحيح.
0: شخص.
2: هذا الموضوع أيضا يصل إلى الرأي العام في الولايات المتحدة.
0: اتفرج أول إشي التعاطف مع الشعب الفلسطيني في الولايات المتحدة هو في أعلى درجة من التاريخ. يعني 60% من الشعب الأمريكي يتعاطف مع الفلسطينيين أكثر ما هو من تعاطفه مع الإسرائيليين. 80% من الديمقراطيين، 60% من الجمهوريين بين العمر 19 و 49. فهناك يعني تعاطف كبير. هلأ لازم علينا دورنا هو ترجمة هذا التعاطف إلى عمل سياسي. والشارع الأمريكي ليس واشنطن. القرار في واشنطن هو شبه قرار شبه إسرائيلي. القرار في الشارع الأمريكي يختلف، والتعاطف في الشارع الأمريكي يختلف. فهذا عبء على العرب والمسلمين وحلفائهم في الولايات المتحدة. وللأسف الشديد أنا بقدر أقول لك بكل صراحة إنه يعني دور العرب والمسلمين وأصدقائهم ممكن إنه يكون أقوى بكثير من هذا، من الموقف الحالي ممكن إنه يكون أقوى بكثير. يعني للأسف الشديد الأصوات لا تكفي من أجل جلب انتماء السياسيين. الأموال ضرورية جدا، ولدى اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة أموال لا تضاهى. لدينا الأصوات ولكن لديهم الأموال
2: والنفوذ.
0: ويبدو أن الأموال هي أهم من الأصوات.
1: إذن الأموال أهم من الأصوات، يقول الوسيط والمحلل السياسي وإن كان نقول الناشط أيضا السابق في وما زال في الحزب الجمهوري بشارة بحبح في قراءة تحليلية أيضا. أين غزة من كل هذا المشهد؟ استمعنا إلى ما قاله. غزة يقول قد تكون حاضرة في الرأي العام الأمريكي، هنالك تعاطف، هنالك أيضا اهتمام لدى شرائح واسعة في الشارع الأمريكي تحديدا في الجاليات العربية والإسلامية، ولكن حتى لم ينجحوا في ترجمة هذا إلى ضغط سياسي. في المقابل الملف غير مطروح الآن على أجندة الإدارة الحالية رغم كل ما تبعناه في أشهر ماضية ومؤتمرات ولقاءات في شرم الشيخ وفي غير شرم الشيخ. هذا هو المشهد. يوم أمس استمعنا إلى الأستاذ هاني المصري، والآن نأتي بمن يعرف ماذا يدور في فلك الإدارة الأمريكية الحالية. إلى فاصل آخر ونتابع.
3: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح، بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
5: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
6: طه عربي وأولاده بدك تبني، بدك تجدد، كل الحلول بمكان واحد. عدة دهانات أخشاب وقرميد وخدمة من القلب أكيد. طه عربي وأولاده معك خطوة بخطوة لنتائج.

0: الكبيري عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري.
1: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل وتسعين، الشمام الكيلو بشيكل وتسعين، البتنجان الكيلو بشيكل وتسعين، بصل ناشف الكيلو بشيكل وتسعين. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
2: أنا زيك ماما.
3: كيف يعني زيي؟
2: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
3: يا روحي،
2: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
3: عشان انت زيي وبتقلديني، احنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. احنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
2: أنا زيك ماما.
4: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال، رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام باثناشر شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوغات واحد كيلو جرام بسبعة شواكل فقط. توفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
6: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الإنستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 0533 77 95 70.
9: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد، 15 سنة تقني مكيفات.
10: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو إنفرتر رقم واحد.
9: في مكيف، في تورنادو إنفرتر.
11: الشمس دائما.
12: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
13: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
12: جاهز تنافسني؟
13: جاهز تنافسيني؟
12: تعالوا وتصدر التوقعات.
13: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: ونتابع زي المستمعين والمستمعات ونحن إلى محور آخر. هل كهنالك خطر حقيقي لإلغاء أعداد كبيرة من الرحلات الجوية؟ والسبب أنه لا مكان لوقوف الطائرات في مطار بن غوريون، لأنه جزء كبير من المطار أصبح موقف لطائرات الطائرات الأمريكية، وبما في ذلك الطائرات التي تستخدم لتزويد الوقود. ولكن يعني لم نخطط لهذا. قبل لحظة يأتي بلاغ بأن الولايات المتحدة كما يبدو ستبدأ بإخلاء عدد من طائراتها، وهذا سيعطي مساحة لطائرات أخرى، ولكن مع ذلك هنالك تخوف ما زال موجود. حتى نفهم، يعني نتابع كثيرا القضايا المرتبطة بالطيران، وفجأة فيش محل بالمطار لوقوف الطائرات ولترتيبها في أرض المطار. أوريخ دين ناري أركوني من أهل رشوت التوفى لشعبار، شلام لي خبو كرتوف.
2: بوكرتوف.
1: هذا خود رجليم شين خنايا وين خنايون بيتوم وين خنايا بنتباج. بنتايم باي كان رأي مشبير ولخ ونفتار، אבל זה סוגיה מאוד מעניינת.
2: כן. תראה, הסוגיה היא מעניינת. התחיל במלחמה שבאמת לא היה ברירה, כנראה היו צריכים להיות פה כל המטוסים האמריקאים. אבל המלחמה כבר נגמרה. וכרגע נוסעים ונותנים. והמטוסים עוד כאן. כמה זמן הם עוד יהיו? אני להערכתי לפני, הם לא יעזבו פה לפני שיגמרו 60 הימים של המסע ומתן. כי זה, כי

0: מישראל, והמתדלק יכול להמריא מקפריסין או מיוון, זה לא משנה. הוא לא צריך לבוא, הם לא טסים ביחד.
1: אז מה שאתה מתאר לי פה, שמישהו כנראה לא כל כך הבין את עומק הבעיה, אמרו, יאללה, אין מטוסים, יש מלחמה, אז שיחנו, ואחר כך פתאום מתברר שיש בעיה ומישהו צריך לטפל בזה.
0: תראה, מה שאני רוצה להגיד זה שכמו שהמשטרה מטפלת בפשיעה בכלל ובפשיעה הערבית בפרט, וכמו ששרת התחבורה מטפלת בפקקים בכלל, אז כנראה ככה גם הממשלה טיפלה בעניין הזה. יש פה ממשלה שהיא עסוקה רק בהישרדות שלה עצמה כרגע, וזה בא לידי ביטוי בכל מיני דברים, ואני חושב שחלק מהדברים זה שבעצם פה, אני לא יודע על החלטה שהתקבלה. אם היא התקבלה החלטה, אז היא התקבלה באיזה חדר חסוי שאני לא יודע מהו, וצריך היה לפרסם את זה, וצריך היה להודיע שהיה סיכום בין ישראל לארצות הברית, שנתב"ג הופך להיות לבסיס תדלוק אמריקאי עד להודעה חדשה. אני לא ראיתי דבר כזה, ולכן חברות התעופה מכרו כרטיסים כאילו אין בעיית חנייה, ועכשיו מתחילים להיות ביטולי טיסות, כי יש בעיית חנייה, וכשאתה עובד לא מסודר והחיים רודפים אותך, העובדות מנהלות אותך במקום שאתה תנהל את העובדות, אז זה אחת התוצאות.
1: השאלה אם זה החלטה של מי? זה דרג ראש ממשלה, שר תחבורה, רמטכ"ל?
0: אני חושב, תראה, עוד פעם, השאלה מי סיכם? אני אתן לך שתי דוגמאות שונות לגמרי. אם למשל הצבא האמריקאי סיכם עם חיל האוויר הישראלי, שזה מה שקורה, אז קצת קשה לבטל את זה מצד אחד. מצד שני, זה כמו שאתה ואני נחליט שאנחנו רוצים להפסן את הדברים שלנו בחצר של השכן. הוא לא צד העניין. אז זה מה שהחליטו ביניהם. אם למשל טראמפ אמר לנתניהו, תקשיב, חלק מהתנאי שלי להגנה על מדינת ישראל זה שהמתדלקים שלי יהיו בנתב"ג, ונתניהו אמר לא בסדר, אז זה סיכום מסוג אחר. עכשיו, אנחנו לא יודעים לא על זה ולא על זה. אתה שואל אותי פורמלית של מי הסמכות? פורמלית של שרת התחבורה, זה ברור.
1: טוב, איך אומרים, עד שנראה בינתיים יש משבר, אבל מנסים לפתור אותו, ויש בעיית חנייה, לא לרכבים, למטוסים. זה מה שמעניין. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת.
0: אגב, כשיש בעיות חנייה למטוסים, אז אין בעיות חנייה לרכבים.
1: בדיוק. 100%. תודה רבה, עורך דין ירקוני. שלום לך. בוקר טוב. إذن مصف للطائرات وازدحام في مطار بن غوريون بفعل الطائرات التي تستخدم لتزويد الطائرات المقاتلة بالوقود، وهذا أدى إلى أزمة يحاولون حل هذه الأزمة، ولكن نحن الآن إلى ربما انفراج أيضا في الزاوية الاقتصادية وبعض الأخبار خاصة بالنسبة لنسبة الفائدة وتفاصيل إضافية. ينضم إلي هنا في الاستوديو زميل مجد كرام. صباح الخير مجد.
2: صباح الفل.
1: أخبارك؟
2: صباح الجاكي. الحمد لله، نشكر الله. يعني ألعاب كأس العالم مثيرة، ولكن خلينا في ألعاب الاقتصاد اللي هي بالنسبة لي مثيرة أكتر. بالنسبة لأكتر لا، وإنت أظن واحد منهم.
1: لا مثير بس يعني محدود الضمان.
2: محدود الضمان. طيب، مؤشر أسعار المستهلك تم نشره مبارح لشهر 5 اللي انخفض 0.3%. هذا رقم أكتر إيجابي من اللي توقعه المحللين اللي كانوا بيستنوا تراجع بين 0.1 و0.2% بشكل سلبي. تضخم السنوي ظل مستقر عند تقريبا 2% للشهر الثالث على التوالي، وهذا طبعا بعطي بنك إسرائيل نفس ومساحة كبيرة لتخفيض الفائدة بقراره القريب، قراره القادم. طيب، شو انخفض في أسعار المستهلك؟ خلينا هيك نبدأ في الجيد. الخضرة الطازجة انخفضت بنسبة 5% بشهر 5. المواصلات بنسبة 3% على بشكل محدود على قد ما كان في مواصلات. والأثاث وأجهزة المنزل انخفضت أيضا بشكل طفيف جدا. وشو ارتفع؟ الفواكه ارتفعت أو قفزت بتقريبا 7%. عم نشوف طبعا غلاء الفواكه، وأي منتج فاكهة بدك تشتري اليوم من محل خضرة وفواكه بتشوف قديش أسعاره مرتفعة جدا. الملابس ارتفعت 2% بعد ما شفنا انخفاضات سابقة، والترفيه والثقافة ارتفع، والسكن ارتفع بأكثر من نص بالمية.
1: السكن مع أنه عم بيحكوا أنه ممكن أسعار الشقق السكنية تنزل، أنت بتحكي على ارتفاع الأجار يعني
2: عن ارتفاع الأجار. نعم، ولكن رح أحكي لك، رح أتعمق أكتر بموضوع العقارات، لأنه في يعني في أولا يعني مؤشر أسعار الشقق لوحده نزل ب 0.3% بين شهر 3 وشهر 4، وبمعظم البلاد الأسعار تراجعت. القدس تراجعت 2%، حيفا تراجعت 2% أيضا، بالجنوب تراجعت 1%، وبالشمال عنا هون أيضا تراجعت الساعات فقط 0.2%. بعرفش قديش دقيق في الشمال لأسباب المنطقة الخاصة. الاستثناءات وين ارتفع؟ بتل أفيف ارتفع ب 0.7% وبمركز البلاد ب 0.2%. يعني المقارنة السنوية الأسعار تراجعت 1.3% وأسعار الشقق الجديدة تراجعت بشكل أكبر 4% خلال سنة. جاكي يعني النقطة الأهم بهالموضوع أن أسعار الشقق الجديدة بكل السوق هي صحيح تراجعت، بس دائرة الإحصاء أوضحت أنه مؤشر أسعار الشقق الجديدة بدون الصفقات اللي بدعم حكومي تراجعت أكثر بكثير. يعني الواقع الفعلي للسوق انخفاض أحد أكثر بكثير. يعني برامج الحكومة اللي بدعم المشترين مثل سعر للمستحق، سعر هدف، شقة بخصم، وكل هالمنتجات اللي بجيبها الحكومة حتى يعني تنزل أسعار البيوت على الأرض، بترفع الأسعار اللي بتظهر بالمؤشر بدل ما تخفضها وبتورجي نتائج أحسن. يعني الشهر الثاني على التوالي الشهر الأخير نفس الظاهرة اللي حولت تراجع 0.3 لا ارتفاع بسبب طبعا تدخل كل الدعم الحكومي اللي تقدمه.
1: خليني أسألك باختصار معنا دقيقة، أسعار العملات عم تتغير مجد ولا بعد عن نفس الموضوع؟
2: حكينا مبارح أنه الشيكل رح يقوى أمام الدولار وهذا اللي حصل. الشيكل رجع ل 2.9 بعد ما كان موصل 2.97 و 2.98، رجع لوين كان قبل بفترة بعد ما شفنا ارتفاع 5% بأسبوع واحد للشيكل. شفنا أنه هذا الارتفاع انخفض تقريبا بشكل كامل. شو بستنانا اليوم وبكرة؟ أظن رح نبقى على ارتفاعات
1: 100%. بس أنت فينا نصيحة، ناكل خضرة مش فواكه.
2: خضرة مش فواكه.
1: ناكل خضرة. شكرا لك يا مجد، يعطيك ألف عافية. تحياتي. صباح الخير. إذن زميل مجد كرام، والزاوية الاقتصادية انخفاض إذن أسعار الخضار نسبيا ولكن ارتفاع في الفواكه، هذا أيضا ما سمعناه. وبالإضافة إلى العقارات والمؤشرات المرتبطة أيضا بنسبة الفائدة سنتابع أيضا يوميا بزاويته الاقتصادية. إلى هنا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج أول خبر وعبر أثير إذاعة الشمس. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية عادي ياسين، في غرفة الأخبار الزميلة ياسمين غميض. أشكر إلى جانبي الزميل مجد كرام، هذه تحياتي لكم. فاصل قصير أخبار ومن ثم برنامج يوم جديد مع الزميل مصطفى شلعطة في هذا الصباح. نهاركم سعيد وآمن، إلى اللقاء، سلامات.
3: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل 90، الشمام الكيلو بشيكل 90، الباذنجان الكيلو بشيكل 90، بصل ناشف الكيلو بشيكل 90. الشروة عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
4: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: حبيبتي أنا خلصت كل المشتريات بالسوبر وضل مواد التنظيف، فهميني شو أجيب؟
5: تغلبش حالك، لأنه دايموند فتحوا الفرع 16 بسخنين وعندهم أحسن مواد وأدوات تنظيف وأوفر لك وعالسريع.
6: ريحتيني، الله يريحك.
5: دايموند، حبي بيتك أكتر.
7: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
8: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: مطعم دنيانا، أفخم جلسة عقبال بحر أسور عكا، ويا سلام على الأكلات الشهية وعلى الخدمة الملوكية. مطعم دنيانا عكا.
10: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
11: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخفت سومة مجد الكروم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً 26692. مجد الكروم، المفرق الشرقي. رخفت سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
12: الشمس دائماً.
13: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. ببرنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة، كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.
14: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان.

0: جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.1 FM 6
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. من المقرر أن يعلن اليوم في مدينة الناصر عن إقامة حزب سياسي جديد لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة. وقالت الناشطة رولا داود من حراك نقف معا في حديث لإذاعة الشمس إن مؤتمرا سيعقد ظهر اليوم في مدينة الناصر للإعلان عن حزب لكلنا مكان، وهو حزب سياسي يهودي عربي جديد بقيادة ناشطين من حراك نقف معا. وأكدت أن الحزب يهدف إلى استبدال الحكومة الحالية ومكافحة العنف وتعزيز الشراكة والمساواة. وأشارت إلى أن الحزب على استعداد للانخراط والتفاوض مع أحزاب أخرى، مؤكدة أن الحزب لا يسعى إلى حرق الأصوات. من المقرر أن تنظم اليوم في تمام الساعة 5 مساء وقفة احتجاجية بدعوة من اللجنة الشعبية للدفاع عن البيوت المهددة وبلدية برطع الشرقية احتجاجا على سياسة الهدم التي تستهدف القرية. وأكدت بلدية برطع أن السلطات الإسرائيلية وزعت اختارات هدم جديدة تهدد بهدم أكثر من 120 منزلا في القرية، وذلك بعد هدم عشرات المنازل والمصالح التجارية خلال الأيام الماضية. أشارت تقارير إسرائيلية إلى اعتراضات جوية نفذت صباح اليوم في منطقة المطلي بالجليل الأعلى. وفي السياق قال رئيس بلدية المطلي إن شظايا نتيجة عن عملية اعتراض سقطت الليلة الماضية داخل المدينة. وأضاف أزولاي أن تصريحات رئيس الوزراء نتنياهو منفصلة عن الواقع الذي يتمثل في الانفجارات وشظايا الاعتراض. أعلن الجيش الإسرائيلي عن تدمير 18 ورشة تستخدم في تصنيع الأسلحة والعبوات الناسفة خلال عملية نفذها في نابلس قبل يومين. وأضاف الجيش أنه عثر على أجزاء أسلحة وقام بمصادرتها. نفى الرئيس الأمريكي التقارير التي تتحدث عن أن الولايات المتحدة ستدفع 300 مليار دولار لطهران في إطار التفاهم بين الجانبين. وقال ترامب أن التقارير المتداولة كاذبة وعارية عن الصحة. جاء ذلك بعدما ذكر التقارير أن واشنطن تبحث إنشاء صندوق استثماري كبير لدعم الاستثمارات في إيران في حال التوصل إلى تسوية نهائية تشمل الملف النووي. في سياق قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس لشبكة فوكس نيوز إن رئيس ترامب قد يقرر الكشف عن بنود الاتفاق مع إيران قبل مراسم توقيع الاتفاق الرسمية التي تعقد في جنيف يوم الجمعة. وأضاف أن مذكرة التفاهم تتضمن عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران والتخلص من مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب. في غضون ذلك كشف تقرير نشره موقع أكسيوس أن خلافات حادة دارت داخل الإدارة الأمريكية حول التفاهمات النووية مع إيران. وبحسب التقرير أبلغ مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA الرئيس الأمريكي ترامب ومسؤولين كبار بأن معلومات استخباراتية أمريكية تثير شكوكا كبيرة حول استعداد طهران لتنفيذ التنازلات النووية التي تطالب بها واشنطن ضمن أي اتفاق نهائي. وبحسب الموقع تشير المعلومات إلى أن نوايا إيران لا تتوافق مع التزاماتها بموجب الاتفاق.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي. في القدس والجليل الأعلى 29 درجة، طبرية 34، الناصرة 31، حيفا

الساحل 28، تل أبيب وافة 28، النقب 33، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أسعدتم أوقاتا، نحن وإياكم عبر أثير إذاعة الشمس في يوم جديد من النغمات إلى تقلبات الأحداث. ونحن في مطلع هذه الساعة لا يسعنا إلا أن نقول كل عام والجميع بخير بمناسبة رأس السنة الهجرية، آملين أن تكون سنة خير وأن نتعظ وأن نتعلم من رسائل وعبر الهجرة. نحن سنكون ما بين الأحداث الإقليمية والمحلية، ما بين المجتمع والاقتصادي، ووقفة مونديالية بعد منتصف الساعة القادمة مع أحداث كثيرة ومثيرة. إذاعة الشمس 101.1 FM، موقعنا الشمس.com، تطبيق إذاعة الشمس دائما لخدمتكم متى وأينما شئتم. ياسمين عابد، عدي ياسين، مصطفى شلعطة.

من تقلبات الأحزاب وتطوراتها وصراعات ما قبل الانتخابات، السجال الانتخابي سيشغلنا على مدى الأشهر القادمة، وتساؤلات حول ما تم التوقيع عليه بتوقيع رقمي وسيوقع عليه بتوقيع فعلي وحقيقي يوم الجمعة، وسط كثير من التساؤلات ومحاولة نتنياهو تسويق ما كان وكأنه أنقذ إسرائيل من الفناء.

0: نحن نبدأ من النقب والصراع الأرضي والمسكن، عمليات الهدم مستمرة في النقب. صدر الهواشلي، صباح الخير.
1: أهلا بك أخي مصطفى والمستمعين والمستمعات.
0: نحن في مسار لا يتوقف، وربما حتى قد يزداد وتيرة حتى موعد الانتخابات.
1: نعم، الآن دخلنا تقريبا مرحلة الانتخابات، واليمين المضطرف يصعد الهجمة في المجتمع العربي. رأينا ذلك في تل عراد وفي برطعة وفي كابول، و اليوم ستكون هناك عملية هدم في منطقة السر، قرية السر غير معترف فيها، غربي قرية شقير السلام في منطقة الجنوب. السلطات تسير بمسارين، الأول هو تمرير الخطط الحكومية من الوزير المطرف شكلي المسؤول عن ملف النقب، يضغطون على الناس، يحاولون يعني ترحيل وتشريد الناس، ويعني يبنون مخططات لإسكان الناس في أقل مساحة من الأرض. هناك محاولة تضييق الخناق على الناس. والمسار الثاني هو إجبار الناس بالقوة بهدم بيوتها يعني بسبب الغرامات الموجودة التي تسببها يعني أو بسبب تشريع قانون كامنت في العام 2018، وتقريبا هدم كل بيت. إذا قامت الدولة بهدم هذا البيت التكلفة تقريبا 100,000 شيكل أو 200,000 شيكل أحيانا، و 300,000 شيكل تصل التكلفة
0: كتغريم.
1: نعم، تغريم تعلق مساحة البيت. الآن هذا هو الحال في منطقة النقب. احنا في كل ما يتعلق بالبيوت في برطعة والبيوت في تل عراد والبيوت في كل منطقة النقب، توجهنا لمكتب رئيس الحكومة وطلبنا إما بتعليق أوامر هدم لمدة عام والدخول في مسار حوار، وإما إعطاء الناس حلول الاعتراف بالقرى العربية في منطقة النقب. ولكن حكومة نتنياهو لتواجد بن غفير فيها وسموتريتش رفضت كل هذه التوجهات وضغطت على نتنياهو ألا يتقدم بأي حلول أو أي مسار تجاه الاعتراف بالقرى العربية في منطقة النقب.
0: واستمعنا هذا الصباح أستاذ وليد حتى إلى القرار بإخلاء مدرسة التجأ إليها من هدم بيوتهم.
1: نعم، مدرسة تل عراد الابتدائية، أهالي المنطقة في تل عراد اللي تم إجبارهم على هدم البيوت سكن

0: كانوا في المدرسة بسبب عدم وجود لا خيام ولا بيوت ولا أي شيء من هذا القبيل، وسكنوا في المدرسة كحل، يعني حل اللي هو مؤقت حتى تتمكن الدولة من إعطاء حلول، ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد أي مسار سياسي في أو حل في الأفق من طرف الحكومة. الحكومة هي الحكومة أخي مصطفى هي المتنفذة، هي التي تستطيع إعطاء الحلول للناس في هذا الجانب، ولكنها يعني تتجاهل كل التوجهات وتتغاضى عن مطالب الناس.
1: أمام كل ما
0: المهم الأمر المهم في هذا السياق، أنا أريد أن أوضح هذا للإخوة المستمعين والمستمعات، إنه في منطقة النقب المئات من العائلات تسكن في الخيام، وكأنها يعني مخيمات للاجئين أصبحت في منطقة النقب. ربما العالم الآن لا يشاهد هذه الصور، وبالرغم أننا يعني دائما نحاول أن نوضح هذه الصورة ونرفع كلمة أهلنا في المجتمع العربي في كل ما يتعلق بأوامر الهدم، ولكن هناك صمت دولي وصمت حقوقي دولي في كل ما يتعلق بالكارثة في منطقة النقب بخصوص أوامر هدم البيوت.
1: أمام ما يحدث من أمور جلل أستاذ وليد، هناك من يقول كان حري بكم أن تعجلوا إقامة المشتركة، أنتم تتلكؤون وأحزاب أخرى تقام.
0: أخي مصطفى، في هذا السياق نحن قدمنا في القائمة العربية الموحدة قدمنا مبادرة. تجربتنا السياسية في العام 2021 عندما كانت القائمة العربية الموحدة جزء من الائتلاف الحكومي يعني عادت بنا الآن إلى الوراء. كانت التجربة يعني تجربة حققنا فيها إنجازات، ووقف عمليات هدم البيوت وميزانيات
1: من سيمنعكم أن تنضموا للحكومة إذا ما ذهبتم في قائمة مشتركة؟
0: دعني أكمل هذه الفكرة. في المرحلة السابقة سقطت الحكومة بسبب أشياء كثيرة، منها عدم تعاون الكتل العربية مع بعضها البعض في تلك الفترة،
1: وتشرذمت في داخل الحكومة نفسها.
0: المطلوب أخي مصطفى أن يعني تذهب كل الأحزاب، كل حزب عنده أجندة سياسية موجودة، لكن نذهب في مسار سياسي نتفق فيه أن يكون هناك تكامل الأدوار. ما معنى تكامل الأدوار؟ إن ذهبت القائمة العربية الموحدة في الائتلاف الحكومي تقوم القوائم العربية بتعزيز هذه الشراكة وعدم إسقاط هذه الحكومة، هذا ما نريده.
1: لا يعني أنت تريد حرية التصرف والقرار، ولا تريد الآخرين حرية التصرف والقرار؟
0: أنا أريد شراكة سياسية قبل الانتخابات، وأريد شراكة سياسية ما بعد الانتخابات.
1: تقنية تعددية، كل يفعل ما يشاء، تدخلون مع بعضكم البعض، تذهبون في قائمة واحدة، وبعدها لكل حادث حديث.
0: أخي مصطفى، مصالح المجتمع العربي والكارثة التي تحل علينا في المجتمع العربي لا تتحمل كل هذه التجزئة. نريد أن نستثمر كل ما نستطيع في الجانب السياسي من أجل تحقيق مصالح الناس. لا يمكن الذهاب إلى الكنيسة من أجل الوقوف في المعارضة، هذه نقطة يجب أن نقف عندها. الناس تذهب إلى التصويت وتريد من القوائم العربية أن تؤثر في الكنيسة. الحزب الذي يريد أن يؤثر ويعطي شبكة أمان أو يدخل في الائتلاف الحكومي يجب أن يفعل ذلك المصالح.
1: لكن غيرتم نوعا ما من مواقفكم، في البداية تحدثتم فقط عن قائمة تقنية تعددية، الآن تتحدثون عن شراكة سياسية وكأنكم تريدون إلزام الأحزاب الأخرى أن تدعم حكومة أنتم تدخلون إليها.
0: يا أخي مصطفى، هنا الأحزاب العربية تريد شراكة مع القائمة العربية الموحدة، ونحن نريد ذلك، ولكن الأمر يجب أن يكون ما قبل الانتخابات وما بعد الانتخابات.
1: يعني هذا ما لم تقولوه في الماضي. في الماضي قلتم فقط تعددي تقني، الآن تتحدثون عن نوع شراكة جديد.
0: لكن إذا استمرينا ما بعد ذلك في ما بعد الانتخابات في التفرقة، نتنياهو يستمر في رئاسة.
1: لا تمام، أنتم رفضتم أن يفرض عليكم، الآن تفرضون على الآخرين.
0: نحن لا نفرض على الآخرين، نحن نقول تعالوا بنا نتحاور ونتناقش، وبالأمس أصدرنا بيانا بهذا الخصوص وبهذا الشأن، وقلنا أنه على الأحزاب العربية تعالوا بنا لنجلس لنتحاور من أجل مصالح الناس. تجربة الموحدة أخي مصطفى،
1: أنتم الحكومة تجلسون منذ سنة ونصف أستاذ وليد، ما يمكن أن يطرأ من جديد بعد كل هذه الجلسات؟
0: نحن في القائمة العربية الموحدة قدمنا، عندنا مشروع، عندنا مسار في هذا الاتجاه، وهذا الموضوع أثبت نفسه خلال حكومة التغيير. يعني في حكومة التغيير لم يكن هناك لا الجريمة انخفضت بنسبة 17% والهدم
1: وقف في منطقة. لا أحد يمنعكم أن تعودوا إلى الحكومة.
0: لا تقطعني أخي مصطفى، أرجو أن لا تقطعني في هذا الموضوع. التجربة الموحدة في العام 2021 أثبتت لكل الناس أننا نستطيع تغيير هذا الواقع، ولكن نحن نريد على عكس ما كان في العام 2021، نريد من الأحزاب العربية أن تتفهم هذه الحالة، أن يتوقف كل مشروع التخوين ضد القائمة العربية الموحدة، أن نسير بمسار ثابت كل الأحزاب.

0: تتجه من أجل مصالح الناس، هذا ما نريد، نقول ذلك بشكل واضح.
1: لما لا تتحدثون وراء الكواليس؟ هناك فكرة وكأنه إذا ما ذهبتم إلى قائمة مشتركة هذا قد يضعف إمكانية أحزاب بنت لبيد وأيزنكوت وآخرون أن يصلوا إلى 61، وعندئذ يضعف إمكانية انضمامكم إلى المشتركة، لأن هذا سيعزز إلى حكومة مع هذه المجموعة من الأحزاب، وعندئذ ربما قد يأتي بحكومة وحدة وطنية. لما لا تقولون هذا الأمر للناخبين؟
0: هذا الأمر لا يعنينا، ما يعنينا الآن كيف يفكر أو تفكر قيادة الأحزاب في خدمة الناس، هذا ما يعنينا. نريد شراكة سياسية في تركيب القائمة المشتركة، ونريد شراكة سياسية ما بعد ذلك، لا يمكن تجاوز هذه النقطة. نحن نريد من كل الأحزاب أن تقف عند مسؤولياتها، أن تقدم خدماتها للناس. الناس تنتخب الأحزاب العربية من أجل أن تقوم بخدمتها ورفع الظلم عن عن عن عن المواطنين، عن أهلها. لا يمكن تجاوز هذه المرحلة. كنا في تجربة سابقة علمتنا أنه من يذهب إلى الملعب السياسي يجب أن يلعب اللعبة وأن يكون شريك على الأقل في صناعة القرار.
1: اليوم سيعلن عن حزب جديد، حزب يهودي عربي، عربي يهودي، هل يهددكم هذا الإعلان؟
0: نحن في القائمة العربية الموحدة، وأنا لا أتحدث باسم الأحزاب الأخرى، أن نحن لا نكترث لهذا الموضوع. كل حزب يستطيع أن خوض الانتخابات، قاعدة القائمة العربية الموحدة ثابتة وهي تتطور وتكبر من يوم ليوم، والجمهور العربي يعرف من قدم له، من استطاع تخفيض الجريمة، ومن أوقف أوامر هذا في المجتمع العربي لمدة 14 شهر، وهذا ما نريده في المستقبل. نريد أن نؤثر لصالحنا.
1: نحن نشكرك أستاذ وليد، ونحن نتمنى الخير للنقب ولأهله، وأن يحمى النقب من خطر الهدم المتواصل. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا أخي.
1: يعطيك العافية. شكرا جزيلا. القائمة الموحدة.

0: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية
1: زوجية.
0: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين تورس في الناصري وشفا عمر.
2: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
3: لشاتمي كانتاري تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة. فينيا غيرت لي حياتي، وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
6: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
7: الشمس دائما.
8: بتحسوا انه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا انه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب احنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
9: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
10: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
9: جاهز تنافسني؟
10: جاهز تنافسيني؟
9: تعالوا وتصدر التوقعات.
10: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.

إذن في ظل الحديث عن القائمة المشتركة ما بين التعدد والتقني، نائب وليد الهواشلي بعد أن تحدث عن مسارات الهدم المتواصلة في النقب يتحدث الآن، وتحدثنا وإياه، عن التفاوض بشأن القائمة المشتركة، وهو يقول بأنهم يريدون قائمة تضمن شراكة وتعزيز القدرة على التأثير، ويتحدث عن أنهم يريدون قائمة تضمن دعما لحكومة إن دخلوا إليها بشكل أو بآخر.

وفي هذه الأثناء الكثير من اللغط والجدل في إسرائيل حول التفاهمات التي تم الحديث عنها وربما سيتم توقيعها يوم الجمعة القادم. نتنياهو يتحدث عن أنه أنقذ إسرائيل من خطر الفناء بأنه أبعد شبح السلاح الذري لسنوات طويلة، ويتحدث أيضا عن المناطق أو الأحزمة الآمنة، المناطق التي تحتلها إسرائيل سواء كان ذلك في غزة، في لبنان، في سوريا، ويقول أنهم باقون في هذه المناطق طالما كانت هناك حاجة إلى ذلك.

إذن التفاهمات وما بعدها وبعض المصادر الإسرائيلية التي تتحدث عن احتمالية أن تستغل إيران هذين الشهرين من أجل تسريع الوصول إلى سلاح وإلى قنبلة ذرية. واضح بأن هناك من يريد أن يبقي هذا الأمر حيا وأن يبقي مستوى القلق والتوتر والتخويف ربما من شأن هذه المسألة قائم وحي.

0: إلى قضية أخرى دكتور عرين حاج يحيى. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: ناشطة ومتطوعة في أطباء لحقوق الإنسان، تقرير آخر يظهر حجم المأساة عن من كانوا يتعالجون ويحصلون على علاجات دوائية مضادة للقلق والاكتئاب.
1: أيوة، إحنا بنعرف قديش في مجتمعنا هاي مشكلة جادة، يعني من كل نواحي، من ناحية إنه في خجل نتوجه للصحة النفسية، للأخصائي النفسي، للطبيب النفسي. بنفس الوقت اليوم الضيقة اللي إحنا موجودين فيها كبيرة جدا، لأنه مش متوفر عنا حتى لو المريض بعد ما أقنعناه وساعدناه إنه يحكي ويتوجه للصحة النفسية، اليوم المرضى ما بلاقوا جواب لمشكلتهم النفسية، لأنه المريض إذا بده يكون في ضيقة بده يتوجه لطبيب العائلة. طبيب العائلة طبعا بده يحاول يعطي حل سريع أو مؤقت، وبده يوجهه للطب النفسي. الحل السريع هذا ممكن تكمن كمان في مشكلة، إنه مثلا بده نعطيه دواء مؤقت أو نبدأ مع الدواء في حالة الهلع، في حالة الخوف، في حالة كثير حالات نفسية من أن نضطر نعطيهم أدوية مؤقتا للتهدئة حتى لا يوصل إلى الطبيب النفسي. بهيك حالة فالعلاج ما بيكون من أساسه متوفر للمريض من أول التشخيص، بيكونش متوفر. فالأدوار جدا بعيدة للأخصائي النفسي.
0: نتحدث عن الأرقام دكتور عرين، في تقريركم تتحدثون عن القسم الأكبر من المتعالجين يتوقفون عن العلاج الدوائي ولا يواصلونه.
1: تقريبا 95% من المرضى، فوق 90% اللي بيبدوا علاج بوقفوا، والسبب معروف، يعني لأنه المريض حتى يوصل للأخصائي النفسي بده كتير وقت. فالمرضى آخر شيء بدلهم يروحوا على طبيب العائلة، ما بيوصلوا للعنوان اللي لازم يوصلوا له، فمع الوقت بوقفوا العلاجات كلها. المشكلة بتكمن إنه المريض لازم يكون، خاصة الحالات النفسية لازم يكون إلها جواب سريع. يعني المريض في حالة نفسية معينة أو اكتئاب أو هلع أو كل هاي الشغلات، إحنا لازم نلاقيله جواب ودور لطبيب للتشخيص ولبداية العلاج وللمتابعة، وهذا المريض ما بيلاقي الإشي.
0: البدء في علاج أو إنهاء علاج والتوقف عنه لا يحتاج لمشورة طبية مهنية مرتبة؟
1: بالضبط، هذا اللي لازمه المريض. فكحل مؤقت لما يجي المريض على طبيب العائلة، طبيب العائلة بده يعطيه جواب، لأنه فيش عنده حل تاني. يعني لطبيب العائلة ما في حل، الحل إنه لازم يوجهه لأخصائي نفسي أو لطبيب نفسي ويبدأ معاه إشي. يعني آخر إشي العنوان بده يكون لطبيب العائلة. ما تنسى إنه 50% عندنا في الوسط العربي أطباء العائلة هم أطباء غير

0: مختصين، يعني في 50% اللي هم مختصين و 50% اللي هم مش مختصين، فهم ما عندهم كفاية اللي يقدروا يشخصوا ويعالجوا كما يجب هيك حالات. يعني هيك حالات بدها أخصائيين اللي يتابعوهم، اللي المرضى يروحوا عليهم، اللي إذا الدواء ما ساعدش يغيروا لهم كمان مكالمات. فهاي الشغلات مش متوفرة تماما، إنه عد إنه نقنع المريض إنه يحكي عن الضائق النفسي اللي هو فيها وعن المشكلة النفسية ونفتح المجتمع هاي الشغلة. فلما يتوجه لمريض مش رح يلاقي الجواب.
1: طب وين الخدمات النفسية الموجودة يعني في داخل المجتمع، باعتبار أنه تعديلات الصحة النفسية منذ عدة سنوات كان من المفروض على صناديق المرضى أن توفر علاجات نفسية في المناطق الموجودة مختلفة؟
0: صحيح، من وقت ما صارت الريفورما اللي هو ضم الصحة النفسية كلها لصناديق المرضى وكانت زمان منفصلة، زادت الضيق وزاد جدا هذا وضع سوء، لأنه إحنا موجودين في ضائقة. حاول أعمل لطبيب حتى جلد، لطبيب عيون، لأي طبيب بدك وقت، فما بالك بالصحة النفسية. فصاروا يتجهوا المرضى لعيادات للعلاج النفسي، عيادات هي تقطع تحويلي، والمريض بده يتوجه أول إيش بدهم يعملوا له مقابلة أول مرة، وبعد المقابلة هاي قرروا له شو لازمه علاج. حاول اعمل دور وشوف قديش ممكن يقعد 3-4 أشهر لواحد في ضائقة نفسية بحاجة لطبيب نفسي. الأدوار من أشهر فوق الشهر 100% وأكثر، والمريض بحاجة لتدخل سريع. المفروض إنه التدخل السريع إذا أنت ما بتقدر توفره بدك تطلب المريض يتوجه للطوارئ النفسية. الطوارئ النفسية اللي في المستشفيات النفسية بالنسبة للمريض إشي جدا صعب يتقبله.
1: السؤال
0: يتقبل إنه يروح على مستشفى أمراض نفسية عشان هو بحاجة إسا لمساعدة.
1: هذه المعطيات اللي بطبيعة الحال معطيات صعبة، ماذا تنوون أن تفعلوا مع هذه المعطيات من أجل تغيير جزء من هذا الواقع؟
0: طلع المشكلة فيها كمان مشكلة كثير سياسية. يعني في عنا 6,000 طبيب عربي اللي هو خلص طب وأخذ الترخيص الإسرائيلي وقاعدين في البيوت، لأنه ما في اللي هو كان للتخصص المستشفيات، وفي لسه كل سنة بتخرجوا مئات. الدولة عم تجيب أطباء وبتطلب إنه في نقص في أطباء تصل، وعم بتجيب أطباء من خارج البلاد.
1: كيف هذا له علاقة بما ذكرناه الآن؟ يعني
0: اعطونا تخصصات، افتحوا لنا تخصصات للطب النفسي، افتحوا عيادات زيادة في كل بلد، افتحوا عيادات اللي يكون فيها أطباء نفسيين. أقول لك خلينا نعمل هيك، في كل صندوق مرضى يكون في عنا طبيب نفسي اللي المريض يجي عنده. يعني أنا أحول المريض على الطبيب النفسي، يكون الطبيب النفسي هذا موجود في العيادة مثلا مرة في الأسبوع.
1: وين مسؤولية صناديق المرضى؟ لأنه بعتقد في نهاية المطاف صناديق المرضى أخذت على عاتقها كجزء من تعديلات الصحة النفسية أن تهتم بهذا الأمر وأن توازن وتلبي الحاجة.
0: أكيد طبعا المرضى فيها مشكلة مقصرة جدا، أخطر لازم يوسعوا المجال هذا، لازم يفتحوا أكثر، لازم يستجيبوا للمرضى. نفس الإشي وزارة الصحة، في كثير نواقص اللي مش موجودة، خاصة في الوسط العربي، لسه في الوسط اليهودي إشي ثاني. لسه في طب نفسي اليوم اللي هو طب نفسي خاص، ولكن أسعاره ما حدا بيقدر يعمل فيه يوقف فيها، خاصة إذا المريض بده كل أسبوع مقابلة وكل أسبوع بده يدفع، فهذا الإشي مش متوفر إلا للأغنياء. فهي مسؤولية الدولة، مسؤولية صناديق المرضى. طبعا لازم مطالبات، لازم تغيير كثير في قالوا إحنا من طالب كل تتأثر طالب. نعم. كمان
1: دكتور عرين، نحن للأسف يعني نسمعك ليس بأفضل جودة، نشكرك على هذه المعطيات المزعجة أيضا في كل ما يتعلق بواقع الصحة النفسية ومن يحصل على العلاجات ولا يحصل على العلاجات. إذن استمعتم، أكثر من 95% من يبدأون علاجات دوائية تتعلق بالقلق والهلع والاكتئاب يتوقفون عن هذه العلاجات بمرحلة ما دون أن يصلوا إلى علاجات أكثر عمقا وأكثر شمولية.

إذن هذا هو الحال في يوم جديد خلال لحظات سنطوي وإياكم هذه الصفحة التي بدأناها بالهدم في النقب، وهذه المرة قرية سير. وهذا الصباح تحدثنا عما كان في تل عراد في قضية المدرسة التي يأمرون بإخلائها، المدارس التي تحولت أيضا إلى أماكن لاستيعاب اللاجئين ممن هدمت بيوتهم ولم تكن أمامهم أي بدائل أخرى. وكنا أيضا مع الواقع السياسي وسجلات القائمة المشتركة، واستمعتم إلى ما قاله النائب وليد الهواشلي هم يتحدثون في نهاية المطاف عن قائمة تستطيع أن تؤثر، هذا ما يريدونه، وسجلات القائمة المشتركة قد نتعاطى معها أيضا خلال الساعة القادمة. نحن في يوم جديد. ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، عدي ياسين على النغمات والتقنيات، محدثكم مصطفى شلاطة، إعلانات أخبار ونعود.

0: يحيى إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: مطعم دنيا، أفخم جلسة عقبال بحر أسور عكا، ويا سلام على الأكلات الشهية وعلى الخدمة الملوكية. مطعم دنيانا عكا.
0: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل وتسعين، الشمام الكيلو بشيكل وتسعين، البتنجان الكيلو بشيكل وتسعين، بصل ناشف الكيلو بشيكل وتسعين. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
4: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمي 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
5: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها الشاعة في الصين.
0: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: الشمس دائما.
7: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
8: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
7: جاهز تنافسني؟
8: جاهز تنافسيني؟
7: تعالوا وتصدر التوقعات.
8: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM.
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار العشرة تماماً في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. من المقرر أن يعلن اليوم في مدينة الناصر عن إقامة حزب سياسي جديد لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة، وقالت الناشطة رولا داود من حراك نقف معا في حديث لإذاعة الشمس إن مؤتمرا سيعقد ظهر اليوم للإعلان عن حزب لكلنا مكان، وهو حزب سياسي يهودي عربي جديد بقيادتها وقيادة ناشطين آخرين من الحراك. وأكدت أن الحزب يهدف إلى استبدال الحكومة الحالية ومكافحة العنف وتعزيز الشراكة والمساواة، وأشارت إلى أن الحزب على استعداد للانخراط والتفاوض مع أحزاب أخرى، مؤكدة أن الحزب لا يسعى إلى هدر الأصوات. تنظم اليوم في برطع الشرقية في تمام الساعة 5 مساء وقفة احتجاجية بدعوة من اللجنة الشعبية والبلدية احتجاجا على سياسة الهدم التي تستهدف القرية. وأكدت بلدية برطع أن السلطات الإسرائيلية وزعت اختارات هدم جديدة تهدد بهدم أكثر من 120 منزلا في القرية، وذلك بعد هدم عشرات المنازل والمصالح التجارية خلال الأيام الماضية. أطلقت القوات الإسرائيلية النار على فلسطيني قرب معبر حشم نائم بادعاء اختراق حاجز شرطي ومحاولة دهس أفراد الشرطة المتواجدة والفرار من المكان. وقالت الشرطة إنها أطلقت النار على المشتبه به بعد مطاردة بوليسية انتهت عند الحاجز عقب الاشتباه بقيادته مركبة مسروقة، وأضافت أن المشتبه فلسطيني من بيت لحم، مشيرة إلى استمرار التحقيقات. أعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية عن تقدم في محادثات إخلاء جزء من طائرات التزود بالوقود والنقل التابعة للجيش الأمريكي من مطار بن غوريون، وأشارت السلطة إلى أن هذا التقدم قد يساهم في تخفيف أزمة أماكن وقوف الطائرات داخل المطار ويحد من احتمالات إلغاء رحلات جوية واسعة خلال الفترة المقبلة. وحذرت من أن استمرار التحذيرات بشأن خطر إلغاء الرحلات لا يزال قائماً. أشارت تقارير إسرائيلية إلى اعتراضات جوية نفذت صباح اليوم في منطقة المطلة بالجليل الأعلى، وفي السياق قال رئيس بلدية المطلة إن شظايا ناتجة عن عملية اعتراض سقطت الليلة الماضية داخل المدينة. وأضاف أزولاي أن تصريحات رئيس الوزراء نتنياهو منفصلة عن الواقع الذي يتمثل في الانفجارات وشظايا الاعتراض. نفى الرئيس الأمريكي التقارير التي تتحدث عن أن الولايات المتحدة ستدفع 300 مليار دولار لطهران في إطار التفاهم بين الجانبين، وقال ترامب أن التقارير المتداولة كاذبة وعارية عن الصحة. في السياق قال نائب الرئيس الأمريكي جاي ديفانس لشبكة فوكس نيوز إن رئيس ترامب قد يقرر الكشف عن بنود الاتفاق مع إيران قبل مراسم توقيع الاتفاق الرسمية التي تعقد في جنيف يوم الجمعة. وأضاف أن مذكرة التفاهم تتضمن عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران والتخلص من مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب. في غضون ذلك كشف تقرير نشره موقع أكسيوس أن خلافات حادة دارت داخل الإدارة الأمريكية حول التفاهمات النووية مع إيران. وبحسب التقرير أبلغ مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA الرئيس الأمريكي ترامب ومسؤولين آخرين بأن معلومات استخباراتية أمريكية تثير شكوكا كبيرة حول استعداد طهران لتنفيذ التنازلات النووية التي تطالب بها واشنطن ضمن أي اتفاق نهائي. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي. في القدس 29 درجة، الجليل الأعلى 30، طبرية 34، الناصرة 30، حيفا والساحل 27، تل أبيب ويافا 28، النقب 33، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: إلى قمة الدول الصناعية السبع، ولكن من جانب آخر لقاء جمع ما بين ممثلي هذه الدول وما بين ممثلين عن المجتمع المدني. ناشطة سماح سلامي، صباح الخير. يعطيك العافية. واقع ما يعيشه المجتمع المدني من تحديات عندما نتحدث عن واقع المجتمع العربي بشكل خاص، لوزراء الخارجية في الدول الصناعية الكبرى كان متسع من الوقت لهذا الأمر؟
1: المؤتمر اللي كنا فيه يعني في باريس هو تحضير لقمة الجي 7، مش القمة نفسها، يعني اللي هو يومين قبل القمة، وطبعا ضل ممثلين عن المجتمع المدني حتى حضروا. بس كان طبعا انت بتتخيل انه التحضير هو لمؤتمر من هذا النوع، هو مش بباريس نفسها، تم يعني أيام وأشهر قبل، وتقدمت الأوراق والتوصيات المجتمع المدني الفلسطيني والإسرائيلي لهذا الفورم أو المنتدى بوقت قبل. والمؤتمر في باريس كان إشهار، خلينا نقول، هذا الأبحاث والأوراق الموقف والأمور اللي كتبتها منظمات المجتمع المدني أو ائتلاف المجتمع المدني اللي بيهتم بالأساس بموضوع السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكل ما بيخص المناهج أو مناحي الحياة المختلفة في فلسطين وبإسرائيل. وإحنا بوقت جدا جدا مهم إنه ينسمع هذا الصوت، يعني
0: هو مهم وحساس، خاصة إذا كل ما يقترح من قوانين خوف المجتمع المدني من تقليم أظافره.
1: طبعا يعني هاي في داخل إسرائيل كل موضوع، يعني مش بس القوانين العنصرية وقوانين اللي بتضيق المجال على كل نشاط المجتمع المدني، ومش بالصدفة يعني حكومة إسرائيل وكمان الحكومة الفلسطينية ما مش كثير على فكرة يعني حبت المشاركة الفلسطينية، لأنه فيها انتقاد يعني كتير كبير لأداء السلطة. وكمان في إسرائيل يعني كأن احنا ننشر الغسيل الوسخ يعني للمجتمع الإسرائيلي برا، فهذا كان يعني واضح، وبنفهم ليش يعني كل إنسان اليوم بعارض سياسات حكومة إسرائيل وبيحكي ضد الاحتلال وكل الموضوع هذا يعني. والحرب على غزة كانت جدا جدا واضحة، يعني بنتبه لها كل المقالات اللي طلعت أو التغطية الصحفية اللي كانت ضخمة جدا يعني للمؤتمر، حكت بالأساس أنه اللي احتل جدول الأعمال هو بصدق يعني هو موضوع الحرب على إيران وغزة أولا. والغريق المنيح هاي المرة، أنت بتعرف هاي السنة الثانية اللي بيجتمع المنتدى الجمعيات أو المجتمع المدني مع ممثلين. السنة اللي فاتت كان قبيل الحرب على إيران وعلقنا أسبوعين في باريس في 13 يوم لما قامت الحرب. يعني السنة هاي كان حضور يعني أضعاف أضعاف من ناحية عدد المشاركين من قبل الدول. يعني السنة اللي فاتت كان أقل من 7 دول، اليوم كانوا 20 دولة، وجدا جدا مؤثرة، والخطاب كان مختلف يعني ضد الحرب على غزة ضد إسرائيل، أمور اللي كانت السنة اللي فاتت حتى الرئيس ماكرون لما التقينا معاه كان مقتضب أو خلينا نقول يعني حساس أكثر للسردية الإسرائيلية. اليوم بنحكي إحنا عن الإبادة، عن الجينوسايد، بنحكي عن الأبارتهايد، بنحكي عن، وكان واضح جدا موضوع السانكتيوت اللي هي العقوبات والأمور هاي دوليا. اللي بتابع الحراك السياسي إنه في ارتفاع بالضغط على بالخطاب على الأقل للوزراء ضد حكومة إسرائيل، وهذا إشي إحنا بالنسبة لنا كمجتمع مدني يعني مرحب فيه جدا.
0: هل وعدتم
1: فيه بالواقع؟
0: هل وعدتم بتغيير السياسات التمويلية فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي أو بعض الدول، لأنه لاحظنا في السنوات الأخيرة تغير كبير في سياسات التمويل؟
1: الأمور الشغلتين اللي صاروا كمان مرة قبل، يعني بالضبط أول ما وصلت الطيارات والإعلان الاتحاد الأوروبي اللي هو مش عضو على فكرة بالجي 7، بس هو عضو يعني تمثيلي موجود بالاجتماعات وبأثر جدا، لأنه هو الجسم الحاضن خلينا نقول للجي 7.

0: كانوا وبيقدم الأوراق البحثية أو السياسات، وكان ممثلين بكل نقاش كنا فيه. أنا كنت طبعا في نقاش اللي بيحكي عن السردية، كيف ممكن اليوم النموذج هذا اللي بنحكي عن حل الدولتين، وكيف ممكن موضوع الأمن اللي بخايفة منه كل الوقت إسرائيل، حتى نكسر هاي إنه الحروبات هي اللي بتجيب أمن للشعوب، حتى نكسر هاي القصة أو هاي هذا النراتيف، هاي السردية. وهذا هذا الإشي عم شوي بدخل، وكل اليوم كل العالم بيعرف تقريبا، والرؤساء والوزراء بيعرفوا إنه الحرب ما بتجيب السلام ولا بتجيب الأمن، بس اتفاقيات بين دول وبس اتفاقيات سياسية، واتفاقيات سياسية بدها موافقة وتعاون الشعوب حتى تنجح. وهنا بيجي دور المجتمع المدني، فالمجتمع المدني عايش على المساعدات، احنا ما بنقدر ننكر، يعني هاي هذا اللي بيعطي استقلاليته نوعا ما، إنه احنا مش ممولين من الحكومات. يعني حكومات اليوم، حكومة إسرائيل اللي بتمول كل جمعيات اليمين المتطرف، الجمعيات هاي عم بتأدي سياسات هاي الحكومات، فالجمعيات لما بتحافظ على استقلاليتها المادية بيكون عندها أكثر حرية الاختيار وحرية تصرفها. وعدنا وبشرنا بشغلتين، أولا صندوق الاتحاد الأوروبي لدعم السلام اللي أشهر عنه قبل أسبوعين، اللي هذا بدعو لمنظمات المجتمع المدني حتى تقدم طلباتها لتغيير السياسات وتغيير الرأي العام في إسرائيل وفلسطين بالنسبة لها كل ما يخص إنهاء الحرب والسلام. والموضوع الثاني اللي هو جديد، يعني صلنا أكثر من 3 سنين عم نشتغل في موضوع المرافعة بهذا الموضوع، وأنا هون يعني في بريطانيا كنت في عدة اجتماعات بالبرلمان ووزارة الخارجية البريطانية، حتى لأنه بريطانيا انسحبت من الاتحاد الأوروبي فهي ما بتساهم بصندوق الاتحاد الأوروبي، فتشكلت مجموعة تانية اللي هن مش من الاتحاد الأوروبي، وهذا جدا مهم، اللي هي الدول الصناعية الكبرى كندا اليابان وبريطانيا، اللي أسسوا مبادرة السلام أو صندوق لدعم مبادرة السلام، وهذا إشي جديد. وعشان هيك إسرائيل بقانون الجمعيات بتخصص إنه موضوع الضرائب لهدول المصاري، لهاي هذا الدعم اللي جاي من حكومات مش من متبرعين خاصين أو عائلات، من الدعم اللي جاي من الحكومات لأنه بأثر على السياسات. وعشان هيك سموتريتش بده يأخذ 80% حسب القانون اللي يعني بحاولوا بإسرائيل يسنوه، أنه كل دولار أو يورو بفوت على هاي الجمعيات أنه إسرائيل تحط إيدها عليه، تقريبا زي ما بصير بالمساعدات الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية.
1: نعم، ولكن في نهاية المطاف هذا التمويل قد يضعكم أيضا أمام تحديات داخلية، باعتبار وكان هناك دول خارجية، قوى خارجية تؤثر على الخطاب داخل إسرائيل، وهذا ما لا يريده اليمين، وحاول من خلال قوانين مختلفة أن يمنعوا أو أن يقلصوا.
0: مظبوط، بس هذا سلاح ذو حدين، لأنه كمان قوى اليمين احنا بنعرف انه الصهاينة المسيحيين مثلا اللي هن بمول بأكثر من 80 مليون دولار الفعاليات والنشاطات يعني التطهير العرقي في في في الضفة، أغلب المصاري اللي بتيجي لهاي الجمعيات كمان جاي من تمويل خارجي. ما ننسى أنه كمان كل المجتمع الحريدي، المجتمع اليهود المتدين كمان بيعتمد على مساعدات خارجية، فهذا سلاح ذو حدين. عشان هيك النسخة المعدلة لقانون الضرائب على الجمعيات بتحاول أنه ما تضرب على الجهتين، حتى نعرف يعني حتى تحافظ على كأنه أجندات اليمين تقوض ويعني تقتص من كل ما يخص حقوق الإنسان والحياة المشتركة والسلام، اللي هي كأنها الأجندة المعادية لها الأجندة الفاشية يعني في إسرائيل. هي حرب، يعني حرب على التمويل، ما بنقدر ننكر إنه إحنا بوضع سيء، يعني إحنا ما نحطوا اليوم لحد اليوم ما وصلنا يعني لنشطاء سياسيين أو مدراء جمعيات اللي يلاحقوا سياسيا، بس إحنا على الطريق بهذا المحل، وللأسف يعني المعركة هاي ما مجبورين نخوضها ومجبورين نخوضها مع بعض. عشان هيك الفورم اللي تأسس هو زي ما حتى الدول الصناعية الكبرى بالعالم عملوا جي 7 اللي هن السبع دول، وفي فورم أو منتدى الجي 20 دولة. السياسات هاي كمان بالمجتمع المدني لازم يكون اتحاد ولازم يكون توحيد للقوى، ويمكن كمان من الأجندة السياسية بنقدرش ما نحكيش يا مصطفى، يعني كمان موضوع القائمة المشتركة كان موجود وحاضر، لأنه يعني يد الله مع الجماعة، ما بنقدر إحنا اليوم نسمح لحالنا الجمعيات الصغيرة تشتغل فرادا بدل ما تشتغل

0: ريفورمز أو تغييرات جذرية في النظام الإسرائيلي. وضح بشكل واضح وقال بالآخر لما إحنا بنعطي أكثر من مليار ونص للسلطة والسلطة الوطنية وإحنا بنعرف لا بتقدرش تعمل أي إشي من غير دعم الاتحاد الأوروبي اللي هو الممول الأساسي لكل أجهزة السلطة مش بالعالم بس الاتحاد الأوروبي. فمن حقنا أنه نتساءل ونسأل إيش عم بنعمل بهذه المصاري. طبعا في عليها ضغط, في على الاتحاد الأوروبي ضغط من إسرائيل على مناهج التعليم وعلى الفساد وعلى هيك, والسلطة الفلسطينية للأسف يعني مش بمحل حتى تقدر تدافع عن حالها يعني. بس انه اليوم على الاقل الاجندة انه تعالنا نراقب مش بس السلطة الفلسطينية, كمان اسرائيل اللي كانت تتمتع سنوات طويلة بما انها الديمقراطية الموجودة بالشرق الاوسط ان هاي دولة فما بعيدة عن المحاسبة. لا اليوم احنا بنحكي عن محاسبة الجهتين. وقال لي هذا الوزير انه يعني بما انه احنا بندفع بحق لنا نسأل, فهذا يعني ما بنقدر نهرب من هذا الواقع في السلطة الفلسطينية وإحنا موجودين. مفروض نكون على الأقل نحاول نكون بالدوائر اللي بيحكوا وبيقرروا عن هاي الأمور. وواحدة من الأمور اللي لخصنا فيها كمان كلهم اعترفوا بهذا الموضوع أغلبهم خلينا نقول, لأنه وزير الإمارات مش كتير كان متعاون, بس إنه بالنسبة لغزة, غزة أولى بشعابها وفيش أي حل سياسي لغزة من غير أهل غزة,
1: وهذا
0: من غير يعني ما هن يحددوا شو لازم يصير معهم وشو يعاد إعمار غزة بسواعد أهلها.
1: ونحن سنتابع سماح. شكرا جزيلا لك على هذا الحديث سماح سلامي حول اجتماعات المجتمع المدني قبيل مؤتمر الدول الصناعية الكبرى. محمود نصار صباح الخير.
2: صباح النور العافية.
1: بدأتم نشاط يتحدث بأنه ليس مجرد رقم.
2: صحيح, بدأ النشاط الآن في بار إيلان ضمن مبادرة ليست مجرد رقم اللي هي تابعة مشروع الكامبوس عن طريق معهد قضايا اللي هو هدفه أنه ما يفصل الطالب عن قضايا مجتمعه.
1: النشاط شو بيشمل؟
2: بيشمل صور الضحايا, إحصائيات على العنف والجريمة بالمجتمع العربي, وهدفه الأساسي هو أنه ما نعتاد على وما نطبع على الجريمة في المجتمع العربي.
1: النشاط يحدث في حرم جامعي, يمكن أن نقول بأنه لا يعنى بشكل كبير بما يحدث في داخل المجتمع العربي.
2: صحيح, بس إحنا يوم نوصل رسالتنا داخل الحرم الجامعي ووصل للطرف الآخر معناته راح يوصل الرسالة تبعتنا ويوصل الرسالة أكثر للطرف الآخر اللي هو الطلاب اليهود الزملاء والطلاب العرب جميعا كمان.
1: شو كانت ردود الأفعال أو شو عم بتكون ردود الأفعال؟
2: ردود أفعال يعني غير مهتمين, والمهتمين زيادة عن اللزوم اللي هن بحكي معهن زملائنا, وكمان دعينا كيف أقوله السجل الأكاديمي تبعنا قاعدين بيجوا, وطبعا والاغلب يعني مهتم وبفهم, والاغلب يعني وصلوا صوره خاطئه عن المجتمع. بس نفرجي الاحصائيات ونفرجي هاي بيعرف انه لا في شيء غلط مش كيف هو عارف عنه.
1: بعدين بيكرروا نفس الخطاب, ليه بتتعب ليه شو بتعملوا انتم داخليا, والمجتمع العربي مجتمع عنيف ولا مش عنيف, لاي مدى بعد نفس التساؤلات تثار.
2: انا بشوف هن هيك وصلن هذا المغزى, وصلن انه احنا حفراء لما وكذا وهيك, بس احنا نفرجيهن منشوف الصدمه ونفاجئ بعيون الطلاب ايه عن جد بس 15% بنحل من القضايا, وبسالونا اسئله شوي صعبه بس احنا مجهزين حالنا لنوصل رسالتنا للمجتمع الاخر اللي بقول عنا اشياء مش صحيحه.
1: هذه المبادره تستهدف من, يعني مين الجمهور اللي بتحاولوا توصلوا له اصلا؟
2: اول شيء نستهدف الطالب العربي انه ما يطبع مع قضاياه ويوصل رسالته للوصل رسالته للطرف الاخر, وكمان للطرف الاخر نفسه اللي هن طلابنا زملائنا من اليهود, انه احنا كم اخذ عنا صوره خطا. الهدف انه كل الحلول المجتمعيه بتبلش حسب رايي من الاكاديميه نفسها.
1: عمود, لاي مدى واضح للمجتمع المحيط لزملائكم بأنه هم وأنتم تأتون من واقع مختلف, أنتم تعيشون واقع عدم أمان وتأتون إلى الدراسة من واقع عدم أمان وتعودون إلى واقع غير آمن بينما هم ينعمون بالأمان؟
2: صراحة أغلب طلاب العرب المتواجدين, أنا صني 4 سنين بالأكاديمية, الأغلب

0: لا يحبذ العودة إلى القرى والمدن العربية، يفضل يبقى بالسكن في رمات جان، في حيفا، في تل أبيب، أفضل وأمن من أن يعود إلى القرية أو المدينة. وواصل هذا الإشي، وفي كثير طلاب اللي هن بياتهن بيروحوش على البلد لأنه المجتمع العصابات بتمين الخاوة. في كثير طلاب انقطعت دراستهن بسبب موت قريب. هذا حدث صار معي أنا شخصيا بشهر واحد، أنه كنت أدرس ما شاء الله عنا، بتقوم وصلنا خبر مقتل شابين، الشاب وابنه من العائلة عنا. يعني ها وصلنا رغم أنها إبعاد جغرافيا لكنه وصلنا.
1: وهذا الواقع مش معروف لزملائك اليهود.
0: الأرقام والطائيات وعدد القتلى واصلهن، بس السبب من وراء ذلك واصلهن بشكل خاطئ. عشان هيك احنا هدفنا نوصل يعني هن بيعرفوا، هن احنا متابع الأخبار، وصل بك جيفر نورال اللي ما بتبقى نتسير، بس شو سبب وراءها؟
1: لا
0: انه بصلهن، لا ودنا نغير هذا المفهوم تبعهن.
1: لأي مدى إدارة الجامعة وضعت عثرات أمام المبادرة؟
0: نحن نقول عثرات، نقول إنه اللي فيها تيكن كيف بقوله، لازم تبعث الشريم قبل 7 أيام عمل، ولازم تبعث كل إشي رح توصله لتنشره، حتى البلوزة كده شوفتك تلبس لازم تبعثها قبل 7 أيام عمل. وكانوا لأنه إشي صراحة أستاذ، لأنه إشي حفرتي مجتمعي لا سياسي ولا حزبي، كان شوي متساهلين وقالوا لنا يعني بالنجاح في هالسلحة، لأنه إيش مجتمعي أكثر.
1: طالب محمد نصار، نحن نتمنى أن نعيش في مجتمع آخر ومجتمع أفضل وفي واقع أفضل. شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية.
0: بارك الله فيك.
1: شكرا جزيلا لك. إذن ليس مجرد رقم، فاصل قصير ونتحول لشؤون المونديال.
2: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع، تل أبيب، حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
5: كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان، كرميل، المنطقة الصناعية، شارعها حاروشة 38. شانغان.
6: بدك سيارة صفر كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت دمج لكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692. رخفة سومت دمج لكروم، المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
7: الشمس دائماً.
8: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
9: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
8: جاهز تنافسني؟
9: جاهز تنافسيني؟
8: تعالوا وتصدر التوقعات.
9: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.

0: يسعدنا أيضا أن ينضم إلينا في الاستوديو الزميل إيال حديد. صباح الخير.
1: صباح الخير مصطفى ولا زميلنا نبيل.
2: أهلا أهلا.
0: نبدأ بيوم التعادل العالمي.
2: فعلا يوم التعادل العالمي غريب، ويعني هذا بقودني لأن أنا أفتح الحديث معك بتأكيد ما قلته من أيام، يمكن معك مصطفى، إنه من المبكر دفن هذا المونديال وإرثائه، وكانه فاشل. ما مظبوط فاشل بعدة أصعدة، لكن ناحية كرة قدم الخوف كان إنه 48 منتخب ومنتخبات لا إلها ماضي ولا إلها حاضر وتكون مباراة مملة. لا، اتضح إنه بالعكس تعادلات، وبتدل على إنه ما فيش شيء مضمون. إذا مباراة إسبانيا وجزر
0: الرأس الأخضر
2: الرأس الأخضر انتهت بالتعادل مصطفى، هذا يقول كل شيء. يمكن مليار و200 مليون الفارق من حيث تكلفة اللاعبين بين الطرفين، وانتهت بعجز إسباني واضح 0-0. كل شيء جائز يا مصطفى.
0: يا ماذا لفت نظرك أمس؟
1: يعني يلفت الانتباه كل الوقت مصطفى حتى الآن إنه ما في كبار، يعني حتى الآن كل الكبار ما عدا ألمانيا تعرقلوا، خلينا نقول في المرحلة الأولى. ويعني هذا يعني هيك نوع من تقليص فوارق، ما بعرف إذا رح يعكس استمرارية المونديال، ولكن هذا هي الإثارة في كرة القدم.
0: المدرب عباسوان صباح الخير.
3: صباح الورد.
0: ماذا لفت نظرك في مباريات الأمس؟
3: صباح لك، صباح الخير لك ولجميع المستمعين والإخوان الموجودين معك. أول إشي لعبة كل الدنيا بتحكي على لعبة إسبانيا. أفكر اللي حضر المباراة يعني ما شفناش منتخب جاي بس أغزع وقت، لا جاي كان ند قوي لإسبانيا، وكان يعتمد كثير على سرعة اللاعبين، وأنا تفاجأت كثير كثير من هذول اللاعبين. وأقول لك إشي، ولا لاعب بظل وين هو موجود اليوم، رايحين كلهم ينتقلوا لأوروبا. أفكر ما ضمن
0: الاسم اللامع فوزينيا، 40 سنة حارس مرمى، كان سد منيع أمام الهجوم الإسباني.
3: أنا الصراحة أنا بس شفته بقول وين فلورنتينو بيريز. فلا
1: بتعرف يعني كابتن يعني عباس إنه يعني في لاعبين اللي جمعوهم في اللينكدين يعني من الرأس الأخضر.
0: يعني بالعربي لملموهن.
3: هاي لملموهن طلع باص عمل لفة وجابوا اللاعب كلنا هذول. لا بس شوف نحن لاعبين سريعين، لاعبي بقدرات كثير كبيرة، كثير قوية، كثير عارفين ايش بدهن، كيف بيسكروا اللعبة، كيف ما يخافوش، كيف بناء الهجمة. بناء الهجمة كان من حارس المرمى ويطلع بهدوء يعني غريب جدا جدا جدا. يعني اعصابهم كانت بنقدر نقول بالفريزة، قد ما هن كانوا مستعدين يلعبوا بالطابة داخل منطقة الجزاء. يعني فريق منتخب يعني من اجمل لعب من المنتخبات شفتها بالمونديال كهدوء.
0: نعم، المفاجأة زي من نبيل، المنتخب المصري فاجأ البلجيك وكان يستحق أن ينتصر.
2: صحيح، دائما المباراة الأولى مصطفى يعني باش تتخذ موقف حازم أو رأي مين أفضل مين ممكن يكمل بالمسيرة. دائما أول مباراة فيها ما بعرفش يمين الصحب إنك تتكهن. المنتخب المصري كان وقفته رائعة جدا خاصة بالدفاع. محمد صلاح رغم الحراسة والمراقبة انه يعني عمليا نظم بعض الهجمات وهو طبخ الهدف باختصار. انا اللي لفت نظري بهي المباراه انه اخيرا ادخلوا هذا الشاب حمزه عبد الكريم اللي هو لاعب صغير السن،
0: لاعب برشلونه القادم،
2: ولاعب برشلونه القادم بالفعل. انا كل احترام للمدرب، وبعتقد انه مش هوي انك تفوت لاعب هذا يروح يلعب ضد برويني وضد لوكاكو، هذا مش امر مفهوم منه ابدا.
0: أيضا المملكة العربية السعودية أمام الأوروغواي، عباس برضو يمكن اعتبارها مفاجأة.
3: طبعا مفاجأة، مفاجأة كثير حلوة مليحة للجمهور السعودي والجمهور العربي. منتخب السعودي على مر السنوات ولا مرة وصل لمراحل متقدمة، يعني أفكر هي أكبر فرصة أنه يقدر يعمل إشي بهذا المونديال. بحبيت أحكي بس نقطة واحدة عن المنتخبات. كل المنتخبات هي يعني بنحكي عن المفاجآت، يعني إذا بنحكي عن مصر ضد بلجيكا مفاجأة، بنحكي على السعودية مفاجأة، بنحكي على كل الفرق الصغيرة مفاجأة. الفريق الوحيد العربي اللي إحنا مش متفاجئين منه هو كلنا بنعرف المغرب هو المنتخب يعني راس براس مع كل المنتخبات بدون استثناء. يعني بفوت على اللعبة زي البرازيل، زي الأرجنتين، زي كل الفرق الكبير المتخلف.
2: هذا باعتراف عباس، باعتراف روماريو

0: اعتبر انه حتى التعادل نقطه ايجابيه وقال ما تستاهلوا ولا تستاهلوا منتخب المغرب ومنتخب عظيم هكذا قال بالضبط.
1: جدا جدا عظيم جدا. انا شفت يعني بتشوف المنتخبات اللي بتطلع مرات هجمات مرتده بتطلع مرات هنا لمحه هناك لمحه لا شايف منتخب اللي بيسيطر على الكره بند قوي لكل لاعب يعني بناخذ لاعب لاعب من أي منتخب.
2: نترك مباريات الأمس وقد نعود إليها خلال لحظات إلى مباريات اليوم لحظات.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
2: إذن زميل أبي سلامي مباريات اليوم العاشرة ليلا فرنسا أمام السنغال. إيال بال2002 فرنسا خسرت أمام السنغال
0: يعني تخيل مسلسل المفاجآت إنه كمان يتواصل اليوم وينر بعطي لفرنسا 1.40 فوز السنغال 6.40.
2: تعني سأل إيال
0: يعني كل لعيبة السنغال بيلعبوا بالدوريات الأوروبية بالبريمير ليج وبالدوري الفرنسي وما بقلوش يعني قوة يعني أنا انتبه حتى منتخب كوراساو إذا ذكرك مصطفى فكر إنه هاي جزيرة أبو 150,000
2: اضربوا اطرح
0: تعنعطي لا لا
2: نعم تعنعطي
0: بيلعبوا بالدوري
2: نعم
0: تعنعطي الهولندي الأول
2: زميل أبي إيال
5: تعطيني لأني فرنسي يعني مصطفى
2: عشان هيك
5: لا أنا رايح بالفرنسا طبعا أعتقد أنه 2-1 رح يكون النتيجة يعني نتيجة قريبة مباراة صعبة ولكن فرنسا بنجومها ستثبت أنها يعني عازمة على الكأس.
2: عباس
1: فرصة فرنسا تقول أن إحنا موجودين هذه المرة بقوة وفكر مش ناقصا ولا إشي أن يصل للأدوار المتقدمة ويصل النهائي فرنسا يعني كل المتوقع أن فرنسا يأخذ كأس العالم. السنغال أفكر منتخب جدا عنيد جدا قوي بتمنى تصير مفاجأة أنا يعني للسنغال ولكن مع فرنسا.
2: أنت مع فرنسا نبيل
0: فوز السنغال 2-1.
5: واو
2: أنا أظن بأن الفرق الكبرى تعلمت من درس الأمس وفهمت إذا ذهبت إلى هذه المباريات بدون روح ستفشل كما حصل لبلجيكا كما حصل لإسبانيا التي لعبت بدون روح أمام الرأس الأخضر فرنسا. المباراة الأخرى زميل نبيل
0: هو العراق مع النرويج.
2: العراق مع النرويج
0: يعني أجرم بحق العراق هذا الوينر 12 مصطفى 12 كل دولار مقابل 12 دولار كل شيكل مقابل 12 إذا العراق فاز. أما إذا فازت النرويج 1.15 يعني التباين واضح والتعادل 60.
2: يال.
0: انا رايح على العراق بينه وبينك.
2: انت رايح على العراق مع
5: انا رايح على التعادل يعني استمراريه التعادل 2-2.
2: هولندا نرويج عباس
1: نرويج
2: النرويج يعني أظن المنتخب العراقي اللي دخل هيك في نهاية التمهيدية في المرحلة الأخيرة لا أظن بأنه سيقوى. النرويج منتخب ممتاز خاماته رائعة على فكرة.
1: النرويج فريق منتخب قوي جدا جدا جدا من المنتخبات اللي ممكن تصل للربع النهائي أو نصف النهائي طلع القلب مع العراق ولكن
2: العقل يقول النرويج. طيب اللي بعدها زميل نبيل الأرجنتين أمام الجزائر
0: 1.35
2: هذا زميل نبيل لا نسمعك بشكل جيد إذا كان بالإمكان تحسين بعض الشيء.
0: الجزائر فأعطيك الجزائر إذا فازت الجزائر 7.60 فازت الأرجنتين 1.35. بذكركم الجميع أول مباراة للأرجنتين في كأس العالم الماضي خسر مع السعودية بعد خسارة مباشرة. أنا أعتقد أن الأرجنتين رح يكون بطل المونديال في حينه. اليوم أنا بتوقع الجزائر يفوز على الأرجنتين 1-0.
2: إيال
5: أنا مع مصطفى بأنه الفرق الكبيرة بتعرف أنه يعني البداية صعبة. الأرجنتين رح يتعلم درس من السعودية رح يفوز 2-1.
2: عباس
1: أنا كجمهور أرجنتين مجبور أقول الأرجنتين.
2: أرجنتين أنت
1: أيوة
2: طب أنا مع الجزائر
1: ما هو القلب مع الفرق هاي مع الجزائر وإن شاء الله يا رب. قالك شاء أنا جمهور من 86 للأرجنتين. أنا بتمنى أن الجزائر يقدروا يعملوا مفاجأة.
2: الجزائر منتخب ممتاز كثير من اللاعبين بيلعبوا في أوروبا والمنتخب الأرجنتيني دفاع نسبيا ضعيف يعني تقريبا نفس اللاعبين ولكن قدراتهم يعني أكبر سنة بحوالي 4 سنين. برأيي حظوظ الجزائر مش عاطلة
1: وأنا بقول لك أنه حظوظ الجزائر مش كيف معطين الوينر

0: أكبر من هيك، ممكن يصلوا لتعادل، أما يفوزوا أفكر شوي الأمور صعبة، لأنه الأرجنتين برضو كيف حكينا بالمونديال الأول، بالمونديال بقطر باللعب الأولى أجوا شوي بدنا نقول استهتار وصار اللي صار، ولكن بالآخر فازوا بكأس العالم. فعشان هيك أفكر أنه هاي اللعبة بتمنى أن يصير فيهم مفاجأة للجزائر، ولكن الأرجنتين راح يفوز.
1: بعد عندنا الأردن أمام النمسا أيضا. زميلنا نحن لا نسمعك أبدا، يعني سنحاول أن نرمم الاتصال وإياك.
2: يمكن البث من أمريكا أبو فارس.
1: هل هناك ما يمكن أن يعني أمل للأردن أمام النمسا عباس؟
0: منتخب النشامة، أنا بقولك أنا شفتهم بيلعبوا وشفتهم بس، ولكن لعبوا مع منتخبات، يعني لما لعبوا ضد المغرب بالدور الآسيا أو العربي بقطر كانوا منتخب جدا رائع، ولكن لعبت من ضد منتخبات المغرب للمنتخب الثاني، منتخبات شوي ما جابتش كل النجوم تبعتها، وكانوا فريق كان منتخب رائع. يعني ممكن الاستلحام للأردن يعمل لنا يجيب لنا نقطة، ولكن أنا أفكر أن الأردن راح يختار بعد المباراة.
2: يال أنا مع مفاجأة اليوم مع النشامة، فوز للأردن اللي يعني عندها كمان نوع من روح يعني وجاي يعني متحمسين جدا، فمع النشامة.
1: مع أنه قسم اللاعبين الأردن مصابين، يعني في بعض النجوم لن يلعبوا في هذه المباراة. أنا برأيي إذا في مفاجأة راح تكون هذه الليلة مش من عند الأردن، ممكن تكون من الجزائر. هذا بتوقعاتي، إذا راح تكون مفاجأة المفاجأة راح تكون مفاجأة جزائرية. يمكن هي تمنياتي عشان
2: انتقاما في الأرجنتين أكثر، يعني
1: أنا مع البرازيل، المستمعين بيعرفوا
2: عارف إنه ميسي بيلعب يعني في بلده عمليا، يعني ما طار كثير.
1: السؤال كيف رح يكون ميسي في هذا الجيل من حيث الأداء؟
2: أنا بفكر إنه يعني أداء ميسي يكفي حتى في جيل 50. عباس شو رأيك؟
1: يبدو فقدنا
0: الو
1: سمعك يا العباس، بقول انه ميسي حتى بجيل 50 بيلعب منيح، شو رايك؟
0: طبعا بكفي زي ما بيقولوا التاتش تبعه، كيف محمد صلاح يعني مش لعيب اللي جاي يعمل شغل صعب وشغل الاسود وبقرب الملعب ويخلص طبات من لعيبه، لا بكفي يغطى ويعمل
1: تمريري
0: واحد ساحر من تمريراته بتكفي تخلص مباراة. ولكن طبعا لازم المدربين يفهموا بهذا الجيل، إن كان هو إن كان رونالدو إن كان هاي لعيب الكبير بالعمر، لازم يعرفوا كيف قديش يعطوهن أوقات ووقت عشان يقدروا يستفيدوا منهم. بقدر الشيء ميسي يلعب 90 دقيقة يعني بهذا الجيل
2: على الأقل في المراحل الأولى، مزبوط يعني من المفروض
0: أنه بالضبط.
1: عباس شكرا جزيلا، نحن نتمنى مونديال ممتع. شكرا أيضا زميل نبيل سلامي شرح.

0: إذا بتبعتهش
1: أكيد بتربحش.
2: احنا زميلي قاعد اتساءل واياك, اي مباراه لفتت نظرك حتى الان؟
3: يعني الكثير مباريات, المغرب بفكر انه يعني كانت اكثر المباريات امام البرازيل اللي اثبتت بانه المغرب بالفعل يعني من الصف الاول. اليوم ما عاد في مفاجآت من المغرب, لا نعتبر هذا مفاجأة, وبفكر انه المغرب راح يكون له دور جدا جدا جدا قوي في هذا المونديال.
2: المغرب لم يعد حصان اسود, لا. المغرب صار فريق مثبت. على فكره المصريين فاجؤوني يوم امس امام بلجيكا.
3: ممكن يكون يعني الحصان أسود في رأيك يأتي من الفراعنة؟
2: من الفراعنة, من الأفارقة, احتمال منتخبات شمال أفريقيا منتخبات جيدة, ما عدا تونس طبعا اللي كان أداءها سيء, ولكن منتخبات شمال أفريقيا.
3: شو رأيك في إقالة المدرب يعني في هاي السرعة؟
2: خطوة انفعالية مش أكثر من هيك. لا يقال مدرب في يعني في أوج ال.
3: شو بيتوقعوا من المدرب الجديد يعني؟ لا أعرف.
2: هذه خطوات انفعالية عاطفية, هي كان نتيجة مهينة في نهاية المطاف, يبدو جاءت لتخدم

تقديم أهداف داخلية. زميلي الحديد أشكرك على المشاركة المونديالية، إلى اللقاء، ونحن بهذا نطوي وإياكم ساعة ثانية عدد آخر من يوم جديد. نشكركم على المتابعة، نشكر الزملاء ياسمين عابد عدي ياسين وحديثكم مصطفى شلاطة أطيب المنى، كونوا بخير. نذكركم طبعا بتطبيق إذاعة الشمس الذي يساعدكم على أن تعيشوا المونديال بكل معناه وبكل متعته الكروية. نزلوا التطبيق وتنافسوا مع الجميع.

0: قارئة الفنجان. لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
1: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
2: ليالي المونديال في شبكة حونية ميندلبويم، نشتري فرشة من المجموعة الراقية ونحصل على شاشة LG 75 إنش هدية. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابة شارع هتاس 14، خاضع للأنظمة. ميندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
3: أنا زيك بابا.
4: شو يعني زيي؟
3: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
4: حبيبي أنا فخور فيك.
3: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
4: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان.
5: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
3: أنا زيك بابا.
5: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط. كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
7: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الانستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 05-33-77-95-70.
8: الشمس دائما.
9: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس، مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.
10: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
11: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
10: جاهز تنافسني؟
11: جاهز تنافسيني؟
10: تعالوا وتصدر التوقعات.
11: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
12: هنا إذاعة الشمس
13: 101.98.1 FM.
12: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الحادية عشرة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. لقي الطفل أحمد كريم غانم عواد في الثالثة من عمره من مدينة طمرة مصرعه متأثرا بجراحه البالغة التي أصيب بها أمس جراء تعرضه لحادث دهس، وأفيد أن جثمان الطفل سيشيع اليوم. أطلقت القوات الإسرائيلية النار على فلسطيني قرب معبر حشم نعيم بدعاء سرقة مركبة واختراق حاجز شرطي ومحاولة دهس أفراد الشرطة المتواجدة والفرار من المكان. وقالت الشرطة إنها أطلقت النار على المشتبه به بعد مطاردة بوليسية انتهت عند الحاجز عقب الاشتباه بقيادته مركبة مسروقة. وأضافت أن المشتبه به فلسطيني من بيت لحم، مشيرة إلى استمرار التحقيقات. أعلنت وزارتا الصحة والزراعة والأمن الغذائي عن ضبط أنثى ابن آوى مصابة بداء الكلب في شاطئ دوجيت بمدينة طبرية. يأتي ذلك بعد تعرض 11 مستجما للعض في شاطئ دوجا في طبرية من قبل مجموعة بنات آوى نهاية الأسبوع الماضي. وطالبت الوزارة كل من خالط الحيوان المصاب في منطقة طبرية أو من كان برفقة حيوانات أليفة في هذه الشواطئ التوجه إلى مكاتب الصحة لفحص الحاجة إلى تلقي علاج وكذلك فحص الحيوانات الأليفة لدى طبيب بيطري. أعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية عن تقدم في محادثات إخلاء جزء من طائرات التزويد بالوقود والنقل التابعة للجيش الأمريكي في مطار بن غوريون. وأشارت السلطة إلى أن هذا التقدم قد يساهم في تخفيف أزمة أماكن وقوف الطائرات داخل المطار ويحد من احتمالات إلغاء رحلات جوية واسعة خلال الفترة المقبلة. وحذرت السلطة رغم ذلك من أن خطر إلغاء الرحلات لا يزال قائماً. أطلق الجيش الإسرائيلي اليوم صواريخ اعتراضية من منطقة المطلة باتجاه جنوب لبنان، فيما أعلن حزب الله عن استهداف تجمع لقوات الجيش في محيط منطقة المعبر برشقة صاروخية وقذائف، مشيرا إلى أن عناصره يخوضون اشتباكات هناك. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن إنهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من إنهاء الحرب في إيران وإقضاء انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. وشدد عرقجي على أن أي هجوم عسكري إسرائيلي على لبنان ستعتبره إيران نقضا لمذكرة التفاهم. وأشار إلى أن البدء الرسمي لتنفيذ مذكرة التفاهم سيكون يوم الجمعة، مؤكدا أن الملف النووي والعقوبات ستناقش خلال فترة المفاوضات التي تستمر 60 يوما. في السياق، عبر الرئيس اللبناني جوزيف عون عن أمله في أن يسفر الاتفاق بين واشنطن وإيران عن تحرير الأراضي اللبنانية التي سيطرت عليها إسرائيل خلال حربها مع حزب الله على حد قوله. وأشار عون إلى أن لبنان يمر بظروف استثنائية بالغة الدقة في ظل تطورات إقليمية وتحديات متسارعة. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي. في القدس 29 درجة، الجليل أعلى 30، طبرية 34، الناصرة 30، حيفا والساحل 27، تل أبيب ويافا 28، النقب 33، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العلم.

معكم في كل مكان مستمعاتنا مستمعينا، اهلا بكم بيت العيله، برنامج الاسره والمجتمع من هاللحظات وحتى الساعه الواحده. كنا واياكم الزميل مصطفى شلاطه في فقره البونديال اليوم.

تحية زميلة ياسمين من غرفة الأخبار، خليل حداد وابتهال حسن في إعداد برنامجنا، عدي ياسين في إنتاجه، معكم إيال حميد حديد. مواضيع عديدة اليوم معنا بمناسبة رأس السنة الهجرية، كل عام وأنتم بألف خير. سنتحدث مع متخصص في مجال الفقه والتشريع، اكتساب اللغات في أي جيل من المفضل أن يبدأ الطفل باكتساب لغات، ويعني هل هناك أفضلية لثنائية اللغة أم لا؟ لعبة تحديات وحل الغاز في مدينة الناصرة، سنتحدث عن هذا المشروع الجديد. هل سمعتم عن الذكاء الاصطناعي الذي قد يعني يرجع أصوات من يعني قاموا بسكتة دماغية، تعرضوا لسكتة دماغية من خلال تسجيلات قديمة لهذا الشخص ودمجها مع تطبيق خاص؟ سنتحدث عن هذا، وأيضا في بيت العيلة سنتحدث عن عملية تكبير الصدر، هل أصبح الإقبال عليها أقل أم أنها أصبحت بشكل مختلف تماما اليوم؟ إذن هذا وبعد في بيت العيلة. حتى الواحدة، أهلا بكم.

0: بمناسبة رأس السنة الهجرية مستمعتنا مستمعينا كل عام وأنتم بألف خير عن يعني السنة الهجرية وذكرى الهجرة. نريد الحديث بإطار الفقرة المقبلة. دعونا نرحب بالمتخصص في مجال الفقه والتشريع الشيخ محمود عمري. كل عام وأنت بألف خير.
1: كل عام وأنتم والمستمعين والجميع بألف خير إن شاء الله.
0: نحييك. يعني ماذا يميز هذا اليوم شيخ؟
1: شكرا لكم على الاستضافة والتنبيه والاهتمام بهذا اليوم. يمثل في الإسلام بداية سنة هجرية جديدة تبدأ بشهر محرم من كل سنة قمرية، وهذه الذكرى هي يعني الخروج من العنف ومن الإرهاب.

0: ومن الخوف إلى الأمان والسلام. وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام عندما خرج من مكة المكرمة التي كانت لا تستقبل دعوة الإسلام والإيمان وتعبد الأصنام وتؤذي المسلمين المؤمنين الجدد الذين يؤمنوا بتوحيد الله سبحانه وتعالى، فاختار الهجرة إلى المدينة المنورة لإقامة الدين وإقامة المجتمع الجديد والحضارة الجديدة، حضارة الإسلام ورسالة الإسلام المبنية على الأمن والأمان وعبادة الله سبحانه وتعالى وحده وعدم الشرك به وإفشاء الأمان والسلام للمسلمين وللمؤمنين ولمن يسكن معهم من جميع الطوائف والديانات الأخرى وأهل الكتاب خاصة والمؤمنين بالله سبحانه وتعالى. فهذا انتقال، يعني انتقال سلمي وأمني من دار إلى دار الأمان والسلام.
1: دائما نسأل يعني شيخ، يعني يعني دعنا نقول برابط لما يحدث من حولنا عالميا ومحليا، يعني كيف ترى رسالة هذا اليوم في ظل ما نمر به؟
0: نعم، رسالة الهجرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وقبل كل الرسل هاجروا من موطنهم الأصلي حيث كان الكفر والأذى والتعذيب إلى يطلبون الأمان في وطن جديد، في بلد جديد، في مكان جديد لإقامة شرع الله سبحانه وتعالى دون إكراه ودون إجبار ودون عنف ودون قوة ودون استعمال السيف، لأن الرسالة بالاقتناع وبالإيمان القلبي والعمل الصالح، فهذا لا يمكن أن يتناسب مع البقاء في دائرة العنف ودائرة الخوف ودائرة الإجبار. فالدين يقوم على الاقتناع وعلى الحب وعلى الأمان وعلى السلام. فهذه رسالة أننا يعني رغم أن النبي مؤيد بالمعجزات وهو صادق فيما يدعو إليه، لكنه ترك دار الكفر ودار الخوف إلى دار الأمن والأمان، إلى المدينة المنورة، وأقام فيها دين الله سبحانه وتعالى عن حب ورضا وتمهيد في البيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية مع أهل المدينة حتى استقبلوه بطلع البدر علينا من ثنيات الوداع. وهذا الشعار العظيم يعني الذي يدل على المحبة وعلى الرحمة وعلى الاقتناع بالرسول والرسالة وإفشاء السلام وتقويم الإنسان إلى الخير وإلى ما يحبه الله ويرضاه.
1: الشيخ محمود العمري، شكرا جزيلا، كل عام وأنت والجميع بألف خير.
0: كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله أن تكون سنة خير وأمان للجميع. آمين.
1: إلى اللقاء، شكرا جزيلا. آمين.
0: إلى اللقاء، شكرا.

0: كل عام وانتم بألف خير مستمعتنا مستمعينا بمناسبة ذكرى الهجرة ورأس السنة الهجرية. بعد الفاصل نواصل في بيت العيلة.
1: كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حروش 38، شانغان.
2: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: يو ام اي في ايام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وايسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل اوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في الموقع umigroup.co.il.
5: الشمس دائما.
6: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
7: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع إيال حميد حديدي.

0: كيف يكتسب الطفل اللغة، وهل هناك أفضلية لثنائي اللغة، والكثير من أسئلة سنطرحها من خلال يعني الفقرة المقبلة. يعني الطفل يحتاج إلى رعاية وهو رضيع في سنواته الأولى، تبدأ عملية التعلم الذاتي، وأهم فيها اللغة والتواصل. والسؤال كيف يعني يكون يعني اكتساب اللغة من حيث الموسيقى واللحن والمعاني؟ أسئلة كثيرة نطرحها على الدكتور والمحاضر في اكتساب اللغات الدكتور أحمد عامر. أهلا بك معنا.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ إياد. يا هلا،
0: نحييك. يعني دعنا نبدأ بالأصوات ما قبل اللغة، ما أهمية هذه الأصوات التي تصدر عن الأطفال وفي أي مرحلة؟
1: الآن أستاذ إياد، أنا وأنت نتحدث، أنا كيف أفهمك؟ صوتا. يعني الآن نحن نتواصل صوتا. فالصوت هو أساس اللغة. يعني عندما يولد الإنسان إما يسمع أصواتا حوله في بيئته، ولاحقا يصدر أصواتا. يعني الحروف والكلمات هذه خليها نسميها منتوج بشري. يعني ليست فطرية، ليست طبيعية. نحن نولد في بيئة أصوات نسمعها ولاحقا ننتجها. ومن هنا اللغة يعني هي تقسم إلى أصوات وأحرف، ولكن الاكتساب الطبيعي البدائي الأولي يكون للأصوات وليس للأحرف. الأحرف تكون في المدرسة لاحقا ربما. نحن ننشأ ونحن أطفال مع أصوات فقط.
0: نعم. والسؤال هنا يعني دائما هذا الحديث، انه يعني الى اي مدى هناك اهميه بالفعل للتحدث للطفل حتى في يعني في جيل ايام معدوده؟
1: نعم، هذا يعني ليس فقط ضروري يا استاذ ريال، هذا له وقت محدد. يعني اذا بلغ الطفل، يعني هناك الابحاث تقول يوجد جيل محدد تنتهي هذه الفرصه اكتساب الاصوات. هناك من ادعى 5 سنوات، أنا أقول ادعى الباحثون كتبوا ذلك، أو 7 سنوات، وأقصى حد هو جيل البلوغ. إذا بلغ الإنسان جيل 12-13 هذه الفرصة لاكتساب طبيعي فطري للأصوات تخبط، تصبح ضعيفة جدا جدا جدا. لذلك يا سريال أنت ترى بعض المراهقين يتحدثون اللغة الإنجليزية كأنها لغة أم.
0: صحيح.
1: أو التركية أو الكورية. كيف حصل ذلك؟ عندما كانوا صغارا قبل البلوغ أو قبل 7 سنوات أو قبل 5 سنوات تعرضوا لأصوات اللغة التركية أو الكورية والأمريكية، فبدأوا يتحدثونها كأنهم أصحاب اللغة، يعني يتحدثونها بلكنة أجنبية.
0: صحيح.
1: ومن هنا تأتي أهمية التعرض للأصوات في جيل صغير، أهم شيء قبل البلوغ، بعدها الفرصة تضيع.
0: أنا أخذت يعني للثنائية اللغة السؤال، وهنا يعني يوجد نقاش خاصة بين الأهالي، لا أعرف إذا بين الخبراء، عن أي جيل يعني نتحدث، وهل هناك يعني نوع من يعني دعنا نقول خطورة، أو يعني ليس خطورة وإنما يعني أضرار للتعرض للغة ثانية في أجيال مبكرة؟
1: دعنا نعود سديال، عندما نقول لغة ماذا نقصد؟ هل نقصد الأصوات من الأحرف؟ إذا نتحدث عن الأصوات، يستطيع الطفل وهو صغير أن يكتسب ماذا أقول لك 10 لغات 7 لغات 20 لغة صوتا. إذا تعرض للكورية والإنجليزية والعربية والفرنسية يكتسبوها كلها صوتا.
0: يعني بدون ما يعرف القراءة بدون ما يعرف القراءة والكتابة، هذا القصد.
1: قبل القراءة والكتابة. مثلا يشاهد مثلا كرتون أو أي شيء، مثلا الصور والفيديو تساعده على فهم المعنى، هو يسمع الأصوات مع المعنى مع الصور فيكتسب المعنى.

0: والكلمات.
1: نعم.
0: إذا ليس هناك أي تحديد لعدد اللغات واكتسابها صوتا. أين الإشكالية تقع؟ عندما نبدأ بالكتابة والأحرف. لا يستطيع الطفل يتعلم 3-4 لغات كتابة وأحرف. إذا علينا أن نميز، هل نتحدث عن أصوات؟ الأصوات ليس فيها تحديد، بالعكس أفضل، الأفضل أن نعرض الطفل لعدد كبير من الأصوات من لغات مختلفة،
1: حتى في أجيال صغيرة، سنة سنتين 3 سنوات،
0: أهم شيء قبل البلوغ.
1: نعم.
0: يعني أهم شيء، يعني الفرصة تضيع بعد البلوغ، تضيع كلية تقريبا، يصبح الأمر ليس اكتسابا، يصبح تعليما بجهد.
1: نعم.
0: يعني ليس يصبح فطريا، يعني تنتهي الفطرية الطبيعية لاكتساب الأصوات بعد جيل البلوغ.
1: نعم.
0: هذا متفق عليه كل الباحثين بمناسبه. نعم. هذا متفق عليه كل الباحثين.
1: نعم. الان يعني اليوم يعني ظاهره اللغه الانجليزيه خاصه، يعني هي يعني دعنا نقول بسبب المحتوى على الشبكات، على يعني الانترنت بشكل عام، يتعرض الطفل لهذه اللغة في أجيال مبكرة ويكتسبها نسبيا بسهولة. يعني هل هذا يعيق تعلم اللغة العربية؟
0: هو يعيق أستاذ، يعني ليس فقط يعيق، يعني هنا إشكالية نسميها ثقافية، يعني عارف تربوية، يعني اهتمام الأهل، حتى ليس الأطفال فقط، يعني اهتمام الأهل أحيانا يكون باللغة الإنجليزية من جيل صغير قبل العربية، مع أن كل الأبحاث تشير أن اكتساب لغة الأم اكتسابا صحيحا يساعد في اكتساب لغات أخرى. هذا المفهوم غير موجود عند كثير من الأهالي. في كثير أهالي يود أطفالهم وهم 3-4 سنوات يتعلمون دورات باللغة الإنجليزية.
1: نعم.
0: ويتجاهلون اللغة العربية بادعاء، يدعون أن الولد يعرف عربي أو البنت تعرف عربي. هي لا تعرف عربي الفصحى مثلا، هي سوف تدخل المدرسة وهي لا تعرف المبنى النحوي للغة العربية الفصحى. فاكتساب لغة الأم، هذا كمان أيضا كل الأبحاث تشير، اكتساب لغة الأم بشكل عميق وصحيح يساعد في اكتساب لغات أخرى.
1: نعم. الآن ذكرت يعني كل ما يتعلق بالفصحى واللغة المحكية، إلى أي مدى يعني العربي يتحدث بلغتين عمليا، أو يعرف المفروض أن يعرف لغتين
0: باللغة العربية؟ فأقصد
1: باللغة العربية. آه. يعني نحن نتحدث عن لغة محكية في كثير من المناطق تختلف تماما عن اللغة الفصحى.
0: نعم. الجميل أستاذي لأن اللغة العربية جميلة في عاميتها ومحكيتها وفي فصحتها، يعني في كلاهما جميلة. المهم أن لا تكون واحدة حساب الأخرى، لأنه في المدرسة لا يوجد محكية في الكتب، في الكتب المدرسية يوجد نص فصحى. فمهم جدا أن يتعرض الطفل من جيل صغير جدا إلى الفصحى، إما عن طريق تلفزيون أو عن طريق السماع للقرآن أو عن طريق السماع للشعر. المبنى اللغة الفصحى يساعده كثيرا في المدرسة إذا سمعه صوتا قبل دخول المدرسة. لا بأس في المحكية، لأن المحكية أيضا فيها أصوات كالفصحى. كلما اكتسب الطفل أصواتا أكثر يكون أفضل. أين الإشكالية؟ عندما نهتم بالمحكية في الجيل الصغير ولا نهتم بالفصحى، فيدخل الطالب المدرسة كأنه يتعلم فصحى كلغة أجنبية، هنا تكون كارثة. إذا دخل بدون مبنى اللغة العربية الفصحى، وكيف يأتي المبنى؟ عن طريق السماع، عن طريق الأصوات الكثيرة.
1: نعم. طيب يعني لو ذكرنا مثلا دعنا نقول المصادر للغة الإنجليزية، وعادة تكون يعني إما اليوتيوب إما التلفاز الإنترنت وما إلى ذلك، إلى أي مدى يعني دعنا نقول أيضا هذا لا يعد اكتساب اللغة، كون يعني محتوى معين وليس يعني دعنا نقول تدريس للغة وأساسيات وأسس لغة؟
0: نعم، ولكن هناك نقطة مهمة سديال، يعني بدون الوعي الصوتي لأي لغة تصبح عملية القراءة وفهم المقروء شبه مستحيلة. يعني الوعي الصوتي هو متغير ضروري قبل الأحرف والقراءة. يعني الطالب الذي يسمع بالإنجليزية مثلا ويدخل المدرسة ليتعلم الأحرف والقراءة بالإنجليزية، هو سوف يتعلمها أسرع عشرات الأضعاف من طالب لم يسمع لغة إنجليزية. الطالب الذي سمع لغة عربية فصحى وهو صغير وعنده المبنى في حنجرته وذهنه، سوف يقرأ العربية ويفهم المقروء أسرع بكثير عشرات الأضعاف من الطالب الآخر. إذا الوعي الصوتي هو ضروري لفهم المقروء والقراءة. طالب بدون أصوات، يعني طفل يدخل المدرسة بدون أصوات لغة معينة، سوف تكون قراءته مع الأحرف بطيئة جدا جدا جدا. فسوف يبدأ أول الجمعة.

0: تبع شرط ضروري. إذا الطالب مثلا سمع لغة كورية وهو صغير وبدأ يتكلم الكورية ولكن لا يذهب يتعلمها قراءة وكتابة ويعني وتواصل مع آخرين، يعني سوف ينساها لن يتحدثها. ولكن سديال، هذه الأصوات مجموعها ممكن تخلي الإنسان شاعرا أو موسيقيا، لأنه ما هي الأصوات؟ يعني هي أصوات علة كلها في اللغات، هي أصوات الموسيقى واللحن هي أصوات علة. كلما اكتسب الطالب أصواتا أكثر حتى لو لم يتعلم اللغة لاحقا، هذا يساعده في الجانب الفني، في الجانب جمال الأصوات. يعني ممكن يكون منشد، مغني، محب للموسيقى، موسيقار، لأن الموسيقى ما هي في الآخر؟ هي أصوات. وأهم في الموسيقى هي أصوات العلة. يعني عندما المغني يمد الصوت أو يقصر الصوت، هو ماذا يقصر؟ أصوات العلة. فهذا يعني لن يخسر الطفل من اكتساب عدد كبير كبير كبير جدا من الأصوات وهو صغير.
1: نعم، ممتع الحديث، ويعني سيكون لنا أيضا لقاءات أخرى حول هذا الموضوع نتوسع من خلاله، خاصة عندما نتحدث عن ثنائي اللغة. دكتور أحمد عامر، شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا لك على الاستضافة صديقنا، يعطيكم العافية.
1: نهارك سعيد، إلى اللقاء.
0: أحسن.
1: تعالوا ننتقل إلى العربية هذه المرة مع شيرين.

0: صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: أنا زيك ماما.
3: كيف يعني زيي؟
2: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
3: يا روحي،
2: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
3: عشان أنت زيي وبتقلديني، إحنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
2: أنا زيك ماما.
4: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط. توفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
6: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر. طاقة، نشاط وتركيز. فينيا، نجمة 3287. فينيا، المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
0: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
8: الشمس دائما.
9: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. برنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة، كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.
10: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين، بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
11: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

0: نحييكم في كل مكان مستمعاتنا مستمعينا. أما الآن نريد الحديث عن مشروع جديد نزلت إكس بروجيكت، لعبة تحديات وحل الغاز في مدينة الناصرة. دعونا نرحب ببسام حكيم، وأنت أيضا يا بسام مرشد سياحي، تحياتنا.
1: تحياتي، كيف حالك؟
0: نحيي
1: لك ولجميع المستمعين.
0: أهلا بك،
1: وكل عام والجميع بألف خير.
0: وانت بألف خير. تعال نحكي عن الفكرة، عن المشروع، ماذا أردت من خلاله؟
1: كيف تفضلت قلت انه انا كمان مرشد سياحي، وتوجهت لي مجموعة بشهر 10 الصراحة بطلب جولي استثنائية بالناصرة، وإني عدد مشتركين كبير ما يعادل 40 شخص. فبلشت تعصر بمخي شو الواحد ممكن يعمل، وإيش القيمة المضافة اللي ممكن يعطيها لجولة استثنائية اللي كمان تكون مدتها نسبيا قصيرة، ونغطي أكثر غض معلومات عن تاريخ الناصري، وتحكي على تاريخ مئات السنين وألاف السنين. فطلعت بفكرة إنه إحنا نأخذ المجموعة كمجموعة واحدة تتقسم لأربع أقسام، وكل مسار من هدول الأربعة بيكون في إله حزري. فأنت بفوت بتبلش اللعبة بيطلع لك حزري معين، الحل تاعها إنك توصل لموقع. فأنت لما بتوصل على الموقع أنت بتأخذ المعلومة هاي عن على سبيل المثال كنيسة البشارة، أو بيطلع عندك المعلومة. بعد ما يطلع عندك المعلومة وتأخذ العشرين نقطة بشرط إنك ما استخدمتش ولا مساعدة من المساعدات المتاحة اللي حطيناها كمان بالبلاتفورم، فتنتقل لمرحلة الثانية اللي هو بيكون عندك سؤال انه انا بدي اياك تنبسط باللعبة، وبدي اياك تركض وتتعرف على الناس وتفوت حارات البلد وتستكشف البلد لحالك، بس بنفس الوقت بدي انه المعلومة تترسخ براسك. فعشان هيك بيطلع لك سؤال امريكاني بسيط جدا عن المعلومة اللي قريتها.
0: جميل.
1: فمن هون انا بغطي فكرة انه ايش المعلومة اللي انت ترسخت عندك. وكل فريق من الأربعة عنده أسئلة مختلفة كلياً عن الفريق الثاني لو في محلات مشتركة. فبآخر الجولة لما نلتقي كلياتنا الأربع فئة مع بعض، اللي بيكون مرات عددنا لأربعين وخمسين، وفي كمان لحد مئة شخص عندنا بالشهر الجاي مشتركين فيها، فبصير عندك انه كل المجموعة عندها ربع معلومة عن الناصري، فانت بتركب البازل كامل عن الناصري كلها.
0: طيب يعني لو يعني راح تزور هذه الفكرة المعالم المركزية فقط في الناصرة، ام انه هناك يعني دعنا نقول خبايا، يعني مناطق اللي ممكن ما بيعرفها الكل؟
1: استطلع، لما بنحكي على الناصري ونحكي على تراكم التاريخ اللي فيها، ففي عندك كمية معلومات هائلة، ولما في مدة الزمنية اللي هي جدا قصيرة. فأنا عدت أفكر شو هي المعلومة اللي راح تعطي قيمة مضافة للمجتمع، من القيمة المضافة للمشترك، إنه هذا اللي على سبيل المثال الجامع الأبيض أو كنيسة البشارة، فمش كافي إنك تقول له هون كنيسة البشارة وهون تبشرت ستنا مريم. ففي حدث تاريخي معين اللي أنا بدي اللي هو يركز على قيم اللي هي قيم المجتمعية تاعتنا، اللي هي قيم التعددية، قيم التآخي بين الديانات، قيم المحبة، اللي هي صارت بأحداث تاريخية. يعني مش أنا عم بجيب إشي من عندي وعم بألف قصص، لا، صار في حدث تاريخي بين ناصري بهذا المحل اللي بذكر وبجسد تآخي بين الديانات على سبيل المثال، بذكر وبجسد شخصية معينة. الموضوع مش بس الأماكن نفسها، إنما كمان الشخصيات اللي كمان مرأت بالناصري، من كان شخصيات دينية، من كان شخصيات ثقافية، حتى شخصيات سياسية. فكل الشخصيات هاي احنا نذكرينها. لما بقول احنا انه في عندي كمان شريك بالمشروع اشرف بكر اذن في البوتس، فاحنا ذاكرين هاي الشغلات علشان المشترك يطلع مبسوط، يطلع عارف تاريخه. جميل. يطلع متأكد من العراقة اللي هو ولدان فيها، وانه هو مش بس حكي يعني اهلينا قالوا لنا في عراقة، لا صديقي في عراقة وهي مثبتي اذا جهاز التعليم ما بعطيك اياها، لانه في كتير شغلات بدهم يعلموها.
0: نعم.
1: بس هاي نقاط اللي احنا حسب رأينا ما بنتنازل عنها، فهي المحور الأساسي تاع الفعاليات تاعنا.
0: جميل جدا. ويعني بطبيعة الحال أنا المشاركة والدعوة ليس فقط لأهل الناصرة، وإنما لكل المنطقة والبلاد، التعرف على يعني الناصرة وتاريخ الناصرة والمعالم التاريخية فيها.
1: المضبوط، هو مش بس لأهل الناصرة طبعا، بالوقت الحالي احنا عم نتوجه لمجموعات كبيرة. في عندنا صار مخيمات مسجلة للجولة، صار في عندنا شركات معينة اللي طواقم عمال وأيام توطيد، وبنفس الوقت قريبا بشهر 7-8 رح كمان نعلن أيام للعائلات اللي بتقدر انت مع أولادك بدل ما تروحوا على المول، لا تعالوا على السوق وتجولوا بالناصري وادعموا المصالح واعطي لأولادك معلومة اللي انت كمان متأكد منها. فكمان بصير في عندك ربط ما بين الأهل والأولاد، بيكون عندك ربط ما بين المشتركين. لا. انت بتتعرف على ناس، بتدعم المصالح الصغيرة. أو كمان عندك الحركة، موضوع الحركة، انت هنا
0: التجول بطبيعة الحال،
1: انت عم تتجول بطبيعة الحال، انت عمالك تعمل رياضة، فكل هاي شو بتوطد علاقتك بين الموجودين. هذه النقاط اللي احنا ركزنا عليها جدا. وفي عندي كمان ملاحظة صغيرة، ذكرت الناصري بس احنا سباقين، فانه حاليا احنا كمان عم نشتغل على مسار جدا شبيه بمدينة القدس بالبلد القديمة اللي نقدر كمان نعطي هاي الامكانيات. الموقع عندنا هو اسمه تروفويو. تروفويو هو دمج ما بين كلمتين، تروفو بالتلياني اللي هو يعني يجد، فاين، وهي بالتلياني بتكون تريفويو، بس فعملناها تروفويو عشان تكون مع نغمة اريح للدان. فيك تفوت على صفحتنا تروفويو.com. حاليا في عندك نزريكس، في عندك جو 2026 اللي هي كمان موجودة في الكوتش، وهدول وفي كمان محل
0: وجولة زي ما ذكرت معنا. يعني نتعرف من خلالها أيضا ونقوم بالرياضة وندعم المصالح. بسام حكيم،
1: بيطلع لك نقط، وبتقدر كمان تنتبه إنه الفريق اللي بخلص بأسرع وقت مع أكثر عدد نقط هو الفريق الربحان.
0: جميل.
1: كل الموضوع إنه تطوير، احنا كل نهارنا ماسكين التليفون، فحاولنا نمسك التليفون.
0: فرصة لمغامرة مختلفة،
1: لأنه يكون بس تضيع وقت عريل، إنما تعالوا استفيد وتثقف وثقف اللي حواليك.
0: بسام حكيم، نتمنى لكم كل الخير.
1: كمان ملاحظة صغيري، زي ما حكيت كل مسار فيه له الأسئلة تعونه والأجوبة تعونه، فعلشان تتأكد إنك أنت تعلمت الناس على الآخر تعال اشترك بالأربع مسارات.
0: شكرا جزيلا، بالنجاح دائما.
1: شكرا لك.
0: أما الآن نريد الحديث عن جهاز لإزالة أشعار بالليزر، السنسلايت برو من شركة سنسيكا. دعونا نرحب بسمان كان لكحوت حفرة سنسيكا. شلوم لك جاي تصرفاتي.
2: هلا الشهرين توفيم لك ولكل المعزمين.
0: شلوم جاي لمي شعدين، أنه تميد نتحلي من ذا، لمي شعدين لو شمع لو يدع لو يفين ما ذا السنسلايت برو ما ذا.
2: نכון מאוד. תראה, אנחנו עולים אצלך, אגב, לאחר שהיו אצלנו מרדיו שמס, כאן התארחו אצלנו בשבוע שעבר, ועדיין מתקבלות פניות מהמון מאזיני רדיו שמס, ולכן עולים היום. ואני מזכיר, אנחנו חברת סנסיקה, אנחנו מציגים כאן פתרון ביתי להסרת שיער. אותו פתרון שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים, או אצל קוסמטיקאיות, הפעם מקבלים את זה אצלנו בבית עם המכשיר הזה, הסנסילייט פרו, כולם מדברים עליו, אפשר לרשום בגוגל, לרשום סנסיקה, ולראות שם למעלה מ3,000 לקוחות שחוו את המכשיר הזה והפכו לממליצים. כן. אני מדבר על מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית IPL.
0: כן. עכשיו בכל זאת גיא, מה מאפיין את המכשיר הזה? היות וישנם הרבה מכשירים בשוק.
2: נכון מאוד. אז טכנולוגיית ה-IPL זה אותם פולסים שנשלחים לסקיקי השערה ומשבשים את המחזור צמיחת השיער. יש אפשרות להניח את המכשיר הזה על פני אזור הטיפול, יש לו 6 עוצמות טיפול, והוא בוחר באופן אוטומטי את גוון האור ומתאים את העוצמה. עכשיו אתה יודע, אמרת משהו שהוא נכון, אי אפשר להתעלם ממנו, יש לא מעט מכשירים ביתיים להסרת שיער. לשמחתי הרבה, המכשיר הזה, הסנסילייט פרו, הצליח בשנת 2025,

0: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: مسافرين مصيفين
4: بس مع نظرين،
3: رزم سياحي بتناسب كل العيلة لأحلى وجهات. العقبة،
4: السلام،
3: اليونان،
4: السلام،
3: سينا،
4: سينا،
3: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر، وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90 33، أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر، أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
5: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع، تل أبيب، حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
6: ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم، حتى 50% تخفيض حقيقي على الفرشات وأثاث النوم. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابا شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
7: حبيبتي، أنا خلصت كل المشتريات بالسوبر وضل مواد التنظيف، فهميني شو أجيب؟
8: تغلبش حالك، لأنه دايموند فتحوا الفرع 16 بسخنين، وعندهم أحسن مواد وأدوات تنظيف وأوفر لك وعلى السريع.
7: ريحتيني، الله يريحك.
8: دايموند، حبي بيتك أكتر.
9: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
10: أنا بحكي لكم، فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن، 23 سنة تقني مكيفات.
11: مكيف تورنادو، مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
10: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
12: الشمس دائماً.
13: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
14: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء، معي أنا زهير بهلول.
15: هنا إذاعة الشمس
16: 101.98.1 FM.
15: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. لقي الطفل أحمد كريم غانم عواد في الثالثة من عمره من مدينة طمرة مصرعه متأثرا بجراحه البالغة التي أصيب بها أمس جراء تعرضه لحادث تهس، وأفيد أن جثمان الطفل سيشيع اليوم. رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الاستئناف المقدم بشأن احتجاز الدكتور حسام أبو صفية، وقال محامي الدكتور ناصر عودي إن المحكمة وافقت على استمرار اعتقاله وفقا لقانون المقاتل غير الشرعي دون تقديم أي لائحة اتهام ضده، وأضاف أن القرار يتعارض مع القانون الدولي واتفاقيات جنيف التي تكفل حماية خاصة للطواقم الطبية أثناء النزاعات المسلحة. وأشار إلى أن الدكتور أبو صفية محتجز في العزل الانفرادي في سجن نفحة في ظروف احتجاز قاسية مع حرمانه من العلاج الطبي اللازم. أطلقت القوات الإسرائيلية النار على فلسطيني قرب حاجز حشم نائم بادعاء سرقة مركبة واختراق حاجز شرطي ومحاولة دهس أفراد الشرطة المتواجدة والفرار من المكان. وقالت الشرطة أنها أطلقت النار على المشتبه به بعد مطاردة بوليسية انتهت عند الحاجز عقب الاشتباه بقيادته مركبة مسروقة، وأضافت أن المشتبه هو فلسطيني من بيت لحم.

0: أعلنت وزارة الصحة والزراعة والأمن الغذائي عن ضبط أنثى ابن آوى مصابة بداء الكلب في شاطئ دوغيت بمدينة طبرية. يأتي ذلك بعد تعرض 11 مستجما للعض في شاطئ دوغا في طبرية من قبل مجموعة بنات آوى نهاية الأسبوع الماضي. وطلبت الوزارة كل من خالط الحيوان المصاب في منطقة طبرية أو كان برفقة حيوانات أليفة في هذه الشواطئ التوجه لإجراء الفحوصات اللازمة. أعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية عن تقدم في محادثات إخلاء جزء من طائرة التزود بالوقود والنقل التابعة للجيش الأمريكي من مطار بن غوريون. وأشارت السلطة إلى أن هذا التقدم قد يساهم في تخفيف أزمة أماكن وقوف الطائرات داخل المطار ويحد من احتمالات إلغاء رحلات جوية واسعة خلال الفترة المقبلة. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن إنهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من إنهاء الحرب في إيران وأقضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وشدد على أن أي هجوم عسكري إسرائيلي على لبنان ستعتبره إيران نقضا لمذكرة التفاهم. وأشار إلى أن البدء الرسمي لتنفيذ مذكرة التفاهم سيكون يوم الجمعة، مؤكدا أن الملف النووي والعقوبات ستناقش خلال فترة المفاوضات التي تستمر 60 يوما. في السياق، عبر الرئيس اللبناني جوزيف عون عن أمله في أن يسفر الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران عن تحرير الأراضي اللبنانية التي سيطرت عليها إسرائيل خلال حربها مع حزب الله على حد قوله. وأشار عون إلى أن لبنان يمر بظروف استثنائية بالغة الدقة في ظل تطورات إقليمية وتحديات متسارعة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي. في القدس 29 درجة، الجليل أعلى 30، طبرية 34، الناصرة 30، حيفا والساحل 27، تل أبيب ويافا 28، النقب 33، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

نحييكم في كل مكان مستمعاتنا مستمعينا 12 و5 دقائق سابق استوديو الشمس. رجعنا نتابع بيت العيلة الجزء الثاني من لقائنا حتى الساعة الواحدة. تحية لزميلة ياسمين من غرفة الأخبار. خليل حداد وابتهال حسن في إعداد برنامجنا. عدي ياسين في إنتاجه ومعكم إيال حميد حديد.

الذكاء الاصطناعي، عملية التجميل، وبعد في بيت العيلة. أهلا بكم.

0: لي غالي علي.
1: الذكاء الاصطناعي قدر يرجع صوت شخص يعني مر بما نسميه بسكتة دماغية، وذلك من خلال تسجيلات قديمة لهذا الشخص، دمجوها بتطبيق خاص لأخصائية نطق. مهندس البرمجيات وخبير الذكاء الاصطناعي جميل نخلي، تحياتنا.
2: يا أهلا وسهلا فيك.
1: يعني هذا ما نتوقع من إبداع الذكاء الاصطناعي؟
2: إيه صراحة، هي تجربة شخصية لشخص قريب مني من العيلة وكتير عزيز على قلوبنا.

0: كيف تفضلت وقلت انه الذكاء الاصطناعي عنده هاي القدرات الحمد لله، يعني انه بما معناه تعال نقول يرجع بين قوسين طبعا الصوت، ولكن الصوت تقريبا طبق الاصل كمحاولة لدمج هذا الصوت في من خلال سيرورة العلاج اللي هو عم بياخدها من معالجة نطق اللي بتيجي لعنده كل اسبوع تقريبا اسبوعين، وهذا الشيء يعني بخلي التواصل على الأمل يعني يعزز اكثر التواصل بينه وبينها.
1: الان يعني كيف يتم هذا يعني على ارض الواقع جميل؟
0: عمليا نحن بناخذ في ادوات الذكاء الاصطناعي اللي هي مختصه في هذا الشيء، اللي بتاخذ انت بتعطيها عمليا بيانات، البيانات هي ممكن تكون صوره او نص او
1: تسجيل، يعني نحن نحكي عن تسجيل صوتي صحيح،
0: فهو بحولها عمليا ل تعال نقول ل بلغه رقميه، تعال نقول لمحتوى رقمي اللي هو بيفهمه اكثر ومقسم. فاختصاص هاي الادوات انها تتعلم النبره واللفظ والصوت ومخارج الحروف وانت بوقف تقريبا ما يسمى بالفواصل اللهجة التون النبرة، فكل هاي الامور من خلال من شأن ان تولد ما يسمى بموديل لصوت هذا الشخص او لجميل او لعيال بعيد الشر عنك طبعا.
1: وكيف يعني يستطيع الذكاء الاصطناعي وهذه الآلية مثلا دعنا نقول نقل الفكرة لنفس هذا الشخص؟
0: عمليا احنا بس نولد هذا الصوت بصير عنا عمليا موديل نموذج مخصص، لما انا انطي نص او لما انا احكي بتسجيلي بأن أسجل بصوت جميل بيطلع النتيجة بتطلع بصوته بنفس الحكي. طبعا في يعني احنا بنعرف في كلياتنا عندنا لغة عربية ملانة لهجات وملانة يعني تحديات نسميها بالنسبة لهذا الاشي، فدائما في مراجعة بشرية من قبلنا يعني اللي تعرف عشان نوصل كمان تكون لهجته لهذا الشخص، ففي كمان عامل إنساني موجود بالآخر.
1: الآن يعني من يتابعنا الآن ويقول يعني بأنه هذا يعني استغلال جميل وجدا جدا يعني إيجابي للذكاء الاصطناعي، ولكن يعني دائما هناك من يتحدث عن الجانب الآخر، الجانب المظلم أكثر والسلبي، يعني عمليا اختراع او مثلا تسجيل صوتي لشخص ما ملفق فيك وغير صحيح، هذا اصبح يعني شائع في كثير من حالات. كيف نميز بالفعل ما يعني صنع بيد الذكاء الاصطناعي وما بين الطبيعي؟
0: للأسف الشديد يعني مع بكل كلمة قلتها، وكمان في كتير مقالات وعنا بالبلاد يعني كمان أخبار اللي صارت ناس اللي انتحلت صفة شخص معين عشان تحتال على غيرها، للأسف الشديد هذا الاشي موجود ورح يزيد برأيي، يعني رح يزيد مع الوقت للأسف، لأنه كيف في شغلات إيجابية في شغلات سلبية للأسف الشديد. كيف احنا ممكن تعال نقول نحمي حالنا؟ من خلال انه نضلنا عم نتعلم ونجرب هاي الادوات ونجرب نعيشها باليوم يوم عشان ما تكونش غريبة عننا، بمعنى انه احنا كلياتنا على السوشيال ميديا على التواصل الاجتماعي، فبرأيي الشخصي انه مش ضروري الواحد كل يوم او يصير مختص بهذا المجال، وانما يستعمله ويجربه، لانه انا برأيي لما انت بتجرب شغلة عمليا انت بتصير تعرفها بتصير تحس فيها، وكمان بنفس الوقت لما بتتلقى اتصال او رسالة ما تكبس على روابط او تعال نقول دائما نحط علامة سؤال بالفيديو اللي عم بتشوفه بالصورة اللي عم بتشوفها، فهذا كله لازم يعني احنا ناخده بعين الاعتبار.
1: يعني طبعا يعني دائما مثير للحديث عن الذكاء الاصطناعي. يعني دعنا نقول جميل هذا يعني ما زالت البداية دعنا نقول في هذا المجال، في مجال الأصوات الآن والصور، ما زلنا في البدايات.
0: برأيي أنه إحنا بمجال اللي هو تنقول حتى شوي يعني صرنا نسي أبعد عن البدايات، يعني في كثير تطورات يعني مخيفة بهذا المضمار. وطبعا إحنا كلغة عربية بشكل خاص إحنا ممكن نشوف لقدام، لأنه الموديلات بأغلبها هي إنجليزي أو تنقول يعني بلغات اللي هي مش كتير كانت بالبدايات قوي بالعربي، ولكن مع الوقت وبرأيي انه مع الوقت رح تشوف قفزة برأيي. وكمان في كتير محلات وشركات اللي عم بتكون مختصة في هذا المجال وخاصة باللغة العربية.
1: جميل لي نخلي، نتمنى لك كل الخير، شكرا جزيلا،
0: تحياتي لك،
1: الى اللقاء. بعد الفاصل رح نواصل في بيت العيلة، تابعونا.
2: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور، أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
5: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
6: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
5: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
7: الشمس دائما.
8: ثقتكم بنا هي رصيدنا، إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
9: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
10: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
11: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.
1: في كل مكان تتابعونا الشمس، نحيكم مستمعاتنا مستمعينا 12:20 دقيقة، الساعة باستوديوهاتنا.

0: حسام. حسام קודם כל תודה רבה לך שהבאת ודיברת ברדיו שמס. במילה אחת, בי קיור לזר, מה זה נתן לך חוסם? במילה אחת. חיה ג'דידי. חיים חדשים, שמעת? חיים חדשים, איזה כיף לשמוע דברים כאלו. עכשיו קודם כל תודה רבה לגיא, תודה רבה לחוסם, ושוקרן ג'זילן. מרתן תנה, תתקשרו עכשיו, נג'מי 3414, נג'מי 3414, תמתינו ליד הקו גיא, יהיה לכם המון המון טלפונים. תודה, שוקרן לך חוסם על התג'רבה החלוי מה ביקו לזר, יעתיקו לאף.
1: ليالي الأنسي في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: مبروك لأهل سخنين، افتتح الفرع السادس عشر لشبكة حوانيت دايموند، مواد التنظيف الأكثر جودة في البلاد، يعني سرعة بالتنظيف، راحة بالاختيار وتوفير أكيد للجيبة. مواد بأفضل العطور الأوروبية تدوم وتدوم. دايموند، حب بيتك أكثر.
4: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمي 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
5: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع، تل أبيب، حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
6: الشمس دائماً.
7: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: هون على رأيو ريشة.
1: على رأيو ريشة كل خميس من الأربعاء للخمسة مع دوريد للداوي.
2: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
3: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
2: جاهز تنافسني؟
3: جاهز تنافسيني؟
2: تعالوا وتصدر التوقعات.
3: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
4: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

نحييكم في كل مكان مستمعاتنا مستمعين 12:36 دقيقة الساعة باستديوهات الشمس. رجعنا نتابع الجزء الأخير من بيت العيلة، يستمر حتى الساعة 1:00.

0: أملنا نريد الحديث عن عمليات التجميل، تحديدا عمليات تكبير الصدر. هل أصبح الإقبال عليها أقل أم أنها أصبحت بشكل مختلف تماما؟ أخصائي الجراحة التجميلية دكتور منار قعوار، تحياتنا.
1: مرحبا، تحياتي، كيف حالك؟
0: نحييك. يعني دعنا نبدأ بالسؤال الأول، هل بالفعل الإقبال أقل؟
1: طلع بتمرق فترات، يعني مرقت فترة قبل شي سنة ونص أكتر شوي صغير اللي كان في هبوط من معين من ناحية الطلب، وبالفترة الأخيرة في رجع في تزايد، يعني بحس في تزايد عندي على الأقل بالعيادة عندي.

0: الآن يعني بماذا يتأثر الإقبال على عمليات من هذا النوع؟
1: طلع في كتير مخاوف ومفاهيم شوي خاطئة بتكون أو بسمع شوي صغير أخبار اللي بتخوف شوي صغير الناس، فالناس بتصير بتخاف عن الشغلة، بتخاف من العمليات فبقل، بس فترة وبتمرق، بمرق الخوف وبرجعوا بعمل العمليات. وفي كمان تأثيرات تعرف من بعض من أصحاب اللي بيشوفوا هاي لسه عم بعمل هاي الموضة لسه الترند، فكله بيعمل فبيجوا كتير بيعملوا.
0: أنا لو تحدثنا عن يعني دعنا نقول العمليات الحديثة، هل تختلف عن الماضي عندما نتحدث عن تكبير صدر؟
1: ترى العمليات صرنا نفهمها أكتر إحنا شو المؤثرات مشان نحافظ على النتيجة لمدة طويلة أكتر. المشكلة اللي كانت قبل إنه كان في عنا شتلات السيليكون كنا نستعملها كان فيها بعض المشاكل، بعد وقت صرنا نفهم كيف إحنا نحسن التكنولوجيا نفسها تبعت الشتلة نفسها صارت تغيرت للأحسن، والتقنيات العملية كمان تغييرات بسيطة إحنا نقدر نحافظ عملية للنتيجة على وقت أكتر، منظر طبيعي أكتر، بقل أوجاع للمتعالجة. ومعوار الجانبية
0: من حيث المادة، يعني حق السيليكون عمليا لا يختلف عن الماضي، لا يوجد مادة دعنا نقول حديثة أكثر مختلفة.
1: هو مش الحقن، احنا مندخل شتل اللي هو جسم كامل منظره دائري او منظره منظر نجاسة، هاي ممكن احنا نحطه بالصدر. التكنولوجيا اللي تغيرت هي بشغلتين، اول اشي بالغشاء الخارجي تبع السيليكون، نوعية الغشاء كيف بيكون. كان في قبل الغشاء اللي يكون كتير خشن كتير، فالغشاء الخشن كان فيه له تأثيرات معينة جانبية اللي تسبب مشاكل على المدى البعيد. فالغشاء تغير بالفترة الأخيرة، التكنولوجيا تغيرت، ونفس الشيء السيليكون كان حط جوا بالزمانات كان يكون أكتر سائل، بالفترة الأخيرة بآخر كم من سنة صار التحول اللي هو الجل جامد، يعني بقدر أجي أقص الشتلة بالنص بس السيليكون ما يطلعش منها، تضلها تحافظ على الصورة تبعتها.
0: طب لو سألنا دعنا نقول عن يعني العمليات الآمنة، هل اليوم هذه العمليات تعتبر آمنة أكثر للمدى البعيد؟
1: طبعا بالإيدين المضبوطة وبالاستعمالات الشتلات الملائمة، طبعا العمليات هي عملية نسبيا عملية آمنة. احنا بنعرف كل عملية فيها مخاطرة، فيش عملية من تيجي تقيم شامة صغيرة لعملية زرع قلب، كل عملية لها المخاطر تبعتها، ونفس الشيء كمان عمليات الصدر. بس لحسن حظنا بعمليات الصدر العواقب هي قليلة، والعملية بشكل عام هي عملية آمنة، يعني بتمرق بسلسة بسريعة وبإيدين المضبوطة، بتاخذ بين نص ساعة لأربعين دقيقة مرات أقل حتى.
0: ويعني عمليا ما هو متوفر اليوم، هل يعني تحتاج هذه العملية دعنا نقول لإعادة أو تعديل في مرحلة ما، أم أنها يعني تدوم لفترة أطول؟
1: طبعا الإشي هيك، الشتلات اللي احنا بناخدها فيها زي كفالة لمدة لكل الحياة انه ما يصير فيها ولا اي مشكلة. الإشي انه في توصيات من كتير منظمات جراح تجميلين بالعالم خصوصا الامريكاني، انه بعد 10 سنين مفضل الواحد يتفكر انه تقيم الشتلة لعدة اسباب. الاسباب الاساسية هي انه الو
0: نعم نسمعك بوضوح.
1: صار راح صوت الأسباب هي إنه منظر الصدر خلال 10 سنين بتغير، الصدر بيسحل، كل صدر بيسحل، فيه شتلة ولا ما فيه شتلة مش مهم إيش.
0: نعم.
1: الصبي يصير بدها أكبر بدها أصغر، بدها تيجي ترفع الصدر، ممكن تكون بالفترة 10 سنين خلفت رضعت، فصار في توصيات انه شافوا اغلبية النساء بعد 10 سنين تيجي بغيروا الشتلة. فصار زي توصيات عامة في الوقت الحالي، هو مش اشي اجباري، يعني الواحد تيجي تبدل الشتلة بعد 10 سنين، بس مفضل كل واحد بتيجي بعد 10 سنين عندي نفحص احنا الصدر، نشوف اذا الصدر رخو ووضع منيح، هي مبسوطة من المنظر من ناحية الوضعية تبعت الصدر، ما في حاجة نعمل اشي يعني. وطبعا نعمل فحوصات اولترا ساوند ماموغرافيا نطمن انه الشتلة كمان كلها تمام.
0: عادة يعني عندما نتحدث يعني في المقابلات حول سرطان الثدي نتناول ايضا يعني هذا الموضوع كل ما يتعلق بالعمليات التجميلية، هل هناك ايضا مخاوف من هذا النوع تسمعها في
1: هذا السؤال يعني؟ هذا السؤال احنا بننسأله كل واحد بتيجي عنا بتسأل تقريبا هذا السؤال اول سؤال.

0: لا، ما في تأثير لشتلة السيليكون على سرطان الثدي. احنا بنعرف اول اخر كمان الصبايا اللي للاسف والنساء اللي بعانوا من سرطان الثدي، وجزء من الترميم تبع العملية هو انه ندخلهم شتلة سيليكون. نقيم الصدر نحط محله شتلة سيليكون بحالات معينة، طبعا مش عند كل النساء بنفع. في نوع سرطان خاص اللي طلعت عليه قصة قبل فترة، هي واحدة من الأشياء اللي خلت الناس تخفف شوي صغيرة عن علاجات العمليات السيليكون، هو سرطان اسمه ALCL، اللي هو إشي خاص بأي شتلة اللي احنا بندخلها على الجسم، مش بس بالسيليكون، هو أكثر بالسيليكون. بس لحسن الحظ انت بتحكي على اشي اللي نادر جدا، بتحكي على اقل من 1000 حالة بكل العالم. بالبلاد يمكن كان في حالة يا تنتين، اللي الصدر اللي بنعمل فيه هو بس بتاخد علاج بسيط والشتلة السيليكون تطلع لبرا. وهذا اللي حكيت لك اياه قبل، انه لما كان الغشاء خشن كتير هو هذا كان السبب اغلب الظن. عشان هيك التكنولوجيا تأثرت، فهلا ما بنشوف احنا والإمكانية نكون في هذا الاشي، هو نادر جدا حتى تقريبا معدوم. بس احنا دائما بننبه كل متعالجة بتعرف انه هذا الاشي معقول يكون موجود مع انه نادر جدا.
1: دكتور منار قعوار، شكرا جزيلا.
0: اهلين شكرا لك.
1: الى اللقاء.

0: تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: ليالي المونديال في شبكة حونية ميندلبويم، نشتري فرشة من المجموعة الراقية ونحصل على شاشة LG 75 إنش هدية. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابة شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. ميندلبويم، متخصصون بالنوم المريح. كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حروشي 38. شانغان.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
5: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: الشمس دائماً.
7: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج المباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين، بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلن في مدينة الناصر عن إقامة حزب سياسي جديد لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة، وقالت الناشطة رولا داود من حراك نقف معا في حديث لإذاعة الشمس إن حزب لكلنا مكان هو حزب سياسي يهودي عربي جديد بقيادتها وقيادة ناشطين آخرين من الحراك، وأكدت أن الحزب يهدف إلى استبدال الحكومة الحالية ومكافحة العنف وتعزيز الشراكة والمساواة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق مع إيران ينتقل إلى مرحلته الثانية، مضيفا خلال لقاء مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد على هامش اجتماعات مجموعة السبع في فرنسا أن الولايات المتحدة لن تستثمر أي أموال في إيران. وأعرب الرئيس الأمريكي في تصريحاته عن اعتقاده بأن الاتفاق مع طهران عادل وجيد. قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي إن إيران والولايات المتحدة ستبدأان جولة جديدة من المفاوضات يوم الجمعة في سويسرا للتوصل إلى اتفاق نهائي، وذلك بعد السريان الرسمي للاتفاق المؤقت. وأكد عرقجي أن إنهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من إنهاء الحرب في إيران ويقضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وشدد على أن أي هجوم عسكري إسرائيلي على لبنان ستعتبره إيران نقدا لمذكرة التفاهم. في السياق، عبر الرئيس اللبناني جوزيف عون عن أمله في أن يسفر الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران عن تحرير الأراضي اللبنانية التي سيطرت عليها إسرائيل خلال حربها مع حزب الله على حد قوله. وأشار عون إلى أن لبنان يمر بظروف استثنائية بالغة الدقة في ظل تطورات إقليمية وتحديات متسارعة. رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الاستئناف المقدم بشأن اعتقال الدكتور حسام أبو صفية، وقال محامي الدكتور ناصر عودي إن المحكمة وافقت على استمرار اعتقاله وفقا لقانون المقاتل غير الشرعي دون تقديم أي لائحة اتهام بحقه، وأضاف

0: القرار يتعارض مع القانون الدولي واتفاقيات جنيف التي تكفل حماية خاصة للطواقم الطبية أثناء النزاعات المسلحة. أطلقت القوات الإسرائيلية نار على فلسطيني قرب حاجز حشم نائم بدعاء سرقة مركبة واختراق حاجز شرطي ومحاولة دهس أفراد الشرطة المتواجدة والفرار من المكان. وقالت الشرطة إنها أطلقت النار على المشتبه به بعد مطاردة بوليسية انتهت عند الحاجز عقب الاشتباه بقيادته مركبة مسروقة. لقي الطفل أحمد كريم غانم عواد في الثالثة من عمره من مدينة طمرة مصرعه متأثرا بجراحه البالغة التي أصيب بها أمس جراء تعرضه لحادث دهس، وأفيد أن جثمان الطفل سيشيع اليوم.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي. في القدس 29 درجة، الجليل أعلى 30، طبرية 34، الناصرة 30، حيفا والساحل 27، تل أبيب ويافا 28، النقب 33، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:05 السالة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن.

وفي هذا البرنامج نتابع في التطورات. قبل قليل أيضا تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقول ترامب بأن إسرائيل عمليا نجت بفعل جهوده، ويقول أيضا الرئيس الأمريكي أن في إيران الآن قيادة تبدو أكثر براغماتية وفق التصريحات. ويعتقد أيضا الرئيس الأمريكي الذي يشارك الآن في قمة جي 7 في فرنسا بأن التوصل إلى اتفاق عمليا أصبح حقيقة واضحة، وأيضا هنالك ضرورة لأن يكون نتنياهو عمليا شريك في مرحلة لاحقة في كل هذه التطورات. هذا أيضا في إطار التصريحات التي نستمع إليها في الدقائق الأخيرة. إذن ترامب يقول اقترحت على إسرائيل فكرة أن تتولى سوريا أمر حزب الله، هكذا قال الرئيس الأمريكي. الحرب اللبنانية ثانوية والاتفاق النووي مع إيران يمكن أن يصمد. أيضا على نتنياهو أن الآن أن يكون أكثر مسؤولية تجاه لبنان. هذه بعض التصريحات هو يتحدث في هذه أو تحدث في الدقائق الأخيرة. سنعود إلى هذه العناوين. إذن الرئيس الأمريكي يقول إن الاتفاق مع إيران ينتقل إلى مرحلته الثانية، مضيفا خلال لقاء مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد على هامش اجتماعات مجموعة السبع في فرنسا إن الولايات المتحدة لن تستثمر أي أموال في إيران. وإلى عناوين أخرى أيضا في الساحة المحلية. في مدينة الناصرة أعلن قبل قليل عن إقامة حزب سياسي جديد لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة، وكنا قد تحدثنا صباحا إلى ناشطة رولا داود وهي من حراك نقف معا، وقالت إن الحزب لكلنا مكان هو حزب سياسي يهودي عربي جديد

0: للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفامر.
1: دخولية بس ب 25 شيكل.
2: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب 25 شيكل. الحملة حتى 25/6. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.

0: غوريلا تشاو. وداعا جميلتي وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: في معرض مفروشات بيتي عنا مش بس اشتري وحمل، خدمة تصميم لأثاث البيت مع تنسيق الألوان وهندسة ديكور مع تصميم مجاني، والآن أسعار بسعر التصفية حتى 50% على كل المعرض مع إمكانية اختيار الألوان والقماش اللي بدكوا إياه عبر الويز. معرض مفروشات بيتي عن ماهل، أهلا وسهلا. كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حروش 38، شانغان.
3: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع، تل أبيب، حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
4: الشمس دائماً.
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
6: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
7: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
6: جاهز تنافسني؟
7: جاهز تنافسيني؟
6: تعالوا وتصدر التوقعات.
7: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
8: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في برنامج الظهيرة، والآن إلى ملف الأرض والمسكن. عمليات الهدم الذاتي مستمرة ومتواصلة في النقب بحجة البناء دون ترخيص. كنا اليوم صباحا أيضا في تل عراد وتابعنا ما حصل هناك في الأسبوعين الأخيرين، والآن انذار للأهالي الذين لجأوا إلى مباني المدرسة في البلدة، أيضا التهديد من قبل الشرطة وسلطات التنظيم بضرورة إخلاء هذه المدرسة. ولكن أيضا اليوم في قرية السر ومن بيوت أبناء عائلة الأفشق هناك أجبروا على هدم أيضا بيوت وبشكل ذاتي. نحن إلى هناك سيد إبراهيم القريبة، اللجنة المحلية في قرية السر. سيد إبراهيم يعطيك العافية، السلام عليكم.
9: عليكم السلام، الله يعافيك.
8: احكي لنا شو اللي صار معكم وكيف تطورت الأمور في الفترة الأخيرة.
9: نعم أخوي، هو مستمرين الحملة على القرية. اليوم أجبروا الناس هدم حوالي 20 بيت بأيديهم، يعني خلال يومين لازم يكون الهدوم البيوت تظل مهدومة، وهذا هي الحال، يعني حال مستمر. قبل 40 بيت وقبله كان 45 بيت و28 بيت، وحاليا مستمرين في كمان 20 بيت لليوم.
8: نعم، وإحنا بنحكي على بيوت لعائلة يعني واحدة، عائلة الأفشق ولا كمان عائلات أخرى؟ يعني بنحكي عن
9: نعم
8: قرية السر.
9: نعم،
8: الكل من نفس
9: الأفشق مكونة من حوالي 20 بيت، يعني عائلة كبيرة.
8: وانتم من وين، من اي فتره موجودين هناك في هاي البلد؟
9: من اي فتره؟ احنا من قبل قيام الدوله موجودين.
8: كان نعم من قبل قيام الدوله، والان عم بصفوا الحساب معكم. كان في بالفتره الاخيره عروض مثلا تروحوا على محل تاني تنقلوا لبلد تاني، شو اللي كان اذا كان في اي عرض من قبل الدوله؟
9: اخي العزيز، ما في اي عروض وما في اي حلول، يعني كمان مره احنا بنقول ما في حلول، يعني ما في حل بديل. يعني حملتهم الشرسه اللي بتولاها بن كفير وجماعته، هاي حملة على القرية وعلى قرى غيرها يعني في النقب أنت تعلم، ولكن هذه حملة بدون حلول وهذا الوضع.
8: والآن إحنا بتحكي لي 20 بيت أنتوا باشرتوا بهدمهم يعني، ولا انتهت عملية الهدم بشكل

0: لا ما انتهت اليوم، بادين يهدوا فيهم لأن معهم بس يومين، خلال يومين لازم يكون مهدوم كل البيوت.
1: نعم، ولما بنحكي على 20 بيت عن كم نفر يعني ممكن نقول الآن بدون مأوى بهاي الحالة؟
0: أقل إشي إذا بنحكي عن 20 بيت أقل إشي 60 نسمة.
1: كمان مرة عدد الأشخاص، عائلات كاملة بدون مأوى اليوم عم نحكي.
0: بالضبط، بدون أي مأوى، تحت الشمس في العراء، يعني إشي ما بتخيله. إحنا في سنة 26 في دولة زي دولة إسرائيل تهدم بيوت أطفال نساء شباب بدون أي حل، بدون أي مأوى، وبدون أي حل كمان بديل. يعني إحنا كل الوقت طلبنا في حلول بديلة غير الهدم وغير الشتات، ما في عندهم أي حلول.
1: طب والعائلات اللي راح تهدم بيتها وين راح تروح بهاي الأجواء؟ ويعني في عندكم أي حل
0: مرحلة؟ صراحة يعني بصراحة وبكل صدق ما في لهم ولا أي مكان، يعني هم مش عارفين وين ودم يمشوا، يعني ما في حل، ما في يعني لهم بس ربنا.
1: وإحنا بنحكي على عائلات اللي فيه أطفال ونساء وشيوخ
0: أطفال ونساء شيوخ كبار السن، يعني عائلات.
1: نعم. والضغط عليكم كان من يعني فقط في الفترة الأخيرة ولا منذ سنوات ولا الآن هنالك ما قرر؟
0: الضغط موجود في الحكومة، حكومة اليمين هذه الحكومة، يعني ولا مرة، احنا عايشين مئات السنين ولا مرة كان
1: يعني كمان لما كان في حملات وكان في مخطط برافر وغيره وغيره ما كان في شعور في تهديد وجودي، هاي المرة الصورة مختلفة.
0: كانت في عندنا فترة اللي بصراحة أنا بقولها لك إن ارتحنا فيها، فترة حكومة التغيير اللي كانت من 14 شهر حوالي، الفترة هذيك ما انهدم فيها بيوت، يعني بيوت معدودة على الأصابع. اليوم في الحكومة هذه، بس الحكومة أربع سنوات، أقل من أربع سنوات، حوالي 6000 بيت في النقب بدون حلول
1: للأسف الشديد. على كل قديش متوقعين انه حد يقدر يساعدكم؟ قديش في تحرك مثلا شعبي؟ قديش في دعم لكم متضامنين عم بيجوا عندكم؟
0: في تحرك شعبي، في، بس انت بتعرف الحكومة هذه كل التحركات كمان من أعضاء الكنيسة وغيره، بس تحرك يعني تحركهم في المعارضة. نحن نطالب اليوم من كل الأحزاب الاشتراك واشتراك أو قائمة مشتركة، إنها تكون قائمة مشتركة للتغيير أو قائمة مشتركة للاشتراك، مش للمعارضة. نحن ضد المعارضة ونحن نريد ونطالب من الأحزاب في الفترة هذه، يعني ما إلنا حدا ثاني نطالبه، نطالب بالاشتراك وليس للمعارضة. المعارضة ما احنا قاعدين في المعارضة بنشوف ما في يدهم ولا حل، الحل هو في الاشتراك، يعني حتى اذا بتكون حكومة بديل يكونوا اشتراك مش يكونوا معارضة.
1: على كل نتمنى لكم الخير، شكرا لك، يعطيك الف عافية. يعطيك الف عافية، شكرا. إذا إبراهيم القريبي من قرية السر، وهدم عائلات لبيوتها في هذه القرية غير المعترف بها، كما هو الحال في تل عراد، وهدم بيوت بالجملة كما استمعتم، يقومون بهدم البيوت ذاتيا. الآن إلى قضية أخرى. قبل عدة أيام أعلنت مصلحة السجون عن وفاة الأسير عماد سرحان، وتوفي في السجن وهو محكوم مؤبد أعتقد منذ العام 2001، ولكن حتى الآن السلطات الإسرائيلية ترفض تسليم الجثمان. معي على الخط الهاتفي شقيق المرحوم عماد سرحان، سيد محمد سرحان. أخي محمد يعطيك العافية.
2: الله يعطيك، مرحبا.
1: نعم، أولا شو التفاصيل معروفة لكم لظروف وفاة أخوك؟
2: ظروف وفاته كيف مهم حكوا أنه توفى بدون ليل،
1: يعني من نتيجة أزمة قلبية. هو كان يعني عنده أمراض، عنده مشاكل صحية ولا كيف؟
2: كان عنده مشاكل صحية، لأنه كان لفترات طويلة أنه ينحبس بزنزانة لحاله. في أكثر فترة له كانت 3 سنين، وكان في كمان مرة 4 سنين، وآخر فترة من 17 أكتوبر صار يهملوا فيهم من ناحية الأكل ومن ناحية الأدوية. وحتى يعني لما كنا نبعث حقوق الأسرة واللجنات، وحتى لما أنا كنت أفوت محامي عنده بإطلاع الروح، يعني كانوا يقبلوا هذا الشيء، فبرضه ما كانوش يخلونا نفوت له أي شيء. كانوا معززينهم كثير من ناحية الأكل والأدوية.
1: أخوك ما

0: محكوم يعني كان محكوم من العام 2001 مش هيك؟ احنا بنحكي في خضم الانتفاضة الثانية
1: من العام 2001 25 سنة.
0: على أي تهم؟ شو اللي صار وقتها؟
1: الملف تبعه زي ما هم بيقولوا انه ملف سري، مش محددين لليوم ايش هو الملف تبعه، يعني حتى المحاميين فوتوا ما كانوا يروحوا على المحكمه كانوا يحكوا لهم الملف تبعه ملف سري،
0: يعني عندكم التفاصيل مش معروفه على ايش انحكم، شو خطط او كل هاي الامور، بس انحكم بالسجن المؤبد
1: ولا اي شيء. حتى يعني انه في عندهم مواقع الكترونيه اللي بتنزل وسط اللي فيش منها بالمره، زي انه كان شريك مع حماس وانه كان يروح ويفجر ويعمل فيش منه ولا اي شيء هذه الاشياء.
0: نعم
1: هاي المواقع الالكترونيه تبعتهم.
0: هو باي سجن؟ باي سجن؟ كل وقت كان بنفس السجن ولا نقلوه من عده سجون؟
1: لا كانوا ينقلوه من سجن لسجن. اخوي بال 25 سنه هذول مرق على كل سجون.
0: نعم والوفاه كانت بسجن القلبوع مش هيك؟
1: الوفاه كانت بسجن القلبوع.
0: طيب والان شو مع الجثمان؟ شو اللي صار؟ طلبتوا تسليم الجثمان؟ شو عم بردوا عليكم؟
1: اكيد طلبنا تسليم الجثمان، فمن السجن نفسه من قلبوع بقولوا انه جثمان في ابو كبير، ولما رحنا على مستشفى ابو كبير عشان نستلمه من يوم السبت، فابو كبير حكوا لنا لا لازم ترجعوا لنا يوم الاحد. لما رجعنا لهم يوم الاحد حكوا لنا لا لازم تروحوا على محطه الشرطه تبعت بيت شام، ومحطة الشرطة تبعت بيت شام ما عطوناش ولا أي سبب، حكوا لنا في شيء مع مين تحكوا، في شيء شو تحكوا معانا، احنا بنطلع الجثة وقت ما بدنا. طب ليش؟ وفي شو صار؟ البني آدم ما بتحكي
0: يعني الجثمان يعني. الجثمان وين محتجز؟ بأبو كبير ولا وين موجود؟ ولا بتعرفوش وين موجود؟
1: الجثمان محجوز بأبو كبير، بس الشرطة من بيت شام مش عارفة إنها تسلط الجثمان.
0: وشو السبب اللي رفض؟ أعطوكم شو التفسير لرفض تسليم الجثمان؟
1: في شيء سبب ما اعطوناش ولا اي سبب، يعني حتى لما بتحكي معهم بحكي لك ما تحكيش معي من ولا خمس سنين، احنا بنطلع وقت ما احنا بدنا.
0: وانت عم بتفكروا يعني تاخذوا مسار قضائي تحاولوا تتوجهوا لحدا في هذا المسار ولا كيف؟
1: اكيد اكيد، لانه اهم شيء بالنسبه لنا انه تعرف معروف انه اكرام الميت دفنه، يعني بعد يعني بدكم اياه، يعني 25 سنه كان محبوس انت شو بدكم بالجسمان تبعه؟ يعني بينفعكوش بشيء.
0: نعم
1: بينفعنا احنا وهو روح عند ربنا سبحانه وتعالى، بس الجسمان ليش لسه عند شو بدكم فيه؟ شو بينفعكم؟
0: طبعا وكل موضوع انه هو ورقة مساومة للمفاوضات هذا ملف انتهى، بطل في حدا يعني لا محتجز في غزة ولا في اي مكان اخر، ما اعطوك تفسير بهذا الخصوص يعني
1: ايش ولا ايش، ما حكوش معنا ولا ايش، حكونا بس ما طلبناش كمان مرة، واحنا بنطلع وقت ما بدنا، واذا المرة جاية اللي بدكم تتصلونا فيها تتصلونا كمان خمس سنين
0: مصير يعني على نعم على كل احنا راح نتابع الموضوع، بنكون على اتصال وبنسمع نسال كمان مصلحة السجون شو السبب، وبنكون على تواصل معكم. شكرا لك يا اخي، يعطيك الف عافية. شكرا
1: شكرا.
0: اذا محمد سرحان شقيق الاسير عماد سرحان الذي اعلنت مصلحة السجون عن وفاته نتيجة أزمة قلبية قبل عدة ايام، ولكن حتى الان تصر السلطات الإسرائيلية على عدم تسليم الجثمان. ما هي الدوافع والأسباب لا نعرف، تم نقل الجثمان إلى معهد الطب الشرعي في أبو كبير، ولكن حتى الآن هنالك رفض لتسليم هذا الجثمان كما استمعنا بهذا الحديث مع شقيقه محمد. الآن إلى قضية أخرى مغايرة تماما، الشهر الماضي شهر أيار كما يبدو لم يكن سهل في كل ما يرتبط بالحوادث، إذا كان الحوادث البيتية وحوادث طرق وارتفاع كبير في عدد الإصابات خاصة بين الأطفال. وما على الخط الهاتفي بلال غنايم ممرض مسؤول وحدة الإصابات في المركز الطبي للجليل. أستاذ بلال أهلا بك معنا، تحياتي.
2: أهلا أخي جاكي إليك ولجميع المستمعين.
0: ماذا كان في أيار بالنسبة لكم وفق معطياتكم؟
2: حسب الفترة الأخيرة نتطلع نلاحظ أنه عدد المصابين بحالة خطيرة اللي بتم استقبالهم لغرفة الصدمات في ازدياد من سنة لسنة، بالإضافة لتزايد تعقيدات هاي الإصابات، بس اللي بلفت الانتباه بشكل خاص هو ازدياد نسبة الأطفال بين المصابين. إحنا بنحكي عن أطفال دون سنة 18 سنة، فلن نحكي من سنة 2024 كانت نسبة الأطفال بين المصابين الإصابة خطرة هي 13%، ل 2025 زادت النسبة ل 18%، أما بال 2026 وإحنا بعد بنص السنة بنحكي على 26% من مجمل المصابين الإصابة خطرة هن أطفال. وإذا بنطلع على الشهر الأخير لشهر أيار مايو قبل فصل الصيف، بداية فصل الصيف، بنشوف إنه 32% من المصابين بحالة خطرة

0: بيجوا لغرفة الصدمات هم أطفال من أصل يعني 105 مصابين استقبلناهن اللي بمعدل يزيد عن 3 مصابين باليوم بحالة خطرة اللي هو أكبر من المعدل السنوي اللي نستقبله عادة بالسنوات الأخيرة. فنلاحظ إنه في ارتفاع عام
1: وإحنا يعني أكبر. المثير أنت عم بتقول لي الإصابات نتيجة حوادث طرق، حوادث بيتية، أي حوادث، لأنه المفروض يكون هذا فترة مدرسة وتعليم، بس كان في حرب وكان في يعني عطلة فرضت على الجميع. السؤال هل هذا برأيك يفسر هذا الارتفاع؟ لأنه عادة هاي الإصابات والارتفاع في أشهر الصيف خلال العطلة.
0: صحيح، لهيك هاي المعطيات هي مفاجأة جدا. فإحنا بنحكي على 42% من الإصابات عند الأطفال هن حوادث دهس للمشاة، يعني سواء إن كان بالساحة أو بالشارع، وغالبا ما يكون هاي الضحايا دون سن 5 سنوات. بالإضافة ل 66% من حالات الصعبة للأطفال هي من الدراجات الهوائية والسكوترات الكهربائية اللي عم نشوفها بالفترة الأخيرة وانقلاب المركبات الرباعية زي
1: يعني الغالبية هي حوادث طرق، حوادث دهس، حوادث على المركبات الهوائية والمركبات الكهربائية وكل هاي يعني اللي بنحكي على عجلين.
0: صحيح، اللي احنا بنشوفها بالفترة الأخيرة وانتشرت بالفترة الأخيرة واللي بنلاحظه احنا كطاقم طبي انه في اصابات جدا خطيرة، ان كان بالرأس، ان كان اصابات وكسور بالأطراف العلوية والسفلية. وبنشوف هذا الاشي انه السبب الرئيسي هو عدم التزام بوسائل الوقاية مثل ارتداء الخوذة، ملابس حماية، كمان قلة الخبرة والسلوكيات. يعني صار الطفل معه وسيلة نقل سريعة موجودة بالشارع وهو لا يتعدى سنه 5 و6 و7 سنوات. فلهيك في إلى دور كبير جدا بالنتائج اللي عم نشوفها وبالمعطيات.
1: وخلينا أسألك، يعني إحنا نحكي طبعا بتعطوا المعطيات بشكل عام، ولكن خلينا أراهن أن غالبية الإصابات في المجتمع العربي،
0: أنا بحكي في 90% من الأطفال هني من المجتمع العربي. اللي عم نشوف أكثر دراجات وسكوترات اللي هي كهرباء، وعم نشوف كمان تراكترونات اللي هي بالوسط العربي. فالمجتمعنا العربي هو ماخذ الحصة الكبيرة من هاي المصابين.
1: 90% من الإصابات ومن صفوف الأطفال من مجتمعنا العربي، بنحكي عن منطقة الجليل الغربي لأنه أنتم مركز طبي للجليل.
0: صحيح، احنا المركز الطبي للجليل وبنحكي عن الجليل الغربي، كل المنطقه اللي موجوده عندنا. فاكثر من 90% من المصابين لدى الاطفال بالحالات الخطره هن من مجتمعنا العربي.
1: وشو هون المناشده لمين استاذ بلال برايك؟
0: طلع من الضروري جدا انه نرفع مستوى الوعي في المجتمع، توعيه الاهل، المدارس، السلطات المحليه. مهم جدا اقامه البرامج التثقيفيه التوعويه. الرساله هي واضحه، الالتزام بقوانين السير، الارتداء الخوذ، الوسائل الحمايه، مراقبه الاطفال خاصه بالساحات والشوارع احنا قبل الصيف، وزياده الوعي عند الاطفال خلال برامج من خلال برامج الحظر على الطرق، برامج التوعيه اخرى. يعني احنا بدنا نستقبل، ما بدنا احنا نستقبل مزيد من الاطفال، احنا بدنا نشوفهم بخير وبصحه وبسلامه. بس احنا عم نحكي عن معطيات جدا جدا مفاجئه، وبعدنا ما بلشنا فصل الصيف. فمن المهم جدا جدا الالتزام بالتعليمات والقوانين، الحفاظ على حياتنا وحياه الجميع.
1: نتامل يعني للجميع، وهي رساله كمان، واحنا عشيه العطله الصيفيه، وان ننتبه جميعا للاطفال، وايضا ان الاطفال يستمعوا لنصائح الاهل. شكرا لك استاذ بلال، يعطيك الف عافيه. شكرا.
0: شكرا إبنى. اخي جاكي، لك ولاذاعه الشمس على الفرصه الكريمه، من خلالها احنا نوصل عن جد رساله مهمه جدا لمجتمعنا العربي، لاطفالنا اللي هن غاليين علينا، ولهيك جدا مهم ان تصل هاي الرساله.
1: شكرا لك، يعطيك الف عافيه. بلال غنايم، ممرض مسؤول وحده الاصابات في المركز الطبي للجليل، تحياتي لك، يعطيك الف عافيه. سلامات. سلامات. إذن هذه المعطيات أعزائي المستمعين، وكما يعني لاحظتم الإصابات ونسب عالية الأطفال العرب الذين يتعرضون لإصابات نتيجة حوادث بيتية، وهذا الأمر برز في معطيات المركز الطبي للجليل كما استمعنا من الأستاذ بلال غنايم، ويقول هنالك ضرورة أيضا للانتباه ونقل هذه الرسالة للجميع، إذا كان على مستوى الأهالي وإذا كان على مستوى الجهاز التربية والتعليم أو الجهاز التدريسي، وكذلك على الأطفال أن يستمعوا لنصائح الجميع بما في ذلك هذه النصيحة من إذاعة الشمس.

0: كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لي حياتي. وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
1: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: الشمس دائما.
5: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.

فلوريدا للحديث الآن عن جهاز يدعى كابيسبا ليمن، وهذا الجهاز

0: وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن، 22 سنة تقني مكيفة.
2: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام، رقم واحد
1: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
3: الشمس دائما.
4: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس، مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.
5: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
6: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
5: جاهز تنافسني؟
6: جاهز تنافسيني؟
5: تعالوا وتصدر التوقعات.
6: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM 6.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار ثانية تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلن في مدينة الناصرة عن إقامة حزب سياسي جديد لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة، وقال الناشطان رولا داود وألون جرين من حراك نقف معا في حديث لإذاعة الشمس إن حزب لكلنا مكان هو حزب سياسي يهودي عربي جديد بقيادة ناشطين من الحراك. وأكد الناشطان أن الحزب يهدف إلى استبدال الحكومة الحالية ومكافحة العنف وتعزيز الشراكة والمساواة، مع التأكيد على أن الحزب لا يسعى إلى هدر الأصوات. هدمت عائلة الأفشق في قرية السرف النقب 20 منزلا تابعا لها تنفيذا لقرار قضائي صادر عن المحكمة. وحضر إبراهيم القرب من اللجنة المحلية في قرية السر في حديث لإذاعة الشمس من أن مشاهد الهدم والتشريد تعود مجددا إلى النقب في خطوة تضاف إلى سلسلة طويلة من سياسات الاقتلاع وفرض الأمر الواقع التي تستهدف الوجود العربي في النقب. أفادت عائلة الأسير عماد سرحان من مدينة حيفا والذي أعلن عن وفاته في سجن جلبوع بأن السلطات الإسرائيلية ترفض حتى الآن تسليم جثمانه لدفنه في مدينة اللد تنفيذا لوصيته بأن يوارث الثرى إلى جانب والدته. وقال محمد سرحان شقيق الأسير عماد في حديث لإذاعة الشمس إن العائلة توجهت إلى مركز عدالة لبدء مسار قانوني وإنساني يهدف إلى استعادة الجثمان. رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الاستئناف المقدم بشأن اعتقال الدكتور حسام أبو صفية. وقال محامي الدكتور ناصر عودي إن المحكمة وافقت على استمرار اعتقاله وفقا لقانون المقاتل غير الشرعي دون تقديم أي لائحة اتهام بحقه، وأضاف أن القرار يتعارض مع القانون الدولي واتفاقيات جنيف التي تكفل حماية خاصة للطواقم الطبية أثناء النزاعات المسلحة. كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش عن قرار إلغاء اتفاقية الخليل وسحب جميع صلاحيات التخطيط والبناء الممنوحة لبلدية الخليل ونقلها إلى إسرائيل. وخلال الإعلان عن إقامة مستوطنة جديدة في الخليل قال سموتريتش إن القرار الجديد لا يقتصر على مناطق الاستيطان بل يشمل أيضا المواقع التاريخية والدينية في المدينة بينها الحرم الإبراهيمي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إسرائيل ما كانت لتبقى موجودة لولا دعمه، وطالب ترامب نتنياهو بأن يكون أكثر مسؤولية تجاه لبنان خاصة في أعقاب استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، مشيرا إلى أنه أخبر إسرائيل بأن هجومها على بيروت لا يروق له. وأكد ترامب خلال لقاء مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد على هامش اجتماعات مجموعة السبع في فرنسا أن الاتفاق مع إيران ينتقل إلى مرحلته الثانية، واصفا إياه بالاتفاق العادل والجيد.

0: جدا. من جيبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن إيران والولايات المتحدة ستبدأان جولة جديدة من المفاوضات يوم الجمعة في سويسرا. وأكد عرقجي أن إنهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من إنهاء الحرب في إيران ويقضي بانسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي. في القدس 29 درجة، الجليل الأعلى 30، طبرية 34، الناصرة 30، حيفا والساحل 27، تل أبيب وافا 28، النقب 33، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

هلو هلو، مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا فيكم مستمعين ومستمعاتنا وين ما كنتوا. 2:05 باستوديوهات الشمس. كيفكم؟ كيف نهاركم؟ بعرف هيك نهار كله شغل، كله تعب، إرهاق، شوب، طقس حار جدا، ويمكن هلا موجودين مثل العادة على الطريق عجقة سير، فكله هيدا هيك تعو هيك نحطه على جنب وتع نقول يسعد أوقاتكم ونقضي أحلى الأوقات مع إذاعة الشمس. رح نكون ساعتين من الوقت أنا وياكم، بتعرفوا مثل العادة ساعتين من الوقت رح نكون على الهواء، بس المميز اليوم إنه رح نكون ساعتين معكم أنتو، يعني مثل بالعادة طبعا بنتشارك الهواء أنا وياكم ساعة واحدة، ولكن اليوم رح نكون أنا وياكم على الهواء نتشارك الهواء ونتفاعل سوا ساعتين من الوقت. جهزوا حالكم.

0: نبدا على 0460 10101. على فكره جوائزنا اليوم بالساعه الاولى رح تكون جائزتين، اوكي؟ جائزتين هن عباره عن رولر مساج للوجه. فيلا حلوه هديه اليوم هيك تروح لمدامتك لامك بهديه رولر مساج للوجه. الله بدها تكيف. يلا تعال نبدأ على 0460 10101 مع أول اتصال معنا لليوم. منقول مرحبا، توطلنا صوت الراديو لو سمحتوا وتسمعونا عن طريق التليفون. أهلا وسهلا بمين؟
1: هلو.
0: أيوة تفضل، مرحبا.
1: معك
0: عبد الله. أهلا يا عبد الله. عبد الله توطي صوت الراديو بس لو سمحت. يلا عبد الله جاهز؟
1: جاهز.
0: يلا عبد الله، أسئلتنا طبعا عن المونديال وبدي أبدأ مع مونديال 2026، أوكي؟ والأسئلة جدا سهلة يعني بعد

0: المونديال
1: اسأل
0: بأوله.
1: اسأل
0: يلا،
1: اسأل.
0: لأول مرة بالتاريخ قديش عدد الدول المشاركة بتنظيم مونديال 2026 الحالي، وشو هي هيدي الدول؟
1: 32.
0: شو 32؟ أنا عم بحكي الدول المشاركة بتنظيم المونديال. مش اللي
1: لا. ما أنا بدور بتأتي، أنا سأل إنه أنت هاي وهذا.
0: طب يلا حظ أوفر، بسطنا فيك يسعدك. هلا على 0460101 نقول مرحبا لمين.
2: مرحبا رانيا، كيف حالك؟
0: يا ميت أهلا.
2: سليم من الناصري، شو أخبارك؟
0: هلا يا سليم، أنت كيفك؟ شو أخبارك؟
2: والله الحمد لله، الله يسعدك.
0: كيفك
2: الله
0: أنت يسعدك. كيفك أنت والمونديال؟
2: والله بجنن.
0: كيف الأجواء؟
2: وكلبي وبس توقيته شوي صعب، يعني
0: هو إيه توقيته صعب؟
2: توقيته يعني الأردن بدها تلعب على الساعة 6:30 7 الصبح،
0: صحيح،
2: الجزائر بدها تلعب على 4.
0: نعم صحيح صحيح، هي وهو الساعات شوي سائلة، ولكن هيك الأجواء، المونديال بدها الأجواء بغض النظر.
2: بس مثل تنظيم قطر ما صار
0: صحيح.
2: من ناحية شعر، من ناحية تنظيم، من ناحية أمان،
0: صحيح،
2: من كل النواحي. أنا خرجتك، أنا ابني موجود غاد، إسا موجود هناك.
0: واو حلو.
2: كل شيء غالي، كل شيء رفعوه
0: كتير، صحيح صحيح،
2: كل شيء غلوه، الأكل، التذاكر،
0: مظبوط، صحيح. يعني نأمل خيرا، وإن شاء الله هيك بينبسط ابنك وبيرجع بالسلامة. يلا سليم، بدي أسألك سؤال. لأول مرة بالتاريخ قديش عدد الدول المشاركة بتنظيم مونديال 2026 الحالي، وشو هي هيدي الدول؟
2: ثلاث دول، كندا، المكسيك، أمريكا.
0: برافو برافو برافو.
2: 48 بالنسبة للفرق.
0: لا بس عم بسأل هلا بالنسبة للدول المشاركة بتنظيم المونديال، بس هيدا هو. شكرا، اسمك
2: دول.
0: برافو، شكرا كتير لك سليم، سعدنا بصوتك. يا هلا يا أهلا. هلا يلا على 0460 ما تنسوا برنامجنا برعاية بيكيور ليزر، هيدا الجهاز لمعالجة كل أوجاع الجسم. كل مين بيشعر بأوجاع بجسمه، من الإيدين للإجرين، الأكتاف، الظهر، المفاصل، العظام، كله كله كله كله، ما إلكن غير جهاز بيكيور ليزر. اتصلوا هلأ، نجمة 3414. نفرح ونقول ما شاء الله. يلا تعال نروح ناخد اتصال جديد على الهواء مباشرة، منقول مرحبا لمين.
3: مرحبا.
0: مرحبتين.
3: غسان أبو زيني معي.
0: غسان، أهلا يا غسان، كيفك؟
3: الحمد لله رب العالمين.
0: تمام غسان، من وين غسان؟
3: سالم.
0: نعم
3: سالم.
0: هلا فيك، أهلين. هلا، كيفك أنت والمونديال والألعاب وكيف؟
3: يعني
0: طمنا.
3: ليه؟
0: عايشين الأجواء؟
3: شوي صعب علي.
0: ايه.
3: أما ماشيين معها.
0: ماشيين. يلا طيب، عدد المنتخبات المشاركة بهيدي النسخة من كأس العالم بعد الزيادة الجديدة؟
3: 48
0: منتخب. برافو، اسمك بفوت معنا بالقرعة غسان، شكرا. يلا إذا جائزتين مقدمة من بيكيور ليزر، اتصلوا هلا على بيكيور ليزر، نجمة 3414، جهاز لك معالجة كافة أوجاع الجسم. يلا مع اتصال جديد على الهواء مباشرة، أهلا وسهلا فيكم. ألو مرحبا.
4: أهلا،
0: مين معي؟
4: لمار حمود.
0: مين؟
4: لمار من
0: درحنة. لمار من درحنة. لمار من درحنة. أهلا لمار، كيفك؟
4: الحمد لله.
0: كيفك أنت؟ لحظة، شو مين عم بيصرخ حدك؟ اوكي لمار، كيفك انت والمونديال واجواء المونديال، احكي لي.
4: منيح.
0: بتحضري، عم تحضري لعب ولا ما بهمك؟
4: بلا، بنحضر.
0: مين بتشجعي؟
4: فرنسا.
0: لعبتها الليله فرنسا.
4: ايوه
0: يلا، يعني محضره هيك اجواء للمونديال. شو هيك الاجواء المونديالية اللي عمليتها بالبيت؟
4: بنحضر لعب، شرينا اعلام وهيك.
0: ايه ما احلاه، حلو. يلا طيب، يلا احكي لي، بدي اسالك سؤال.
4: يلا.
0: من شو هو الملعب التاريخي اللي احتضن المباراه الافتتاحيه للمونديال الحالي بالمكسيك؟ شو اسمه ملعب؟ شو مين هيدا اللعب؟ هيدا ابنك؟
4: أيوة
0: آه أحلى. طب هي يلا يلا قل لي أنت مين، شو هو الملعب؟ أوكي

0: التاريخ اللي احتضن المباراة الافتتاحية للمونديال بالمكسيك. يا غير لكم هيدا السؤال. طيب يلا عدد المجموعات الإجمالي ببطولة كأس العالم 2026 بعد النظام الجديد.
1: المجموعات
0: ايه عدد المجموعات الإجمالي كم مجموعة؟ 12 14 16. اختاري
1: 12 14 16.
0: برافو. اي يلا برافو، اسمك بيفوت معنا بالكرة على مر. إذا 12 مجموعة وكل مجموعة بتضم 4 منتخبات.

0: يلا تعال نكمل على 0-64-10-101. ما تنسوا أبدا برنامجنا برعاية بيكيور ليزر. أوكي رجاء تقولوا جميعا كل مين بيشارك معنا برنامجنا برعاية بيكيور ليزر نجمة 3414 للتوصية. طبعا تتصلوا وتوصوا على هذا الجهاز لمعالجة كل أوجاع الجسم. أهلا وسهلا بمين؟
1: ألو مرحبا.
0: مليون مرحبا.
1: حالي
0: الحمد لله. مين معي؟
1: تحكي معك سارة شلبي من إكسال.
0: سارة أهلا يا سارة، كيفك سارة؟
1: الحمد لله. أنا بدي أبعت تهنئة إذا في إمكانية.
0: طبعا تفضلي.
1: بدي أبعت تهنئة ل شو اسمه نبيل هشام يسرك بمناسبة عيد ميلاده.
0: إن شاء الله العمر كله يا رب.
1: إسلام، وبدي منك غنية حلوة
0: طبعا. أكيد تكرم عينك وعينه.
1: شكرا.
0: شكرا أهلا وسهلا فيكي سارة. تحياتي عيني. تحياتي إلى اللقاء. يلا نتابع ونكمل مع اتصالاتكم على 0-64-10-101 برنامجنا برعاية بيكيور ليزر. مرحبا لمين؟
2: ألو مرحبا.
0: أهلين.
2: بحكي مهند مفيد خطيب من مجد الكروم.
0: مهند من مجد الكروم، أهلا يا مهند، كيفك؟
2: والله الحمد لله تمام.
0: تمام مهند، كيفك أنت والمونديال؟ أول شيء برنامجنا برعاية مين؟
2: بيكيور ليزر.
0: برافو برافو. كيفك أنت والمونديال؟
2: والله ذهب، والله مسليني.
0: مسليك؟ بتحضر كل الألعاب وبدلك سهران كل الوقت ومتبع منيح؟
2: والله متبع كل شيء وبحضر هلا.
0: واو واو حلو. في أجواء مونديالية هيك حاسس؟ وين بتحضر؟ بالبيت عند الأصحاب؟ وين؟
2: والله بحضرها بالبيت. والله
0: بالبيت. يلا اوكي، يلا جاهز للسؤال؟
2: جاهز.
0: يلا اسئلة، على فكرة كتير يعني اخترت كتير اسئلة سهلة هيك لحتى عن جد هيك افتح اكتر هيك اكبر عدد ممكن بالنسبة للرابحين. اي دول من دول الثلاثة المستضيفة رح تحتضن على ارض اكبر عدد من المباريات؟
2: امريكا.
0: برافو عليك، برافو. يلا اسمك بيفوت معنا بالقرعة. شكرا شكرا مهند، يعطيك العافية. يلا مكملين على 0-64-10-101 بيكيور ليزر نجمة 3414. اتصلوا هلأ ووصلوا على الجهاز معالجة كل أوجاع الجسم، ما بيكون بعد في أوجاع وما بتحسوا بأي وجع. على الهواء مباشرة منقول مرحبا لمين؟
3: هلا ومرحبا.
0: مليون مرحبا. هلا
3: نحكي معك وسيم من يافطة الناصر.
0: أهلا، كيف وسيم؟
3: أيوة.
0: وسيم، كيفك وسيم؟
3: الحمد لله تمام.
0: تمام يلا وسيم، كمان انت هيك مع المونديال ومتبع منيح وبتحضر دايما
3: طبعاً.
0: وبتشجع وما بعرف شو.
3: طبعا
0: ايه
3: طبعا.
0: مين بتشجع؟
3: انا بالاساس بشجع ايطاليا، بس ايطاليا مش موجوده.
0: صحيح.
3: بشجع الارجنتين.
0: الارجنتين يلا حلو. اوكي يلا جاهز؟
3: جاهز.
0: أوكي طبعاً قولي اللي المدينة والملعب اللي تم اختيارهم لاستضافة المباراة النهائية للمونديال ب19 يوليو.
3: هذا السؤال ما توقعته. في سؤال تاني أنت سألتيه بالأول وأنا يعني بعرفه، فإذا في مجال.
0: أي سؤال سألته أنت بتعرفه؟ أي
3: عن افتتاح المونديال.
0: عن افتتاح المونديال. جاوبوا طبعا. جاوبوا عليه.
3: جاوبوا
0: طبعا. جاوبوا عليه. اوكي
3: هات نحاول نفكر شوي.

0: يلا على الهواء مباشرة، ما تنسوا بليز برنامجنا لليوم. بنقول أول شي مرحبا.
1: مرحبا،
0: أهلا، كيف الحال؟ هلا هلا،
1: كيف حالك؟
0: هلا بشرة، شو أخبارك؟
1: أنت في العافية. رانيا؟
0: نعم.
1: رانيا؟
0: نعم.
1: عادي بتهني عادي ممكن الخارجين والخارجات من مدارس وعلينا عبال الشهادة الكبرى يا رب.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب.
1: والمعلمين والمعلمات والكل والكل.
0: شكرا بشرة، كلك ذوق، دايما مزوقة يا بشرة، دايما مزوقة. شكرا عزيزتي، سعدك كل إن شاء الله. ونحن كمان من ضم صوتنا لصوتك ومن قلن إن شاء الله هيك بتكون كل يعني بيكونوا هيك بتكون سنة مكللة بالنجاح يا رب للجميع. منروح ومنكمل المشوار وتعون شوف ونقول مرحبا على 0460101 لمين. مرحبا مرحبا لمين. اوكي نزل الخط.
2: يلا الفرقه لعلقني بحبه
0: على فكره هيدي الغنيه لوائل كفور الجديده سرق لي عمري من بعد شو مشتاق لي اطلق اغنيه جديده سرق لي عمري. نستمع لها شوي. برنامجنا لليوم برعاية بيكيور ليزر نجمة 3414 للاتصال ولحتى نوصي على هذا الجهاز نجمة 3414. معنا جائزتين اليوم، رولر مساج للوجه، يعني طبعا جائزتين، جهزوا حالكم.

0: يلا تعني خد اتصال على 0460101 منقول مرحبا لمين؟
1: ألو
0: مرحبا.
1: مرحبا صبحي زعبي من ناصري.
0: صبحي أهلا يا صبحي، كيفك؟
1: تمام الحمد لله.
0: وينك بالطريق صبحي؟
1: أنا بكبير شيش مروح من الشغل من القدس ومروح على ناصري.
0: ومروح على ناصري، خبرنا عجقة سير مش عجقة، خبرنا كيف حال الطريق؟
1: لا الطريق سالكي لحديث إسا سالكي، يعني أنا طلعت إسا من كبير شيش والمفرشة العفولي كانت سالكي، أما اللي قبلي أبصر شو صار معه.
0: يعني حاليا سالكي لكن اللي عم يسمعونا سالكي حاليا سالكي.
1: ايه؟ عندي ملفحم، يا إذا عندي ملفحم مسكت شوي، مش ملفحم كفر كرع.
0: أوكي طيب، شو كيف أنت والمونديال يا صبحي؟
1: أنا والمونديال كثير كنا أصحى، بس هاي السنة حسنا على وجه الفجر، بس بصحى الصبح بحضر النتائج يعني أول ما أصحى بس، أما ما
0: وبس بحضر. ما بتحضر صحيح صحيح. طيب ولكن كمعلومات صحيح، كمعلومات وكمتابعة وكهيدا طبعا
1: 50-50.
0: طيب يلا بدي أسألك سؤال، عدد المباريات اللي على المنتخب اللي بيوصل للنهاية أنه يلعبها بهذه البطولة؟
1: سبعة.
0: لا لا لا لا لا لا لا ويت ركز كتير منيح. أوكي
1: لكن السؤال تاني.
0: لا لا لا لا، عدد المباريات اللي على المنتخب اللي بيوصل للنهائي انه يلعبها بهيدي البطولة، بهيدي البطولة اللي يتوج باللقب. سابقا كانت سبع مباريات، انتبه.
1: انت قصدك من اول لعبة للنهائي اذا فاز بكلياتهم؟ ثمانية.
0: ثلاثة بالمجموعات وخمسة بالأدوار الإقصائية. شكرا.
1: يعني فزت بالسؤال،
0: يعني فات اسمك معنا على القرعة.
1: يلا ان شاء الله شكرا.
0: طيب يلا تعال نطلع يا جماعة هلأ لفاصل قصير على 0460101. نحن بعدنا مكملين معكم ومع اتصالاتكم، وما تنسوا برنامجنا برعاية بيكيور ليزر، هيدا الجهاز لمعالجة كل أوجاع الجسم. يعني وين بتشعروا بأوجاع بجسمكم، هيدا الجهاز كفيل أنه يعالج هيدا الأوجاع وأنه يخفف من هيدا الأوجاع. اتصلوا هلأ على النجمة 3414 وادعوا لنا بالخير. نطلع على فاصل ومن ثم نواصل.
2: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: مسافرين مصيفين
5: بس مع مدارين،
4: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات، العقبة،
5: السلام،
4: اليونان،
5: السلام،
4: سينا.

0: قديمة.
1: وأي وجهة بتختاروها؟ فنادق فخمي، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
2: أنا زيك ماما.
3: كيف يعني زيك؟
2: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
3: يا روحي.
2: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
3: عشان أنت زيي وبتقلديني، إحنا دايماً رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
2: أنا زيك ماما.
4: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
6: دخولية بس ب25 شيكل.
7: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب25 شيكل، الحملة حتى 25/6. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.

0: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: راغب هات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغب هات سوميت، مجلكروم المفرق الشرقي، نجمة 2692. راغب هات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
3: الشمس دائماً.
4: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
5: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
4: جاهز تنافسني؟
5: جاهز تنافسيني؟
4: تعالوا وتصدر التوقعات.
5: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
6: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
7: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء معي أنا زهير بهلول.

0: اهلا وسهلا فيكم عن جديد مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كنتوا. برنامجنا طبعا اللي بيرفقكم وانتوا هيك موجودين بالشغل بالبيت على الطرقات بعجقه السير، هيك نحاول نلطف الاجواء شوي، نحاول نكون هيك رفيقكم بالشارع على الطريق، نسليكم، نقضي هيك أجواء حلوة، أوقات حلوة مسلية، لحتى هيك شوي ننسيكم كل شيء هيك ممكن نتواجهوا على الطرقات. منعرف قديش طرقات شيء صعب كتير. يلا معكن على الهواء مباشرة رانيا العالم من وراء المايك.
1: بعيد عن أي ناس لو كان
0: برنامجنا بهيدي الساعة برعاية بيكيور ليزر، هذا الجهاز لمعالجة كافة أوجاع الجسم. تصلوا هلأ على نجمة 3414 لحتى توصوا على هذا الجهاز. ونحن موجودين على 0460 10 101. أسئلتنا يا جماعة هي عن المونديال.

يلا إذا معكم مكملين ومتابعين على 0460 10 101. بانتظاركم اليوم, بما أنه نحن برنامجنا برعاية بيكيور ليزر, بانتظاركم اليوم جائزتين. كل جائزة عبارة عن رولر مساج للوجه, ومشاركتكم اليوم رح تكون عن المونديال.

يلا منكمل على 04 إذن 60 10 101. نحن وياكم على الهواء مباشرة متابعين ومكملين ومعكم على رأس الساعة ولرأس الساعة يعني لغاية الساعة 3 لأنه في نشرة أخبار وبعد هيك بنرجع بنلتقي فيكم كمان بساعة تانية بكيور ليزر.

طبعا اذا هيك على الانين بعجقة سير كتير مهم تخبرونا وين على الانين بعجقة سير والبعد الله يجازي. واذا حابين كمان هيك تقضوا معنا اوقات حلوه ومسليه وتشاركوا معنا على 04-16-101 بانتظاركم جائزتين رولر مساج للوجه كل مين بيشارك وبيربح. يلا بانتظاركم على 04-16-101 يا جماعة. أنا موجودة على الواتساب على 04-16-101 إذا في عجقة سير وين ما كنتوا خبرونا بعتولنا رسالة وخبرونا. يلا ناخد أوكي.

0: يلا تعال نتابع مع اتصالاتكم ونكمل مع اتصالاتكم ومع أسئلة المونديال لليوم. مرحبا لمين؟
1: مرحبا.
0: مرحبتين.
1: كيف محال؟

0: يا هلا.
1: بدنا نشارك.
0: نعم
1: بدنا نشارك.
0: بدنا نشارك طبعا. بس بدنا نشارك. مين معي؟
1: أبو حسن.
0: أبو حسن، أهلا يا أبو حسن، كيفك؟ تمام أبو حسن. برنامجنا برعاية مين؟
1: أخت رمضان.
0: برنامجنا برعاية مين؟ بيك يور ليزر.
1: ليزر.
0: أيوة برافو عليك، برافو عليك. يلا كيفك أنت والمونديال يا أبو حسن؟ كيفك أنت والمونديال؟ كيفك أنت والألعاب؟ بتحضر ألعاب؟ بتسهر؟ عايش الأجواء المونديالية بامتياز السنة؟ كيف؟ جميل جدا. طيب يلا عندي سؤال، أوكي، بيتعلق بالمونديال. إذا جاوبت صح طبعا اسمك راح يفوت معنا بالقرعة وتربح معنا. الشعار أو الهوية البصرية الرئيسية لمونديال 2026 شو هي؟
1: انطينا احتمالات.
0: هون ما في احتمالات، انت بدك تقلي في شعار او هوية بصرية رئيسية لمونديال 2026. شو الهوية البصرية الرئيسية لمونديال 2026؟ ابو حسن.
1: يريد.
0: نعم
1: يريد. حط واحد بدل.
0: مش عم اسمعك منيح انا.
1: حط واحد بدل.
0: شو؟ طيب أنا رجع الاتصال نشوف شو القصة. تعال ناخذ اتصال جديد على الهواء مباشرة، منقول مرحبا. مرحبا لمين؟
2: ألو.
0: ألو مرحبا.
2: مرحبا، كيف حالك؟ شو أخبارك؟
0: يا هلا. مين؟ مين معك؟
2: معتز على الصالح، نية النصر.
0: الاسم؟
2: معتز على الصالح.
0: معتز، يا هلا بيا معتز، كيفك؟
2: بيتدك يا رب.
0: برنامجنا برعاية مين معتز؟
2: بيك يور ليزر.
0: بيك يور ليزر، أهلا وسهلا.
2: بيك يور ليزر.
0: يلا.
2: سألتينا سؤال أنت عن اللي حكيت السير، إحنا عندنا تاني عند فينجت، قبل بعد فينجت، حركة السير مخيفة.
0: أها. أنتوا موجودين وين فينجت، أوكي؟
2: عند
0: أوكي، عجقت سير كتير قوية، تمام. اوكي طيب يلا معتز، كيف انت والمونديال؟ خبرني عشان اعرف شو اسالك.
2: ولا الي بالفطبول انا.
0: شو؟
2: ولا الي بالفطبول.
0: ولا الك بالمره؟
2: بالمره.
0: بتاكد؟ والله عن جد؟
2: والله اللي غلب غلب واللي خسر خسر.
0: يا الله، يعني ما اسالك عن المونديال. طيب خلص. لا. تمام خلص. اوكي شكرا.
2: بدك
0: تحية خاصة
2: لأبو
0: يحيى
2: النعراني.
0: ايه خلص، ان شاء الله يكون عم يسمعنا، ان شاء الله يكون على السمع. مجله تهية. شكرا. يلا 04-16-101. على 04-16-101.

0: يلا ما بقى معنا وقت كتير على فكرة بالساعة الأولى. تاني خد اتصال جديد على الهواء مباشر. رجع الاتصال لأنه مش واضح. يلا على 0416101 منقول مرحبا لمين؟
1: جود شاعر من الفامر.
0: جود؟
1: أوه.
0: الله يا جود شو اسم أول؟ أهلا جود كيفك؟ احكي لي احكي لي بشرفك هيك أجواء إيش في عمر بالمونديال كيف؟
1: بتجنن
0: بشرفك والله. وأنت متابع منيح بالمونديال كل اللعبة بتحضرها يا جود؟
1: آه بعرف.
0: قدي عمرك؟
1: أنا 13.
0: 13 واو برافو جود.
1: آه
0: جود إيه اللي المجموعات المنتخب اللي سوري المنتخبات العربية بمونديال 2026 مين؟
1: مصر،
0: ايه؟
1: قطر،
0: ايه؟
1: السعودية،
0: ايه؟
1: المغرب،
0: ايه؟
1: والجزائر والعراق.
0: يسعدك. أنا لا في بعد بعد بعد
1: وإيران.
0: لا لا
1: الجزائر العراق
0: الجزائر. انت قلت انت قلت الجزائر العراق السعودية مصر وتونس والمغرب وقطر ولكن في بعد
1: قطر السعودية المغرب المغرب حسيت
0: قلت قلت على السريع على السريع.
1: مصر الأردن
0: قال قال قال الأردن برافو الأردن برافو برافو برافو جود.

0: يلا على الهواء مباشرة منقول مرحبا لمين؟ لأن ننزل هيدا الخط بس لأنه مش واضح. على الهواء مباشرة منقول مرحبا لمين؟ مين؟
1: محمد من شفاعمر.
0: محمد أهلا يا محمد، كيفك محمد؟ ما شاء الله بشفاعمر. أوكي يلا حلو محمد، برنامجنا برعاية مين؟ بيك يور ليزر، بيك يور ليزر، جهاز لمعالجة الأوجة. يلا على السريع، الشعار أو الهوية البصرية الرئيسية لمونديال 2026.
1: سؤال تاني.
0: لا لا لا لا كتير سهل ولا ومعقول يعني.
1: تسألين أنا كبل السرع بالهاي السؤال.
0: مش عارفه.
1: ليش تاني.
0: يلا طيب أوكي السؤال، المكسيك بعد هيدي النسخة هي أول دولة بالعالم بتحقق رقم قياسي خاص بالاستضافة. أول دولة بتكون ما بس خلص الوقت طيب بدنا نعتذر تمام من كل الخطوط لأنه الوقت كتير قرب للنهاية، بس بدنا نعلن طبعا عن أسماء الرابحين بالساعة الأولى، بداية الساعة الأولى بدنا نعلن عن أسماء الرابحين، فخليكن معنا وكملوا معنا وتابعوا معنا لأنه بالساعة الثانية رح نكون مع جوائز جديدة ومع مسابقات جديدة ورح نعلن عن الرابحين بالساعة أو نعلن هلأ عن الرابحين أوكي خليها بالساعة. طيب تعال نقول هيك نعلن عن أسماء الرابحين هلأ بالساعة الأولى. غسان أبو زيني من أوكي من سالم كمان ألف مبروك من إلك غسان، ربحت معنا من بيكيور ليزر. صبحي زعبي من الناصر، ربحت معنا كمان من بيكيور ليزر. فإذا هيك هاو أسماء الفائزين اللي كانوا معنا بالساعة الأولى، نعتذر طبعا من كل اللي بعدهم هيك على الخطوط، بس معلش الله بعين بترجعوا لنا بعد نشرة الأخبار اللي رح تكون على رأس الساعة. هنيك جوائز جديدة، هنيك رح يكون ورح يكون كمان أيضا مسابقات جديدة. جهزوا حالكم رح تكون ساعة رائعة جدا بوعدكم، لأنه بدنا نبعد شوي عن المونديال، بدنا نروح شوي هيك لحتى أكتر نكون نفكر أكتر نركز أكتر. يلا بعد شوي نشر الأخبار النشرة.
2: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعالوت، مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
7: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الانستغرام ألف أكاديمي، للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 0533 77 95 70.
8: حبيبتي أنا خلصت كل المشتريات بالسوبر وضل مواد التنظيف، فهميني شو أجيب؟
9: تغلبش حالك لأنه دايموند فتحوا الفرع 16 بسخنين وعندهم أحسن مواد وأدوات تنظيف وأوفر لك وعلى السريع.
8: ريحتيني الله يريحك.
9: دايموند، حبي بيتك أكتر.
10: كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل.

0: المنطقة الصناعية شارعها حاروشة 38 شانغان.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكوا مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
2: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفيرتر رقم واحد.
1: في مكيف في تورنادو انفيرتر.
3: الشمس دائما.
4: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
5: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
4: جاهز تنافسني؟
5: جاهز تنافسيني؟
4: تعالوا وتصدر التوقعات.
5: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الثالثة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. هذه ياسمين غميض تحييكم وإليكم التفاصيل. أعلن في مدينة الناصرة عن إقامة حزب سياسي جديد لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة، وقال الناشطان رولا داود وألون جرين من حراك نقف معا في حديث لإذاعة الشمس إن حزب لكلنا مكان هو حزب سياسي يهودي عربي جديد بقيادة ناشطين من الحراك. وأكد الناشطان أن الحزب يهدف إلى استبدال الحكومة الحالية ومكافحة العنف وتعزيز الشراكة والمساواة، مع التأكيد على أن الحزب لا يسعى إلى هدر الأصوات. هدمت عائلة الأفشق في قرية السرف النقب 20 منزلا تابعا لها تنفيذا لقرار قضائي صادر عن المحكمة. وحضر إبراهيم القربي من اللجنة المحلية في قرية السر في حديث لإذاعة الشمس من أن مشاهد الهدم والتشريد تعود مجددا إلى النقب في خطوة تضاف إلى سلسلة طويلة من سياسات الاقتلاع وفرض الأمر الواقع التي تستهدف الوجود العربي في النقب. أفادت عائلة الأسير عماد سرحان من مدينة حيفا والذي أعلن عن وفاته في سجن جلبوع بأن السلطات الإسرائيلية ترفض حتى الآن تسليم جثمانه لدفنه في مدينة اللد تنفيذا لوصيته بأن يوارث ثرى إلى جانب والدته. وقال محمد سرحان شقيق الأسير عماد في حديث لإذاعة الشمس إن العائلة توجهت إلى مركز عدالة لبدء مسار قانوني وإنساني يهدف إلى استعادة الجثمان. رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الاستئناف المقدم بشأن اعتقال الدكتور حسام أبو صفية. وقال محامي الدكتور ناصر عودي إن المحكمة وافقت على استمرار اعتقاله وفقا لقانون المقاتل غير الشرعي دون تقديم أي لائحة اتهام بحقه، وأضاف أن القرار يتعارض مع القانون الدولي واتفاقيات جنيف التي تكفل حماية خاصة للطواقم الطبية أثناء النزاعات المسلحة. كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلال سموتريتش عن قرار إلغاء اتفاقية الخليل وسحب جميع صلاحيات التخطيط والبناء الممنوحة لبلدية الخليل ونقلها إلى إسرائيل. وخلال الإعلان عن إقامة مستوطنة جديدة في الخليل قال سموتريتش إن القرار الجديد لا يقتصر على مناطق الاستيطان بل يشمل أيضا المواقع التاريخية والدينية في المدينة بينها الحرم الإبراهيمي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إسرائيل ما كانت لتبقى موجودة لولا دعمه، وطالب ترامب نتنياهو بأن يكون أكثر مسؤولية تجاه لبنان خاصة في أعقاب استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، مشيرا إلى أنه أخبر إسرائيل بأن هجومها على بيروت لا يروق له. وأكد ترامب خلال لقاء مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد على هامش اجتماعات مجموعة السبع في فرنسا أن الاتفاق مع إيران ينتقل إلى مرحلته الثانية، واصفا إياه بالاتفاق العادل والجيد. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن إيران والولايات المتحدة ستبدأان جولة جديدة من المفاوضات يوم الجمعة في سويسرا. وأكد عرقجي أن إنهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من إنهاء الحرب في إيران ويقضي بانسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي. في القدس 29 درجة، الجليل الأعلى 30، طبرية 34، الناصرة 30، حيفا والساحل 27، تل أبيب 28، النقب 33، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا، ساعة جديدة على الهواء مباشرة إذاعة الشمس على 98.1 و101 FM. رانيا لالم من وراء المايك، تحياتنا لكل اللي انضموا لنا بهيدي الأوقات، وتحياتنا كل اللي كانوا معنا بالساعة الأولى من البرنامج.

0: אז אנחנו ממליצים גם נשמי 3287, נכון איתי? בערבית תגיד את זה,
1: נשמי 3287.
0: תתקשו
1: אלינו, אנחנו פה בקו, מחכים לכם.
0: תמתינו ליד הקו, אנחנו נתן בראש היום.
1: יאללה,
0: ביי.
2: يلا رجعنا إذن على الهواء مباشرة مع إذاعة الشمس، برنامجنا برعاية فينيا المكمل الغذائي المصنوع من بذور العنب. إذا بدك طاقة عزيزي المستمع، إذا بدك تحافظ على صحتك عزيزي المستمع وتتمتع بصحة عالية وطاقة عالية، ما إلك غير فينيا، نجمة 3287. يلا تعال نرجع لمشوارنا وتعال نرجع لمسابقتنا بالساعة هيدي. كيف قلت لكم هيدي المسابقة هيك بحاجة شوي لرواق وذكو شو؟ بحاجة لرواق وهدوء وهيك وتركيز بليز. أوكي طلع، أنا بدي لكم رح اسألكم أسئلة، أوكي؟ عادية شخصية من حياتكم اليومية اللي بدكم إياه هلأ، بس أنا بدي إلكم كلمتين ممنوع تقولوهم بخلال هيك الدردشة بيني وبينكم، ماشي؟ ممنوع تقولوا لا نعم ولا لا، أوكي؟ حتى يعني مش بالعمية ولا بالفصحى ولا شيء، مش تيجي تقولي آه لا أنا قلت آه أو لا، لا بالعمية ولا بالفصحى، ممنوع شيء يذكر لا نعم ولا لا ولا آه ولا إيه ولا لا ولا ولا شيء. أوكي تركيز سهلة والله لذيذ كتير. يلا أكيد متواجدين على الطرقات منعرف، بس نحن كتير منحب هيك نقضي معكم أوقات حلوة هيك لحد ما توصلوا على البيت هيك عندكم طاقة. كيف بدي يكون في طاقة؟ بدي أفهم بس أنا لما معنا المكمل الغذائي المصنوع من بذور العنب اللي بهيك بيعطينا طاقة من الصبح لليل. يلا نحن موجودين على 0460-10101، انطلقنا وفتحنا خطوطنا لحتى نستقبل اتصالاتكم. آه لا في دقيقة، يلا جهزوا حالكم قبل ما نبدأ هيك لحتى نجهز الخطوط طبعوا هيك وكل التفاصيل هاي، وتجهزوا حالكم انتو وتتصلوا فينا على 0460-10101. تعال نطلع لفاصل إعلانات ومن ثم نواصل.
3: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحاضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: مطعم دنيانا أفخم جلسة عقبال بحر أسور عكا، ويا سلام على الأكلات الشهية وعلى الخدمة الملوكية. مطعم دنيانا عكا.
6: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور، أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط، قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل و90 أجورة فقط، رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام ب 7 شواكل فقط، متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
7: دانيا نجرارين، المكان الصح لجميع أنواع العربيات نجرارين، مفتوحة مغلقة وتصنيع حسب الطلب وحسب المواصفات. كمان تركيب فافيجرا عبر الويز دانيا نجرارين مقدار عامك 050-340-88-88. دانيا نجرارين، قوة على الطريق.
8: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
9: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ راخفت سومة مجلي كروم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً نجم 2692 مجلي كروم، المفرق الشرقي. راخفت سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
10: الشمس دائماً.
11: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. ببرنامجنا نأخذ مشهد منجمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث

0: بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر منقرب من فهم الحقيقة كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.
1: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس،
2: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
1: جاهز تنافسني؟
2: جاهز تنافسيني؟
1: تعالوا وتصدر التوقعات،
2: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.

نكون مع حلقتنا هلأ بهيدي الساعة. نحن معكم لغاية الساعة 4. فتحنا خطوطنا، فتحنا إيهاب الخطوط ما هيك؟ يلا فتحنا خطوطنا لليوم على 0460101. معنا اليوم جوائز لكم عبارة عن ثلاث علب فينيا. هيدا المكمل الغذائي المصنوع من بذور العنب اللي بيعطيكم طاقة ونشاط كل النهار، وبتصيروا كمان تتمتعوا هيك بصحة جيدة جدا جدا جدا رائعة فكرة. إذا اتصلوا لفينيا على نجمة 3287. كل من حابب يشعر دائما بطاقة كل النهار، أوكي، طاقة ونشاط وما يشعر بتعب وخمول، ما إلكن غير فينيا. يلا تعا هيك ندردش نحن وياكم سوا، تعالوا نفتح خطوطنا. فتحنا اوريدي الخطوط، يلا بلشنا. يلا بدنا ندردش كل شيء عليكم تعملوه، انه ما تقولوا لا نعم ولا لا، اوكي، وبس. وهيدا هو، اذا قلتوا ما رح تفوتوا معنا للقرعه، واذا بقيتوا صامدين رح يفوت اسمكم معكم معنا بالقرعه. شوفوا قديش مهضوم، يعني شويه تركيز بس، هي القضيه شويه تركيز وبدها هيك ذكاء شوي. يلا

0: الفضل دايما حلو بكل الأوقات. إذن ثلاثة علب فينيا معنا لليوم، هيدي جوائزنا لليوم بانتظاركم. ثلاثة علب فينيا، ثلاثة علب مليانين طاقة ونشاط وصحة، هيدا أهم شيء، لأنه اللي تبين يا جماعة أهم شيء صحة بالدنيا، باقي ما تبقى ما في شيء بيسوى. يلا قديش أنتوا جاهزين؟ نحن جاهزين. وتعا نقول على الهواء مباشرة، منقول مرحبا لمين؟
1: مرحبا.
0: مليون مرحبا.
1: معك خلود شلابي من
0: السال. هلا خلود، شو أخبارك؟
1: الحمد لله نشكر الله
0: منيحة. يلا خلود، برنامجنا برعاية مين خلود؟ خلود برنامجنا برعاية مين؟ فينيا خلود. ألو، نزل الخط. أوكي يلا تعال ناخد اتصال جديد على الهواء على 0-46-10-101. مرحبا لمين؟
2: مرحبا مرحبا، كيف حالك؟
0: ميت هلا،
2: شو أخبارك؟
0: أهلا.
2: برنامج برعاية فينيا.
0: فينيا
2: مهتم بالغذائي.
0: برافو. مين معنا؟
2: سليم من الناصر، شو أخبارك؟
0: سليم أهلا سليم، كيفك؟
2: الله يسعدك.
0: يلا جاهز سليم؟
2: جاهز.
0: بدنا ندردش أنا وياك على الهواء، أوكي؟ بدنا ندردش وبدنا نحكي، بس أنت مسموح تحكي شو ما بدك وجاوبني شو ما بدك، ولكن كلمتين ممنوع تقولون، لا نعم ولا لا، أوكي؟ طيب؟ حتى بالعمية يعني لا هيدا كله ممنوع، ماشي؟ جاهز؟
2: جاهز.
0: أوكي، شو الاسم بس ذكرني؟
2: سليم.
0: اسمك سليم؟ اسمك سليم؟ أيوة. سليم قلت أيوة.
2: لا ما بعد
0: بلشت. لا بلشت أوريدي، بلش دغري. بلا بلا والله
2: بلشت
0: طبعا بلش، ما أنا دغري لما بفتح الخط خلص أوريدي تعود وبلشنا.
2: لا أنا فكرت إنه سليم
0: كيف أسمع سليم بلش. يلا حظ أوفر سليم. أنت أنا يلا على الهواء مباشرة، منقول مرحبا لمين؟
1: مرحبا.
0: مرحبتين.
1: إيه؟
0: يا هلا.
1: شارك.
0: إيه طبعا. مين معي؟
1: معك نجاح
0: حواري
1: من الناصري.
0: الاسم؟
1: نجاح.
0: نجاح. نجاح. هلا نجاح، كيفك؟

0: هلا حبيبي.
1: منيحة؟
0: مشكرة الله.
1: يلا أهلا وسهلا فيك. جاهزي نجاح؟ آه. برنامجنا برعاية
0: فينيا.
1: فينيا يلا نجاح. من الناصري نجاح؟
0: آه طبعا.
1: آه قلنا ممنوع نقول آه.
0: آه طبعا.
1: يلا ركزوا بليز بليز. يلا تعال ناخد اتصال جديد على الهواء مباشرة. ألو. ونقول مرحبا لمين؟
2: معك يا خلود شلابي.
1: أهلا خلود كيفك؟
2: الحمد لله.
1: شو أخبارك خلود منيحة؟
2: تمام.
1: يلا جاهزي خلود؟ برنامجنا برعاية مين؟
2: فينا.
1: فينا فينيا فينيا. أوكي خلود يلا. خلود من وين عم تحكينا؟ من البيت؟ من البيت. أنت بالبيت؟
2: السيارة.
1: بالسيارة عم تسمعي برنامج؟ بتحبي برنامجنا خلود؟
2: كتير.
1: طب لو ربحتي اليوم فينيا رح تستعمليه كله؟
2: طبعا.
1: طيب عمرك شاركتي بالبرنامج هاي أول مرة ولا دايما بتشاركي معنا؟ أول مرة؟
2: أول مرة.
1: أها أها. ركزي ركزي خلود. خلود الدنيا الدنيا الدنيا الدنيا شوب برا
2: كتير
1: كتير. برافو خلود قطعت الوقت. برافو عليك وبقيتي متماسكة. برافو. شكرا. يلا تعال ناخد اتصال جديد على 0460101. ما تنسوا ابدا المكمل الغذائي المصنوع من بذور العنب فينيا. اتصلوا هلا لحتى تحصلوا على فينيا على نجمة 3287. يلا تعال نروح وناخد اتصال جديد ونقول مرحبا. مرحبا لمين؟ مرحبا مرحبا. اوكي يلا بناخد اتصال جديد على الهواء مباشرة. منقول مرحبا لمين؟
3: الله يعطيك العافية.
1: يزيدك.
3: بحكي معك عمر.
1: عمر أهلا عمر كيفك؟
3: تمام الحمد لله.
1: برنامجنا برعاية مين عمر؟
3: فينيا.
1: فينيا برافو برافو. يلا جاهز عمر؟
3: جاهز
1: جاهز. سمعيني مني على التلفون عمر؟
3: بحاول.
1: أوكي من وين عمر؟ ناصري؟
3: سخنين.
1: من سخنين. طيب عمر
3: سامع.
1: عمر عم بتسوق هلا؟
3: سايق.
1: سايق اوكي. عمر انت انت بعمرك زعلت حدا اللي
3: نص نص
1: نص نص؟ كيف الطقس برا؟ ساقعة شوي ما هيك؟
3: غائم جزئي.
1: غائم جزئي. مصر. كان متعب اليوم بالشغل ما هيك؟ على فكرة اليوم حتحسوا نهار طويل كتير صح؟
3: كان كتير شغل.
1: كان كتير شغل. بس لازم ناكل. أكلت شي اليوم عمر؟
3: منقوشي.
1: ألف صحة. يلا تعال ناخد اتصال جديد على الهواء مباشرة على 0460101. بنقول مرحبا لمين؟
3: خلص أنا يعني؟
1: بعده على الخط. خلص طبعا خلص طبعا. اسمك فيد بالكرة ليش بعده على الخط؟
3: شكرا.
1: عمر أهلا وسهلا فيك. شايف لما بيكون الواحد مركز على فكرة بيقطع. يلا على 0460101 مكملين يا جماعة. شو رأيكم بالناسي؟ ما تنسوا برنامجنا اليوم برعاية فينيا مكمل غذائي مصنوع من بذور العنب على نجمة 3287. كل من عباله يوصي على فينيا تصلوا على نجمة 3287. فينيا مليان طاقة مليان حيوية مليان نشاط ومليان صحة ببساطة. يلا على الهواء مباشرة منقول مرحبا لمين؟
4: مرحبا.
1: مرحبا
4: يسرى شحادة.
1: يسرى أهلا يا يسرى. كيفك يسرى؟
4: الحمد لله.
1: منيحة يسرى أنت؟ يسرى كنت حابة هيك تكمل معي.

0: يلا على 04 مكملين 60 10 101 مع اتصال جديد. بنقول مرحبا لمين؟
1: مرحبا معك ياسمين.
0: ياسمين أهلا وسهلا ياسمين، شو أخبارك؟
1: تمام الحمد لله.
0: منيحة ياسمين؟
1: الحمد لله
0: الحمد لله. منين ياسمين؟
1: من طرعان.
0: من طرعان أهلا وسهلا. أدي عمرك؟
1: عمري 22.
0: أدي؟
1: 22.
0: واو على فكرة صوتك مبين عليه أصغر بكتير.
1: مظبوط.
0: آه بيقولوا لك هيك؟
1: كيف؟
0: يا واو شو بتعملي ياسمين؟
1: سايقة.
0: سايقة؟ أوكي. شو مفكرة تتعلمي ياسمين؟
1: أنا أم صرت.
0: أم. واو واو. عندك أولاد؟
1: واحد.
0: واحد واو روعة روعة. يعني طبختي اليوم؟
1: ما طبختش.
0: ما طبختيش؟
1: طاشة.
0: إيه؟
1: طاشة.
0: طيب لوين رايحة؟ أنت بالسيارة؟
1: سيارة؟
0: مبين أنك بالسيارة صح؟ الصوت مبين أنه بالسيارة. إيه؟
1: بالسيارة.
0: بالسيارة. الولد معك؟ الولد معك؟
1: معي.
0: واو. طب شوب بس ما هيك؟
1: شوب كثير
0: صامدة. يلا برافو ياسمين، بتفوتي معنا على الكرة عزيزتي. شكرا. يلا نروح على 0-64-10-101. ما تنسوا برنامجنا برعاية فينيا المكمل الغذائي المصنوع من بذور العنب، وطبعا كلنا سمعنا عنه بالفترة الأخيرة وبالسنوات الأخيرة، اكتسب شهرة كتير كبيرة. على النجمة 3-2-8-7 اتصلوا ووصوا على فينيا. يلا منقول مرحبا لمين؟ اتصال جديد.
2: ألو.
0: أيوة مين معنا؟
2: مرحبا معك ليان النافة.
0: ليان؟
2: أيوة.
0: ليان.
2: ليان
0: ليه أيوة. يلا ليان ركزوا ركزوا بليز بليز بليز، لمجرد هيك نفتح الخط ونبلش ندردش خلاص بتفوت بتبلشوا، فبليز ركزوا منيح. أوكي على 0-64-10-101 تعنقول مرحبا لمين. أوكي نزل الخط. يلا تعال نكمل ونتابع مع اتصالاتكم على 0-64-10-101. برنامجنا مرحبا. منقول مرحبا. مرحبا.
3: الو.
0: مرحبا.
3: مرحبا.
0: مين معي؟
3: محمد من الفحم.
0: محمد اهلا يا محمد، كيفك؟
3: الحمد لله.
0: من برنامجنا برعاية مين محمد؟
3: فينيا.
0: فينيا برافو. محمد شو طمنا، كيف كان نهارك اليوم؟
3: الحمد لله.
0: ايه وينك هلا؟ بالشغل مروح من الشغل؟
3: بالشغل.
0: بالشغل بعدك؟
3: إيه لا.
0: يلا حظ أوفر. أنت كنت مركز على أساس ما
3: على آخر على آخر كل
0: واضح. يلا حظ أوفر عزيزي. يلا على 0-64-10-101 فينيا مكمل غذائي من بذور العنب، حابين طاقة نشاط صحة كل نهار حيوية اللي بدكن إياه، قلبكن يشتغل كل الوقت صح يدخ صح اللي كل شي، ما قلكن غير فينيا. نجمة 3-2-8-7 اتصلوا هلأ ووصوا على فينيا لأنه صحتكن أهم في الدنيا. يلا تعال نكمل نحن مع مسابقتنا وناخد اتصال على الهواء مباشرة. منقول مرحبا لمين؟
4: مرحبا يعطيك العافية.
0: يزيدك يا هلا فيك. مين معي؟
4: معك سليمان الشلبي من اكسال.
0: سليمان أهلا يا سليمان، شو أخبارك؟
4: نحمد الله ونشكره.
0: منيح سليمان؟
4: نحمد الله الحمد لله.
0: الحمد لله. برنامجنا برعاية مين؟
4: برنامج برعاية فينيا.
0: فينيا واو جربت

0: مركز مركز معك.
1: إيه مركز. ما هو بدي حاول هيك ضيعك شوي من التركيز.
0: صعب.
1: أو لك صعب عن جد؟
0: صعب
1: أوكي. من إكسال قلت لي صح؟
0: إن شاء الله.
1: مصر يلا برافو اسمك بفوت معنا بالقرعة. طيب يلا على 0-64-10-101 بانتظاركم ومع اتصالاتكم. بس قبل هيك نروح لفاصل قصير من الإعلانات وبعدها نواصل.
2: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل 90، الشمام الكيلو بشيكل 90، البتنجان الكيلو بشيكل 90، بصل ناشف الكيلو بشيكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
3: أنا زيك ماما.
4: كيف يعني زيي؟
3: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
4: يا روحي.
3: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
4: عشان انت زيي وبتقلديني احنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. احنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
3: أنا زيك ماما.
2: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: طه عربي وأولاده للبيت للشغل ولكل مشروع جديد، خشب قرميد عدي ودهانات وأكثر، كل اللي بدك إياه وأكثر تحت سقف واحد. 6464890 عبر الويز طه عتسيم الناصرة الصفافري. طه عربي وأولاده اسم كبير وخدمة أكبر.
6: أنا المعشوقة السمراء ومن إشي قليل صيتها الشاعة في الصين.
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حروشة 38، شانغان.
8: الشمس دائماً

0: فعال. تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
2: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
1: جاهز تنافسني؟
2: جاهز تنافسيني؟
1: تعالوا وتصدر التوقعات.
2: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
3: يلا رجعنا لكم معكم إذاعة الشمس، البرنامج اللي بيرفقكم كل يوم ثلاثة من التنتين للأربعة لحتى يسليكم وتقضوا أوقات حلوة ومميزة وممتعة. نحاول نكون معكم هيك على الطرقات، بالبيت بالشغل، يعني توصلوا إن شاء الله بالسلامة للجميع. راديو فول فوليوم بليز، جهزوا حالكم. بذكر كل اللي انضموا لنا بهيدي الاوقات، مسابقتنا بتقول ممنوع بدنا ندردش سوا، طبعا بتتصلوا فينا من دردش سوا انا وياكم على الهوا، ممنوع تقولوا كلمتين هن نعم ولا ببساطه كتير سهله كتير سهله. اخترت لكم شيء كتير سهل على فكره. يلا على 04 وبرنامجنا برعايه فينيا، المكمل الغذائي المصنوع من بذور العنب. لكل مين حابب هيك يتمتع بصحة جيدة اتصلوا هلأ على نجمة 3287 ووصوا على فينيا وادعوا لنا بالخير. يلا نبدأ مع اتصالاتكم، نروح لاتصال الأول. هلأ أهلا وسهلا.
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
4: كيف حالك أخت رانيا؟
3: يا ميت هلا، مين معي؟
4: أخبارك يا روحي؟
3: يا أهلا وسهلا.
4: هيك يا محمد من
3: كتمنى. الاسم؟
4: أم محمد
3: كيفك؟
4: والله الحمد لله.
3: برنامجنا برعاية مين أم محمد؟
4: فينيا.
3: أم محمد من كفر كنا؟ من كفر كنا صح؟
4: من كفر مندا
3: سوري. شو أخبارك؟ شو عملتي اليوم أم محمد؟
4: والله يعني كنت في العمل ولسه مروحة.
3: أنت بالطريق؟
4: أيوه بالطريق.
3: أنا أيوة ليه
4: قلت حتى بالشغل شريت راديو خصوصي.
3: أيوة.
4: بس أسمع راديو الشمس.
3: الله عليكي ليه قلتي أيوة
4: حتى أنا بس

0: محل هناك قريب حوالي.
1: ايه
0: بضل تيجي تعاي.
1: ايه
0: لما انا بطبخ انا بشغل بمطبخ يعني.
1: ايه
0: بس يجي يتغدى من اللي يبصر يغنوا يحكوا مع عبينيا ومسرينيا يعني متابعين الاشي عن طريق الراديو.
1: برافو برافو، يعني دايما صوت الشمس ملعلع، دايما فول فوليوم إذاعة الشمس وين ما رحتي، ما هيك؟
0: أكيد.
1: برافو. أم محمد
0: يا عمري،
1: يعني بتسمعين عن طريق الراديو دايما بالشغل ما هيك؟
0: بالراديو عن طريق بالطريق بالشغل وين ما كان، بضل حتى أنا نزلت على التلفون بضل وين ما أروح بضل
1: فتحتها. عاش. هلا أنت رجع على البيت؟
0: أكيد.
1: عايش على الطريق؟ ليه قلتي
0: لا لا لا مش راجعة،
1: لا لا لا ولا لا ولا لا يا أم محمد ممنوع. يلا حز أوفر حبيبتي، انبسطت كتير فيكي، شكرا. يلا على 04 مكملين، ما تنسوا برنامجنا برعاية فينيا المكمل الغذاء، اتصلوا هلا على فينيا نجمة 3287 واحصلوا على هذا المكمل الغذاء اللي بيخليكم تتمتعوا بصحة جيد جدا. على الهواء اتصال جديد، مرحبا. على الهواء اتصال جديد، مرحبا.
2: ألو مرحبا،
1: أهلا وسهلا، مين معي؟
2: مفيدة عدوي من فراد.
1: مفيدة، أهلا بمفيدة، كيفك مفيدة؟
2: والله الحمد لله شكر الله.
1: من وين مفيدة قلتيلي؟
2: من ترعان.
1: من ترعان، أهلا وسهلا بكل أهل ترعان. كيف ترعان؟ كيف المونديال؟ كيف أجواء المونديال اللي بترعان؟
2: جنن.
1: حلوة؟
2: حلوة
1: عن جد؟
2: طبعا.
1: واو حلو. بتحضر المونديال أنت كل الألعاب؟
2: بحضر. بحضر بتابع.
1: ايه. كل الألعاب بتحضريها ولا لعبة هيك بتفوتيها؟
2: أغلب اللعب بحضرها.
1: أوكي. وينك بالبيت؟ بتحكينا من البيت أو من الشغل؟
2: طريق بالسيارة.
1: بالسيارة، واو حلو. عاجقة عندك؟ وين موجودة حاليا؟ إذا بتقولي لنا إذا عاجقة مش عاجقة سالك الطريق. بكاك يعني عاجقة الطريق.
2: عاجقة.
1: وين هيك لحتى المستمعين كمان يعرفوا يمكن ياخدوا طرق بديلة؟
2: احنا بالطريق للشمال.
1: بالطريق للشمال. اوكي يلا توصلوا بالسلامة، كل شيء منيح، كل شيء منيح. أنت من ترعان قلتي لي مزبوط، مفيدة
2: من ترعان.
1: يعني حلو هيك الواحد هلأ عم تشرب مي كتير طبعا بهيدا الطقس لأنه الطقس كتير حامي.
2: أكيد.
1: مركزة معي كتير منيح. يلا برافو مفيدة، اسمك فوت معنا بالقرعة. شكرا.
2: برنامج رعاية فينيا.
1: يسعدك، شكرا.
2: نارك
1: فول. يلا على 04 60 10 101 برنامجنا برعاية فينيا.

0: يلا على الهواء مباشرة بنروح لاتصال جديد ومنقول مرحبا لمين؟
1: لو مرحبا.
0: مليون مرحبا.
1: شو الأخبار؟
0: يا ميت هلا، مين معنا؟
1: شريف من مصر.
0: شريف، أهلا يا شريف، شو أخبارك؟ تمام؟
1: شكرا الله.
0: شو شريف، خبرنا كيف أنت والمونديال وأجواء المونديال ووين تحضر المونديال، احكي لي شوي.
1: أجواء جنة المونديال، بس هذا المونديال مش حلو.
0: ليه؟
1: المونديال تحضر أحلى بكثير.
0: شو ليش؟ لعبة هي لعبة. شو التنظيم مش عاجبك؟
1: إيه؟
0: التنظيم مش عاجبك، الأوقات يمكن مش مناسبة، شو اللي مش حابه كتير؟ شو اللي مش حابه بالمونديال؟
1: التوقيت على الواحد وعلى الأربعة
0: يعني ما سهرت بك تقلي هلأ على المونديال ولا لعبة لحد هلأ؟
1: بلا حترت
0: بلا، ايه يعني نعم، يعني بلا يعني نعم، يعني وقعنا بالفار. حظ أوفر. يلا على 0460-10-101 مع اتصالاتكم مكملين. بدو أحد منكم يشرح لي. انتبهوا، ممنوع تقولوا كلمة لا نعم ولا لا ولا أيوة ولا مبلا ولا إيه ولا ولا لا ولا شي. هاول الكلمتين امحوهن حاليا بس هلأ من الذاكرة، بس لهيدا الوقت القصير اللي معنا اللي بقى. برنامجنا برعاية فينيا، كمل غذائي فينيا يا جماعة. تصلوا هلأ لفينيا، وصوا فينيا نجمة 3287. أول مرة بعمري أشوف إنسان عيوني أمام ياخذين بعض. يلا مكملين معكم على 0460-10-101 نحن وياكم سوا مع اتصال جديد على الهواء، ومنقول يعطيكم العافية لمين؟
2: مرحبا.
0: مرحبا،
2: معك غنى يونس من عرعر.
0: شو الاسم؟
2: غنى يونس.
0: غنى، أهلا يا غنى، شو أخبارك؟
2: تمام الحمد لله.
0: تمام؟
2: تمام.
0: كيفك أنت بالبيت اليوم؟ روحة من الشغل؟ شو عاملة؟
2: لا بالشغل.
0: بالشغل بعديك؟ لهلأ بعدك بالشغل؟
2: لهلأ.
0: واو واو، عن جد كل احترام، يعطيك ألف عافية.
2: الله يعافيك.
0: يعني بس طبعا انت بتعرف يعني بالشغل كل النهار في فرصة، ما هيك بتطلعي فرصة؟
2: في فرصة،
0: ما بتطلع، ما بتضلك كل الوقت شغل. بتتغدى، بترتاحي شوي، بتشربي شي؟
2: بتغدى برتاح.
0: يلا يعطيكي ألف عافية. وأي ساعة بتخلصي شغل؟
2: الخمسة ستة هيك.
0: خمسة ستة. من عرعرة غنى؟
2: من عرعرة.
0: شو بتحب نكمل ولا ممنوع الام؟
2: فكرت مش محسوب يعني.
0: لا كل شيء بتعلق بالاي. لا بلا ايه ممنوع. واحنا سوا. يلا عزيزتي حظ اوفر، كتير انبسط فيكي. كمان مره ركزوا، ممنوع لا هيدي الام. لا لا لا ممنوع ممنوع. يلا منروح لاتصال جديد ومنقول مرحبا لمين.
3: هلا مرحبا.
0: مليون مرحبا.
3: أهلين،
0: مين معنا؟
3: بحكي معك إيهاب من مصر.
0: غازي؟
3: إيهاب من
0: إيهاب الناصر. إيهاب إيهاب، ليه سمعت غازي أنا؟ إيهاب من الناصر، أهلا فيك يا إيهاب، شو أخبارك؟
3: الحمد لله.
0: على فكرة بعد بتعرف طلعوا معنا من الناصري، ولا حدا حكي لي كيف أجواء المونديال بالناصري، كيف عم بتكون هيك في أجواء، في ناس هيك سهرانة بتسهر بتطلع بتروح وبتجي؟
3: نص نص.
0: شو يعني نص نص؟ ما فهمت.
3: يعني في شي بيحضر في شي بيحضرش.
0: وانت بتحضر؟
3: ايه وامرات
0: بتحضر كل اللعب، وحتى بنص دايما. وحتى بعد نص الليل
3: حسب اذا منكم قاعدين او شغالين.
0: وإذا مش شغال يعني بتحضر كل الألعاب وحتى لو وقت السهر للصبح.
3: صح
0: صح، برافو. وينك بالشغل ولا بعد الطريق ولا بالبيت؟
3: والله بالطريق. بالطريق.
0: بالطريق. واو، وين انت بالطريق؟ عايش قال طريق سالكي ولا كيف؟ طمنا هيك لحتى المستمعين يستفيدوا.
3: سالكي
0: كمان.
3: سالكي.
0: سالكي وين؟
3: طالع ترشيحة.
0: طالع ترشيحة، سلمنا على كل أهالي ترشيحة. إلك يعني إلك قرايب هونيك بترشيحة؟
3: جماعتي.
0: جماعتك. اوكي. يلا يعطيك العافية. قديش كنت مركز بس رجعت وقعت.
3: شو انا عارف نقدر نكونش نتحول
0: ابدا صدقني ابدا.
3: ماشي
0: يلا تعال نكمل على 064 ورطة ورطة على 064-1001 منقول مرحبا لمين؟
4: مرحبا
0: مرحبا مرحبا مين معي؟
4: مرحبا
0: أهلا
4: كارولين.
0: كارولين واو كارولين شو أخبارك؟
4: الحمد لله
0: منيحة. منين كارولين؟
4: من يافة الناصري.
0: من يافة الناصري. برنامجنا برعاية؟
4: برعاية فينو.
0: فينيا أوكي برافو. إيه كارولين حد قالك إنه اسمك حلو؟
4: كتير
0: كتير قالوا لك. واو مين الماما البابا؟
4: الماما.
0: طيب اوكي رح نمشيها معك اليوم كارولين. كارولين شو قدي عمرك؟
4: 10
0: سنين. واو قربت تفرصوا ما هيك؟ خلصتوا امتحانات؟
4: مضبوط
0: خلصتوا امتحانات
4: زمان.
0: نعم

0: زمان
1: زمان. واو واو، متعبة فترة الامتحانات صح؟ درستي ما درستي؟ احكي لي شوي.
0: كتير
1: كتير درستي؟ واو، يعطيكي ألف عافية حبيبتي. كارولين كارولين كارولين يلا كارولين برافو، اسمك راح يفوت معنا بالكرة ما اشترى. يلا على 0460 10101. ما بدي أذكركم أنه برنامجنا لليوم برعاية فينيا، اليوم معنا جوائز من فينيا يا جماعة. فينيا هيدا المكمل الغذائي اللي بيعطيكم طاقة عن جد مش طبيعية من الصباح لآخر النهار، بمدكم بالحيوية بالنشاط، ومش بس هيك بصحة كمان. اتصلوا هلأ نجمة 3287 ووصوا على فينيا ودعولي بالخير، بس بالخير. يلا اتذكرتوا انه ممنوع نقول لا ولا لا ولا ام ولا ايه ولا اه ولا كل هيدي التفاصيل ممنوع نقولها. يلا نقول اتصال جديد على الهواء مباشرة. مرحبا، لمين؟
2: لا عوني خرمه.
1: طيب انا اقول ايهاب، ما بقى تاخد اتصالات ايهاب لانه قرب الوقت ينتهي. اوكي إيه الاسم، مين معي؟
2: عوني. عوني
1: عوني، اهلا يا عوني، شو اخبارك عوني؟
2: الحمد لله بخير.
1: منيح عوني؟ من
2: واحد
1: عوني من وين؟
2: ما من ترشيحة، كلنا من ترشيحة.
1: اسم الله عليكم، كيف من ترشيحة؟ ما قلت ليش من ترشيحة، عن جد ما سمعت.
2: ما سألتنيش ما انت
1: ما هاي ما شايف لك إلا ليه بتقول كلنا من ترشيحة، كيف يعني؟
2: ما عشان سألت اللي قبلنا قال لك طالعة ترشيحة.
1: طالعة ترشيحة قال لي
2: وإحنا معه وماشي حدينا يعني.
1: انتو مع بعض يعني؟
2: بس كل واحد بسيارة.
1: اوكي، بس طالعين على نفس البلد،
2: كلياتنا على نفس البلد طالعين.
1: كلكم على نفس البلد ورايحين على نفس الزيارة، يعني نفس الزيارة يعني انتم
2: مش كلياتنا على نفس الزيارة.
1: اوكي اهلا وسهلا فيك عوني. عوني يا عوني، شو بدنا شو
2: خبر؟
1: لا بعد بعد عوني، طمنا كيف. اكيد بتحضر المونديال ما هيك؟
2: احلى مونديال صار لحديت اليوم
1: والله حقيقه، يعني ان شاء الله ان شاء الله. كيف على فكره بتعرف بترشيحة الطقس ابرد من هون من
2: كتير.
1: الناصري
2: كتير
1: عن جد يعني هيك
2: كتير.
1: هلا هيك فوق بدكم تستمتعوا بالهواء الحلو والناس الطيبه كمان، هيدا اهم ما هيك.
2: احنا عايشين غاد عشان الهواء والناس الطيبه.
1: الله عليك الله عليك عوني، بدنا نقول لك الف مبروك صمدت.
2: شكرا.
1: يلا اسمك بفوت معنا بالقرعه. شكرا جزيلا عزيزي، تحياتي. يلا منروح لاتصال جديد على الهواء مباشره. مصر كان معي هيدا على الهواء مباشره، بنقول مرحبا لمين.
3: هلو.
1: مرحبا.
3: اهلا.
1: مين معي؟
3: احمد.
1: احمد اهلا يا احمد، من وين احمد؟
3: ام الفحم.
1: ام الفحم، واو واو، كيف الاجواء؟ طمني بام الفحم.
3: ممتاز
1: عن جد. في هيك في مزينين للمونديال، اعلام هيك، مطاعم فاتحه كل النهار، بتسهر؟ احكي لي.
3: كله مفتوح، كله سهرات وعجبين الشباب.
1: في حركه يعني بتحس هيك بهيدي الفتره؟
3: في حركه
1: في حركه، يعني رح يكون في انتعاش اقتصادي بالبلد.
3: في انتعاش اقتصادي.
1: كيف بالشغل على الطريق؟ وين رايح؟ احكي لنا.
3: شغل روحين من الشغل الحمد لله رب العالمين.
1: رايح راجع من الشغل، يعطيك ألف عافية. كيف كان نهارك؟ شغل صعب ما هيك؟
3: الحمد لله.
1: شغلك بيتطلب جهد ولا جهد جسدي ولا فكري؟
3: إيش شغل بيتطلب الشيء الأشياء كله بيتطلب الحمد لله نكدها.
1: يلا أهلا من أم الفحم. من أم الفحم قلت لي؟
3: من أم الفحم.
1: الله عليك، سلامي لكل أهالي أم الفحم ويسعدك واسمك بيفوت معنا بالقرعة. شكرا. يلا واو الوقت انتهى. يلا طبعا أول شيء خليني أعتذر طبعا من كل اللي هيك على الخطوط، بس وقت انتهى يعني يدوب هيك نعلن عن أسماء الفائزين وهيك ونطلع لفاصل ونشرة الأخبار. أعتذر طبعا من كل اللي معنا وما قدرنا نخدهم معنا على الهواء، إن شاء الله أكيد بالأسبوع المقبل بنرجع ونتواصل سوا. شكرا كتير لكم أول شيء على حسن التواصل. خلنا نقول أول شيء نشوف مين ربح معنا اليوم من فينيا. ما تنسوا هذا المكمل الغذائي المصنوع من بذور العنب الأحمر، اتصلوا على نجمة 3287 ووصوا على فينيا لحتى تتمتعوا بصحة جيدة وطاقة ونشاط وحيوية.

0: قول مبروك لعمر من سخنين، ألف ألف مبروك عمر. ياسمينة من ترعان، ألف ألف ألف مبروك كمان. وسليمان من إكسال، ألف مبروك يا سليمان أيضا، وحظ أوفر لكل اللي ما حلفون يربحوا معنا لليوم. شكرا جزيل الشكر لكم مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كنتوا، شكرا على مرافقتكم، على تواصلكم، على تفاعلكم. بتأمل عن جد تكونوا قضيتوا معنا أحلى وأجمل الأوقات وأمتع الأوقات برفقة إذاعة الشمس. شكرا طبعا لفينيا اللي رافقنا اليوم، شكرا للهدايا، شكرا لكل شيء رفقتكم وكانت معكم من وراء المايك على مدار ساعتين من الوقت رانيا العالم. بكرة رح أرجع ألتقي فيكم مش بنفس الساعة، ولكن بكرة رح ألتقي فيكم مع بيت العائلة الساعة 11 مثل العادة. من إلكم كونوا بخير، باي باي.
1: ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم، حتى 50% تخفيض حقيقي على الفرشات وأثاث النوم. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابا شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
2: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
1: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
4: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
1: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الإنستغرام ألف أكاديمي، للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 0533 77 95 70.
5: دخولية بس ب25 شيكل.
1: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب25 شيكل، الحملة حتى 25/6. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.

0: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز. حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
0: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. الشروة عند صالح ذباح بتسوى. خاضع لشروط الحملة.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
5: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط. رقم واحد
4: في مكيف، في تورنادو انفرتر.
6: الشمس دائماً.
7: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس، مصداقية ومسؤولية.
8: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
9: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الرابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أقرت الحكومة الإسرائيلية الخطة الوطنية للذكاء الاصطناعي بهدف ترسيخ مكانة إسرائيل كدولة رائدة عالميا في هذا المجال. وتشمل الخطة إنشاء بنى تحتية ذات سيادة حكومية على الذكاء الاصطناعي وإقامة حاسوب كمي وطني وتأسيس معهد وطني للذكاء الاصطناعي ومسرعات تطوير متخصصة، إلى جانب التركيز على مجالات الذكاء الاصطناعي السيبراني والذكاء الاصطناعي المادي. كما تتضمن الخطة توسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. في الحلبة السياسية، أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن حزب الليكود أبلغ الأحزاب الحريدية رسميا بأنه لا تتوفر أغلبية برلمانية لإقرار قانون دور الحضانة. وفي رد على ذلك قال مسؤول في هدوت هاتورا إن كتلته موحدة بالكامل في دعم القانون، مهددا بعدم التصويت لصالح أي تشريع حكومي إلى حين دفعه قدما. وإلى الملف اللبناني، أفادت تقارير لبنانية بأن بلدة النبطية تتعرض لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع. إلى ذلك أفادت وسائل إعلام تابعة لحزب الله أن الحزب تلقى تطمينات من إيران مفادها أن طهران لن توقع على أي اتفاق نووي نهائي مع الولايات المتحدة ما لم تنسحب إسرائيل بشكل كامل من الأراضي اللبنانية. وبحسب ما نسب إلى مكتب العلاقات الإعلامية في حزب الله، فإن ملف الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان يشكل شرطا أساسيا في أي تسوية نهائية بين واشنطن وطهران في ظل استمرار الخلاف حول مستقبل الوجود العسكري الإسرائيلي في لبنان. في السياق، أشاد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بالدعم الإيراني للبنان خلال لقائه رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف. وقال قاسم إن الكلمات تعجز عن التعبير عن الشكر للمواقف الإيرانية الداعمة للبنان، على حد قوله معتبرا أن طهران حولت بارقات الأمل في مواجهة ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي الأمريكي إلى واقع ملموس. وأضاف قاسم أن إيران أثبتت بحسب تعبيره أنها داعمة للحق والمقاومة والمستضعفين، مؤكدا أن طهران قدمت لحزب الله والمقاومة والشعب اللبناني الدعم من دون أن تطلب مقابلا. وإلى الضفة الغربية، كشف وزير المالية بتسليل سموتريتش عن قرار إلغاء اتفاقية الخليل وسحب جميع صلاحيات التخطيط والبناء الممنوحة لبلدية الخليل ونقلها إلى إسرائيل. وخلال الإعلان عن إقامة مستوطنة جديدة في الخليل، قال سموتريتش إن القرار الجديد لا يقتصر على مناطق الاستيطان بل يشمل أيضا المواقع التاريخية والدينية في المدينة، من بينها الحرم الإبراهيمي.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى الأجواء حارة نسبيا في المناطق الجبلية وحارة في المناطق السهلية والساحلية. أما خلال ساعات المساء والليل فيكون الطقس منعشا في المناطق الجبلية، بينما يبقى لطيفا مع حرارة مرتفعة نسبيا في المناطق السهلية والساحلية. إلى هنا هذه

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

المستمعون الكرام، مرحبا بكم، معكم من وراء الميكروفون وائل عواد في حلقة جديدة من حقيقة الأمر. يوم الجمعة، الاتفاق المتوقع، التوقيع الرسمي بين إيران وأمريكا وإسرائيل خارج الصورة. حكومة إسرائيل لا تشارك في توقيع اتفاقيات كما نرى، ولكنها تشارك في الحروب وتبادر لها، هذا فل يعني. أما توقيع اتفاقيات فقد كانت خارج الصورة، ورأينا تصريحات أصدقاء نتنياهو قبل خصومه يقولون بأن الاتفاق مع إيران خسارة كبيرة، وليس هذا ما توقعوا، وليس هذا ما أرادوا، وليست النتائج ملائمة بتاتا للنشوة التي كانت في بداية الحرب، القصف واغتيال خامنئي واغتيال قيادات أخرى وتحالف أمريكي إسرائيلي وتنسيق كبير وطائرات وفتح مجال جوي وحاملات طائرات وسلاح بحرية كل وقصف من البحر وتدمير سلاح البحرية الإيراني، وكل ذلك توقعوا أن تكون النتيجة مختلفة تماما. الآن كل التحليلات بأن إيران يبدو تخرج أقوى من هذه المعركة، ورأينا أمس خطاب نتنياهو يحاول ترميم الوضع، تحدث في الجمل الأولى فقط باختصار عن الموضوع، ثم حاول أن يذكرهم بانتصارات أخرى، واليوم يهاجم في منشورين عبر تيليجرام آيزينكوت، يبدو يرى الخصم الأساسي ويقول هو لم يكن ليهاجم إيران، أنا هاجمته. سؤال، ماذا عن النتائج؟ الحروب لا تقاس بحجم الدمار إنما بالنتائج التي وضعها من بادر للحرب، وسأتي معكم على عدد من السيناريوهات التي صدعوا رؤوسنا فيها من أول الحرب، من قبل الحرب حتى ليلة أول أمس، حتى قال ترامب بأننا سنوقع الاتفاق. كثيرة كانت السيناريوهات، هذا سيكون في المقدمة، بعدها ندخل كالعادة إلى موضوع أقرب إلينا من حيث الجغرافيا على الأقل لنناقشه معا. ولكن أولا أريد أن أذكركم بكثير من سيناريوهات الحرب لم تنجح منها ولا واحدة.

تذكرون قبل الحرب بأسابيع كان هنالك حراك داخل إيران، حراك هو حراك محلي من نشطاء محليين، مظاهرات ارتكبت فيها جرائم قتل كبيرة على النظام في إيران ضد المتظاهرين. طبعا كان ذلك تحت شعار بأن الشعارات المرفوعة هي بسبب مشاكل في الاقتصاد الإيراني، المياه، الكهرباء، الأفق للأجيال الشابة. النظام الإيراني قال بل هذه قوى مدعومة من الخارج تريد انقلاب علينا، وتم قمع هذه المظاهرات. في إسرائيل كل السيناريوهات كانت بأن هذه المظاهرات الداخلية في إيران

قد تسقط النظام، وهذا قالوا ما حمس ما شجع نتنياهو وترامب أن يدخلوا الحرب مع إيران. هل أسقط هذه النظام مظاهرات؟ طبعا هذا فشل، هذا لم يعني المراهنات توقعات عن ذلك لم تنجح. ثم بدأت الحرب، حرب 39 يوما التي اسمها في إسرائيل زئير الأسد، بقصف وقتل قيادات على رأسها المرشد العام علي خامنئي. والنظرية كانت بأن هذا سيترك فراغا في النظام، سيخرج الناس للشوارع، سيشعر الناس بأن النظام ضعيف، وسيظهر عدد من القوى داخل إيران التي تريد أن تستلم، أن تتولى مكان القيادة الموجودة. يعني كانت الفكرة إسقاط النظام أو بداية إسقاط النظام عن طريق قتل قيادات فيه. هذا أيضا النظرية هذه لم تنجح. بعدها بأيام تحدث نتنياهو كثيرا عن قصف واغتيال عناصر من قوى النسيج، وهي المسؤولة عن المخابرات الداخلية في إيران، قتل قيادات، تدمير مراكز تابعة لقوى النسيج. وكانت النظرية الكبيرة من هذا القصف بأن نضعف النظام من الداخل، مخابراته الداخلية، ما يشجع الناس الإيرانيين على الخروج للشوارع وإسقاط النظام. قصف النسيج ولكن فشلت نظرية، هذه أيضا فشلت، أن يخرج الناس للشوارع ليسقط النظام. هذا أيضا لم يحدث. في استمرار في مسيرة التذكير، أيضا نتنياهو كان قد خرج في أكثر من فيديو، حتى أحدهم كان مترجم عبر الـAI الذكاء الاصطناعي باللغة الفارسية، دعا فيها الشعب الإيراني الخروج للشوارع، وعدهم بحل مشكلة المياه، وعدهم بصداقة، وعدهم بود، وعدهم بالكثير من الأمور. على فكرة قبله ترامب، إن كنتم تذكرون، قبل الحرب طالب الشعب الإيراني النزول للشوارع مرة أخرى، وقال لهم المدد قادم، قال لهم انزلوا تخافوش أنا معكم المدد قادم. لا دعوات ترامب الأولى نجحت ولا دعوات نتنياهو الثانية قد نجحت، هذه النظرية أيضا فشلت. بعد الكثير من القصف كان هنالك توجه أكبر نحو الضغط الاقتصادي. هنا بدأ تفجير أولا الموانئ، سلاح البحرية الإيراني، سفن إيرانية، مصافي نفط، مخازن غاز أو حيث يخزن الغاز، النيران الملتهبة، كل هذه المشاهد، تفجير الجسور، تذكرون فكرة تفجير الجسور، كل هذا كان لكي يضعف النظام اقتصاديا أكثر فينهار. هذه النظرية أيضا رأينا فشلت، كل هذا حتى الآن يعني. ثم أذكركم أيضا لو سمحتم بأنه كانت هنالك نظريات بنيت عليها الكثير من التخيلات والسيناريوهات، ولا نستطيع أن أقول الثرثرة، كان قد وضعها الموساد بأن هنالك قوى كردية ستدخل من العراق، ستعطى تغطية جوية من إسرائيل وأمريكا، تقسم إيران، بعدها يزحفون إلى طهران ويسقطون النظام هناك. هذه النظرية أيضا، قدوم أكراد من العراق لإسقاط النظام في إيران، هذه أيضا فشلت. على الطريق استمرت الاغتيالات، قيادات في إيران، القائد من جاء محل القائد الأول، اغتيال بعد الاغتيال في نفس الكرسي أو المنصب، بعد يعني كانت تتم عملية الاغتيال يتم اختيار شخص آخر، تنجح المخابرات الإسرائيلية والأمريكية، يتم اغتيال الثاني ثم الذي بعده، ولكن كل هذه الاغتيالات أيضا لم تصل إلى الأهداف إسقاط النظام. وللتذكير الفكرة المركزية لم تكن فقط إسقاط النظام، إنما إخراج اليوراني والمخصب من إيران، وأيضا منع تطوير المشروع النووي، تدمير ترسانة الصواريخ الباليستية، ومنع إيران من دعم محورها، واللي هي بنحكي إحنا عن حزب الله، نحكي عن قوى في ميليشيات في العراق،
وبنحكي عن

0: الحوثيين في اليمن لا اليورانيوم تم إخراجه، بالعكس في حرب 12 يوم جابوا طيارة البي 12 هم متذكرينها الضخمة قصفت واحتفوا بذلك. الآن التحليلات أنه لما قصفت اليورانيوم المخصب دفن أعمق فأصبح أعقد إخراجه، يعني بين قوسين أصبح في مأمن أكبر بعد القصف، أصبح في مأمن أكبر بعد القصف. يعني الضربة التي احتفي فيها في أمريكا والحكومة الإسرائيلية جاءت بنتيجة عكسية. بالإضافة لكل ذلك منظومة الصواريخ الباليستية، من سمع نتنياهو أمس قال خلال خطاب الأمس قال تبقى القليل فقط القليل من مصانع إنتاج الصواريخ الباليستية، في خطاب الدغري مباشرة بعد الحرب لما صارت الهدنة قال دمرنا كل المصانع ولم يتبقى إلا القليل في المخازن، أمس قال تبقى بعض المصانع. يعني عمليا الحرب زادت عدد، أو عمليا من الأيام الأخيرة زاد عدد المصانع، أو بين الخطاب والخطاب بدل ما يقل. بتشوف أنه أمس نتنياهو تراجع في الكثير من خطاباته، سابقا كان يقول بأننا دمرنا أو أعدنا المشروع النووي الإيراني أجيالا إلى الخلف، أجيال، أمس قال سنوات، يعني هيك تقدم المشروع الإيراني، كان أجيال صار سنوات. من يتابع خطاب نتنياهو أمس وكل ما قالوا، ثم قالوا حصار بحري أمريكي هذا أقوى، هذا أقوى من الحرب، ثم قالوا وسينهار الآن النظام، ما لم يفعل الحرب، ما لم تفعل الحرب سيفعل الحصار، فتح مضيق هرمز بالقوة، كل هذه النظريات لم تنجح. تفاجأت أمس بدل أن يخرج نتنياهو ويعتذر لشعبه عن النظريات هو والحكومة التي حوله، يعتذروا لشعبهم على النظريات التي سوقوها ولم تكن، بالإضافة للبنان نزع سلاح حزب الله، الفصل بين جبهة لبنان وإيران، ولا واحد من هدول نجحت. وأمس قال سألوه في المؤتمر الصحفي أين أخطأت، قال أنا أخطأت، أنا لم أخطئ ولا في مكان. إذن نرى بأنه كل النظريات التي بنيت على الحرب في إيران واحدة واحدة لم تنجح، طبعا في خسائر في إيران، خسائر رهيبة في لبنان، ولكن إذا أردنا الحديث عن أهداف الحرب ونجاح الخطط أعتقد بأنه الحكومة الإسرائيلية ومن فيها والتصريحات، تصريحات نارية، هي نارية نارية كانت، ولكن لم تحقق ولا أي هدف. نلتقي بعد الإعلانات، إلى اللقاء.
1: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور، أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%، على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور، الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
2: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: أنا زيك بابا.
3: شو يعني زيي؟
4: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
3: حبيبي أنا فخور فيك.
4: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
3: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
4: أنا زيك بابا.
5: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: مبروك لأهل سخنين، افتتاح الفرع 16 لشبكة حوانيت دايموند، مواد التنظيف الأكثر جودة في البلاد، يعني سرعة بالتنظيف، راحة بالاختيار وتوفير أكيد للجيبة، مواد بأفضل العطور الأوروبية تدوم وتدوم. دايموند، حب بيتك أكثر.
7: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري أحس بالفرق. ابحثوا عنا في الإنستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 0533 77 95 70.
8: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح، بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
9: في معرض مفروشات بيتي عنا مش بس اشتري وحمل، خدمة تصميم لأثاث البيت مع تنسيق الألوان وهندسة ديكور مع تصميم مجاني، والآن أسعار بسعر التصفية حتى 50% على كل المعرض، مع إمكانية اختيار الألوان والقماش اللي بدكوا إياه. عبر الويز معرض مفروشات بيتي عن ماهل، أهلا وسهلا. بدك سيارة صفر كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفت سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً، نجم 2692 رخفت سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفت سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
10: الشمس دائماً.
11: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
12: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين، بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.

عدنا بعد الإعلانات. الإعلام الإسرائيلي يتحدث الآن بأنه في إسرائيل طلبوا الاطلاع على تفاصيل مذكرة التفاهم. ليه بيسموها مذكرة التفاهم؟ لأنه بدأ 60 يوم الآن من المفاوضات، وكيف سيتم تدريج الأموال التي ستحصل عليها إيران. هي أموالها التي كانت عمليا محجوزة في الخارج، وتسيطر على مضيق هرمز وكل ما يتعلق في الحرب مع لبنان. حزب الله اليوم يقول بأنه في إيران أكدوا لنا وعدونا بأنه لا توقيع على الاتفاقية دون انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان. في إسرائيل يقولوا لا انسحاب من جنوب لبنان، مع أنه أمس بدأوا الحديث عن لا انسحاب من المنطقة الصفراء. يعني بنحكي عن المنطقة أقرب من نهر الليطاني، يعني بده يرجع الجيش لورا مستعدين كيف التلميحات كانت امبارح، ولكن ليس حتى الحدود، إنما حتى منطقة صفراء عينتها إسرائيل كمنطقة آمنة. أيضا نتنياهو تحدث عنها أمس، بيحكي عن عمق حوالي 7 كيلومتر، يعني انسحاب جزئي. بلبنان مصرين الانسحاب حتى الحدود، واللي بده منطقة آمنة يعملها من أرض، وهيك نقاشين. فحسب قناة 12 في البيت الأبيض رفضوا إعطاء تل أبيب مذكرة التفاهم المفصلة لكي يطلعوا عليها. الحديث بأنه صحيح كان هنالك أمس توقيع إلكتروني بين طهران وواشنطن، ولكن التوقيع المركزي اللي راح يتصوروا فيه ويظهر للعالم ويصير فيه تصافح، المصافحة هو يوم الجمعة. يوم الجمعة في جنيف راح يكون رئيس البرلمان الإيراني ونائب الرئيس الأمريكي جوني فايز. فعمليا التطورات في إسرائيل كلها سريعة، والجميع يعترف، قلت أمس بأنه كمان في المعارضة وكمان في الائتلاف، حتى سموتريتش بن كفير قالوا هاي الاتفاق مضر جدا لنا وليس هذا ما نتوقعه. قناة 14 كقناة تميل جدا لليمين والحكومة الإسرائيلية، يعني الحزب الحاكم والائتلاف، قالت اتفاق غير ناجح، ليس هذا ما أرادوه. هاجموا ترامب، هاجموا القيادات الأمريكية التي توقع، هاجموا كوشنر، هاجموا ويتكوف المبعوثين الأمريكيين للمنطقة. وأيضا خصوم نتنياهو هاجموه،

السؤال اللي بدنا نحاول شوي نيجي عليه بتعلق في ثلاث أربع أخبار تربط بالخبر الأول. الأول، اليوم كان هنالك هدم 20 منزل في قرية السر في النقب، ومن يلاحظ هنالك ارتفاع في هدم البيوت. هذا معناه باعتقادي بأن هنالك في الحكومة الإسرائيلية من يبحث عن جبهات أخرى يحميها من الآن للانتخابات. في قرية برطع كان هنالك هدم 20 منزل أول أمس، وأمس تم وضع أوامر هدم ل 120 منزل في الحي. يعني نحكي عن يعني حارة كبيرة جديدة في عائلات أو شبان تزوجوا قبل أسابيع قليلة بعد تعب عمر كمان اقتصادي وكمان في المتابعة وأرض عشان يبنوا بيت هدمة بعد أسابيع قليلة. اليوم مثلا سموتريتش قال خلال مراسم إعلان عن إقامة مستوطنة جديدة قرب الخليل في جبال الخليل في الضفة بأنه ما يسمى مجلس التخطيط الأعلى الإدارة المدنية في الجيش صادقت على سحب صلاحيات تخطيط وبناء بلدة الخليل. معنى المنطقة اليهودية كانت حتى الآن طبعا في متابعة إسرائيلية، ولكن البناء كان تابع في فقرات تنظيمية معينة لبلدة الخليل، تم سحبه من هناك. يعني هاي مقدمة لتغيير كل وجه الخليل، مش بس المستوطنات حول الخليل إنما الخليل نفسه. كان هنالك أيضا هدم قرب الخليل قبل أيام قليلة. هذا كله نرى يزداد، اعتداءات المستوطنين تزداد، الجرائم عندنا في الداخل الحبل يرخي أكثر. المستشار القضائي الحكومة طلبت من نتنياهو المستشار القضائي أن يحد من صلاحيات بن غفير خصوصا في ما يتعلق في القدس والمسجد الأقصى المبارك. نتنياهو رفض ذلك. بن غفير ظهر في فيديو قبل ثلاث أيام يقول قريبا سنبني كنيس في الأقصى، وقال هذه مقدمة لبناء الهيكل. هذه الأمور كلها تنذر بأن الجبهات الخارجية، طبعا بالإضافة إلى إعادة الحديث والتحماية في غزة وفي لبنان، هذه الأمور معناها أو قد يكون معناها بأنه ما ذكرته قبل قليل، عدم تحقيق إنجازات في إيران قد يؤدي أو بدأ يؤدي، حتى ليش قد بدأ يؤدي إلى عودة احتدام. والوضع ما كانش هون يعني عسل، بس احتدام الوضع هون يعود الآن بشكل خطير. تحضيرا للانتخابات وصناعة عناوين جديدة، في شيء بالإعلام والسياسي صناعة عناوين جديدة. يعني بدل ما يكون العنوان هو العنوان اللي بزعجني بختار عنوان آخر. يعني إذا فشلنا في إيران من حمل أمور في الضفة، فالناس بطل تحكي عن إيران، بين قوسين تنسى إيران بتروح على الضفة. بمعنى بأخذ الناس في السلوك وفي التصريحات وفي كل شيء إلى حيث أريح إلي كسياسي. الحكومة الحالية بعد ما فشلت برا كم مرة هدمت، ولكن فشلت تحقيق الأهداف، بتحول العناوين إلى أقرب علينا، أقرب علينا كمواطنين في الداخل، جنرنا في قرية السر في النقب في برطعة حول القدس، وحتى نرى خطوات تزداد شراسة في الضفة الغربية إن كان على أيدي الحكومة وعلى أيدي المستوطنين. في ظل ذلك كله وكما قلت سابقا في هذا البرنامج، لا تحركات عندنا في الداخل، لا تحركات تتلائم سياسيا وديمقراطيا وإيش بدكو، ولكن تنظيميا باختصار ما في عندنا حركات. كان في اليوم حراك بالناصري، مجموعة نقف معا إذا بدكو تحسبوا ضمن الحركات، عملت حزب سمت لكلنا مكان، وعملوا حركة بأنه أجوا في الباص على الناصري وما اختاروا قاعة فندق، إنما اختاروا يوقفوا يعلنوا عن الحزب من الشارع من ساحة العين، لربما في إشارة بأنه نحن بين الناس وسنحمل هموم الناس من بين الناس. أعتقد أن هذا الربط. الأحزاب العربية متخاصمة، القائمة العربية الموحدة قالت طيب كل موضوع النقاش في إقامة القائمة المشتركة من أجله ليش نحكي فيه إسا؟ مع أنه غريب، يعني أنا باعتقادي بأنه كلما بكرت الأشياء في ظل كل الأشياء كل التطورات بيكون أحسن. الموحدة في بيانها وبقرأ منه شوي تؤكد

موقفها بشأن تفاهمات تقاسم الأدوار، يعني مش تقنية إنما تقاسم أدوار أو تقنية وتقاسم أدوار بعرفش مع بعض. وقالوا في ضوء من البيان ما انتهت إليه مفاوضات الرباعية من تعذر التوصل إلى تفاهمات وما تبع ذلك من توجه الأحزاب الثلاثة للتفاوض بينها على تشكيل قائمة ثلاثية، إن قالوا نتفاوض أقمنا الثلاثية وندعو الموحدة. موقف العربية الموحدة ليس من باب المناكفة إنما من باب تجربة سياسية أليمة وهيك، ونتنياهو بن كفير واوا. ونؤكد أن التفاهم ليست شروطا ملزمة ولا إملاءات على أحد. نحترم جميع الأحزاب وهيك في البيان. وقالوا نتحدث بعد تعيين الانتخابات، يعني ريحوا راسنا من هذا الموضوع شهر شهر ونص أو يمكن يعني هيك إشي حتى يتم تعيين الانتخابات ونعرف متى. تأجيل الحديث عن هذا الموضوع. سؤال في ظل كل اللي قلته في الخارج وما عاد ليحمى في الداخل بناء على النتائج في الخارج، شو بتفكروا بالنسبة لحزب نقف معا والعمل العربي اليهودي المشترك؟ هل أصلا هذا هو الموديل تبع العمل العربي اليهودي المشترك؟ لأنه كمان في بالجبهة عمل عربي يهودي مشترك. شو الموديل المختلف هون في حزبنا أو مجموعة نقف معا أو حزب كلنا معا أو عفوا لكلنا مكان؟ ومرة أخرى وإن كنت قد طرقت هذا الموضوع سابقا، تأجيل البت في قضية الأحزاب العربية كيف ترونها؟ إذن على ضوء كل التطورات اللي عم بتصير، شو بتفكروا القضايا الخارجية تأثيرها على الوضع الداخلي؟ وهل يبحثون الآن عن بين قوسين متطرفين نجاح عنا بعد الفشل في الخارج، خصوصا بعد الاتفاق؟ احنا بنشوف اتفاق في واشنطن، بس بالنسبة لعناصر الحكومة الإسرائيلية هذا الاتفاق اللي في واشنطن ممكن يدفعهن لقرارات مختلفة في موضوعنا. مرة أخرى فكرة تغيير العناوين، لمن يريد الاتصال على 60-10-101 بإمكان المشاركة عن حزب نقف معا، عن هذه الحركات الجديدة وشوية صغيرة في يونان.

0: وكيف أذكره إذ لست أنساه.
1: ألو مرحبا
0: يعطيك العافية.
1: يعطيك العافية.
0: هلا بيك معي.
1: بحكي معك جمال من الناصري. أنا معك، أنا بدي أحكي لك كم من جمل، بديش أتأخر عليك لأنه أنا مضبوط أنا موجود في الشغل. حبيت إن سمعت برنامجك وبرنامج حلو بجنن، وحبيت أنطي رأي هيك شيء بسيط.
0: تفضل.
1: أنا بقول إن إحنا كمجتمع عربي مش لازم نيأس ولا بأي وضع مهما كانت الأوضاع. مش مهم تيجي العملية متأخرة، لازم نكون إحنا يد واحدة وقلب واحد. نصحى حالنا متأخرين، المهم نصحى ندير بالنا حالنا، لأنه إذا إحنا ما درناش بالنا حالنا نتوقع

0: في موضوع الأمور بين قوسين الكبيرة كيف بتأثر على أمورنا، الأمور الخارجية الدولية كيف بتأثر علينا، وفعلا الاتفاق اللي شايفينه احنا بين ترامب وطهران نعرفش غد مين اللي بكر بالضبط، خامنئي الابن ما شفناهش من وقلها، ولكن بين البيت الأبيض والقيادة في طهران يؤثر علينا ويغير الأجواء عنا بشكل حقيقي. تحركات، تأجيل موضوع المشترك، طب إذا بدي أجلوها ويك لو يحمل الأمور ولو إيش خلوا الناس تآمن وتثق، وليش عملوا كل هاي الجلسات؟ وبقول ترامب وإيران وصل اتفاق، المشترك ليه بعدها؟ عشو ليه بعدها؟ القيادات أو في أحزاب في إسرائيل وصلت لاتفاق من أسابيع، عندنا ليه بعدها؟ نطلع لنات شوي وبنرجع بعد قليل للي بيشوف انه مناسب المشاركة.
1: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر، طاقة نشاط وتركيز. فينيا نجم 3287، فينيا المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
2: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: من الخشب للقرميدي، من البرغي للمفرقاء، كل اللي بدك إياه وأكثر بتلاقيه بس عند طه عربي وأولاده. جودة، خدمة وأسعار بدون منافس. 6464890 عبر الويز طه عتسيم الناصرة الصفافري. طه عربي وأولاده، ثقة كبيرة واسم بتقدر تعتمد عليه.
5: دانيا نجراريم، المكان الصح لجميع أنواع العربيات. نجراريم مفتوحة، مغلقة، وتصنيع حسب الطلب وحسب المواصفات. كمان تركيب فافيجرا عبر الويز دانيا نجراريم مجدل عيمك. 050-340-88-88. دانيا نجراريم، قوة على الطريق.
6: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
7: مطعم دنيانا، أفخم جلسة عقبال بحر أسور عكا، ويا سلام على الأكلات الشهية وعلى الخدمة الملوكية. مطعم دنيانا عكا.
8: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
9: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
10: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. نظاراتك أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
11: شهر العسل بس مع نظارين، لأنه بس في نظارين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
12: زوجية
11: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظارين كورس في الناصري وشفا عمر.
13: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505، خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
14: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني انا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
15: مكيف تورنادو، مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
14: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
16: الشمس دائما. ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة.

0: وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
2: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
3: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
2: جاهز تنافسني؟
3: جاهز تنافسيني؟
2: تعالوا وتصدر التوقعات.
3: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
4: مرحبا، ورجعنا بعد الإعلانات. استقبل اتصال هاتفي أول. مرحبا، يعطيك العافية.
5: ألو،
4: هلا بيك، يعطيك العافية. مرحبا،
5: يعطيك العافية،
4: هلا بيك، تفضل.
5: كيف حالك يا آدم؟
4: الحمد لله، الله يسعدك. فين معي؟
5: حبيت أشارك في البرنامج لأنه أنا حكيت مرتين ثلاث على هاي النقطة، يعني بالنسبة للأعضاء الكنيسي.
4: مين معي لو سمحت؟
5: معك محمد سلام مشتكم.
4: هلا بيك يا محمد.
5: أهلين. يعني بدناش نتعلم إحنا يا أخي، ناس نتعلم. طب كفيش اللي صار فينا الانتخابات اللي فاتت. لوين بدنا نوصل يعني؟ سؤال لوين؟ يعني من شان يعني إنه هني بده هذا بده الكرسي الاول وهذا الثاني وهذا
4: يعني بعد مش واصلين لاول ثاني لسه، هي المشكله. انت فاهم
5: احنا بعد من بعدين سيوصلوا كمان
4: بالزبط.
5: بعد لسه مش واصلين، سيوصلوا كمان. فاهم ايش هم الشغل يعني؟
4: كل شو رايك بقرار الموحد بانه تعال ناجل الموضوع تنو نعرف وين الانتخابات؟
5: نعم،
4: الموحد طلعت بيان اليوم بانه خلاص بنأجل الموضوع تنعرف وين الانتخابات نتخرف.
5: لازم نلاقوا حل يعني. بكف المرة اللي فاتت شو اللي صار معنا، وطلعت الأحزاب اللي عكتاتنا طلعت يعني للعربي، طلعت عكتاتنا يعني.
4: بجوز ما فهمش علي، بجوز ما فهمش علي. بقول موحدة منصور عباس طلعوا بيان بأنه تعال نأجل موضوع المشتركة تعال نعرف وين الانتخابات، يعني تعال نأجل الخروف.
5: بدنا نأجله. أنا بقول لك أنه نسبة التصويت راح تكون قليلة جدا جدا جدا.
4: الناس متحالفة تعاقبة.
5: يعني أنا سامع كثير، يعني كثير ناس إذا ما عملوش مشتركة، ناس كثير بدهاش تصوت. شايف إنه أنا بأيد صاب الإشي، يعني صاب اللي راح يصير.
4: في ناس بتقول لك خلص بدي علي وعلى على خراب مالطة زي ما بيقولوا.
5: خلص.
4: شكرا صديقي.
5: والله مش معقول يعني، عيب عن جد، عيب يعني. بتحس فينا اللي فينا،
4: والله
5: فينا اللي فينا، عيب يعني.
4: انا والله بدي اشكرك على كلمه عيب انك استخدمتها، والله عيب. يعطيك العافيه، عيب جدا. شكرا شكرا، الله يسعدك. والله عيب. كلمه عيب ولا محل كبير. يا مرحبا، يعطيك العافيه.
6: مرحبا، يعطيك العافيه.
4: هلا بيك. معي
6: معك معي من طمرة.
4: هلا بيك.
6: اول شيء كلمه عن جد اخ على هيك مجتمع بتوجه، انه احنا بطل لنا كلمة بالكنيسة، بطل لنا اشي. وغير عن هيك اليوم المرأة العربية بتفكر الزلمة انه عبء بالبيت، عشان هيك كثرة الطلاق بالمجتمع العربي. عشان هيك لما الزلمة بروح على البيت بشوف ابن نشاط بدور على بديل، يعني اشي طبيعي هذا.
4: انت اخترت هذا الموضوع بدون علاقه اللي قاعدين نحكي عنه، صح؟
6: لا، لانه لسه انت حكيت عنه.
4: اوكي، تفضل. احنا كنا نحكي قبل شوي على موضوع انه القضايا الكبيره، الاتفاقات الكبيره عم بتاثر علينا، والسهام اتجاهنا عم بتزيد، واللي بترصد لمجتمعنا عم بيرتب اموره، احنا اللي مش عم نرتب امورنا يعني، والشيء عم ببعد لما يقرب يعني. هاي المصيبه، هاي كان الموضوع. بس ممكن ترابطه بشي محل في قضايا ممكن يرتبط يعني في موضوع الأوضاع العائلية.

0: مظبوط مظبوط. يعني
1: انت شايف شايف انه عم بتضيق على الناس اللي عم بفوت على البيوت كثير؟
0: طبعا عم بتضيق من ناحية مادية كثير عم بتضيق.
1: والمادية بالاخر بتأثر على علاقات الازواج اكيد.
0: على اكيد. يعني كان زمان سلة الكنية تكلف 1000 شيكل، اليوم بتفوت تعمل 3000 شيكل بتكفي كاش.
1: شكرا عزيزي، يعطيك العافية، شكرا كثير، إلى اللقاء. يعني المتصل حاول يربط بين الأشياء وقد يكون الربط في مكانه. مرحبا.
2: مرحبا مرحبا،
1: هلا بيك، من معي؟
2: كيف حالك يا غالي؟ إن شاء الله بخير. سليم من الناصر.
1: هلا هلا سليم، شو الأخبار عزيزي؟
2: إن شاء الله بخير، الله يسعدك.
1: أم سليم، بدي أسألك شو رأيك كرة الموحدة بتكون خلص بما أنه مش ظابطة إسا بركي بتزبط بعدين خلص
2: سكتو. موحدة اسمع قائمة لازم يغيروا اسمهن، أول شغلة اسمهن مش ملائم لإلهن، شيلي شيلي
1: بس
2: بالمرة، لازم مش منطق مقطعة، لازم يسموا
1: بس سليم مش منطق يا أخي اللي بقوله بما أنه مش ظابطة تنعرف وين الانتخابات نتخرف لو إيش نبكر مشاكل. يعني
2: أنا بالنسبة لإلي غيروا هذا الاسم، فيش فيها موحدة شيلي شيلي، يعني منصور عباس سايب كل هاي الأمة اللي حواليه على الغلط، مش فاهم انا يا عيب الشوم، يعني يا عيب الشوم بعز الفتره اللي بدنا
1: هن ما كانوش هن ما كانوش بدناش
2: بعز الوقت اللي بدنا اياه يتلفوا يكونوا مشتركه يكونوا ايد واحده. انت من مين مدعوم يا منصور؟ من مين مدعوم؟ مين اللي دعمك؟
1: كل اسمع انا عندي. انا كصحفي لازم اسالك بانه هن ما كانوش بدناش، هن قالوا بانه تعال نقسم
2: عواقب،
1: تعال نقسم ادوار، وتعال هيك
2: فاهم كيف عشان ايش تفتح. انا بقول الثلاثه يفوتوا مع بعض، فاهم كيف؟ أنا كنت موحدة زمان، من يوم المنصور عباس، من زمان أتركت الموحدة، زمان زمان من زمان أتركتها، وأنا بنادي لكل المصوتين يروحوا.
1: طب دزلك شغلة سليم، شو المانع نمشي على الاقتراح تبعهم؟ خلص تنعرف وين انتخبت منفوت، ليش لا؟
2: يعاقبوا اللي خرج عن الصف، أنا بديش أحكي كلمة تانية، اللي خرج عن الصف يعاقبوه بالصندوق، ولا حدا ما يصوتش، الكل يطلع يصوت ويصوت للثلاثة اللي تلفوا التجمع.
1: بدي أسألك، حزب نقف معنا اليوم حط إشي سماه لكلنا مكان، وبطرح نقاش عربي يهودي، وحزب نقف معنا حوالي كتير نقاش، أما فكر فيش نقاش عنه، نشطين وين كان يصير إشي يروح يتظاهر ويعمل وكذا. شو رأيك بوجود أحزاب جديدة على الساحة؟
2: أنا براهن منصور عباس يروح يصلي الظهر، مش يوم الجمعة، يروح يصلي الظهر بجامع الأقصى.
1: سليم
2: يروح يصلي الظهر بالأقصى، أو يروح يصلي الظهر بأي بلد عربية.
1: بدي أسألك سليم، بدي أسألك شغلة بيني وبينك، مع أن الكل الناس سمعتنا،
2: إيش بتساوي فينا
1: أنت
2: هيك؟ يا ليش هيك
1: سليم؟
2: أنت المفروض
1: سليم سمعني أنت ولا لا؟
2: وتفوت الشباب.
1: ألو.
2: الشباب اللي حواليك المفروض انك تفوت الشباب اللي حواليك.
1: الو سامعني؟
2: سامع.
1: انت شكل بينه بدي اقول لك، بدي اسالك شغله بينه وبينك مع ان الكل سامعنا، انت مقرر شكلك اليوم انك ما خلص تتجاهل اسئلتي. سالتك عزيزي بانه في حزب اليوم بالناصري وقف عند العين اسمه النقف، ما عم تعرف هنيك ليله كلونين.
2: بعرف
1: عاملين عاملين حزب مسمينا لكلنا مكان.
2: هذول كل الاحترام لإلهن.
1: ليه بتفكر
2: هذول كل الاحترام لإلهن؟ صدقني كل الاحترام لإلهن.
1: ليه بتفكر هيك؟
2: بيشتغلوا يهود وعرب مع بعض، بيشتغلوا وشغلهن طلع يعني إشي رائع وروعة، يعني كتير كتير إشي ممتاز. بوقفوا ضد المتطرفين، بوقفوا ضد اللي بروحوا بعد غزة بودوا طحين. طب وين وين وين وين قوائمنا من هذا الشغل اللي بيشتغلوه؟ وين قوائمنا؟ وين وين وينهن؟ يلا بيعبوا كروش وفلوس، كروش وفلوس، يعني الواحد صار كرشه مترين. طب انت يعني الدين ما بقول انك تربي كرش.
1: لا لا
2: يا عمي اكلك
1: ليه تنمر؟
2: اكلك للعرب، اكلك للوطن
1: يا زلمه. ليه تنمر يا زلمه؟ طيب عم سليم يعطيك العافية.
2: الوسط العربي اكلك للجريمة، ولكن جريمة
1: سليم
2: وقفوا مع بعض.
1: فهمت عليك، شكرا حبيبي، يعطيك العافية
2: حبيبي،
1: وصل صوتك صديقي، شكرا شكرا. يعني احنا بنترك المجال للناس تعلق من هنا، يعني لهذا الاتجاه ولهذا الاتجاه، بالاخر نحفظ حق اللي بده يعقب. الو مرحبا.
3: الو مرحبا،
1: هلا بيك.

0: بيجي لاي معك باسم مثلاً بسخنين.
1: هلا عم باسم.
0: أول إشي أنت طرحت موضوع بده هذا السنة على البرنامج تاعك بده أقل إشي سنة. سنة كل يوم ساعتين سيخلص هذا البرنامج تاعك. أقول لي ليش؟
1: تفضل.
0: أول إشي بدي أرجعك 25 سنة لورا، أنت صحفي وإعلامي وبتعرف هاي الأشياء. نتنياهو صار له 25 سنة في الدولة. ملكي، حكم ملكي. إسا الاقتصاد في الدولة انهار مما هو فات على الحكم في هذاك الوقت قبل 25 أو 30 سنة.
1: يعني نتنياهو قرب على 30
0: سنة. وعمال بدمر بالدولة. وعمال بدمرنا إحنا كعرب. وعمال بدمرنا إحنا كمجتمع. وعمال بفتتنا كعائلة. تفرق تسد. سياسة تفرق تسد. هاي السياسة المتبعة في العالم. إسا موضوعك أنت المتشعب هذا الكبير. هذا بده برنامج أقل إشي سنة مع الاحترام.
1: تمام تمام. ما هو يعني أنا بوافقك إنه موضوع كبير بده بعرفش كده بس بده كتير. شو رأيك أنت بالكبير؟ هل أولا بتفكر بأنه فعلا اتفاق مثل اتفاق مع إيران ممكن هاي التحركات اللي عم بتصير زيادة الهدم عنا إلها علاقة فيه بشي طريقة إلها علاقة فيه؟
0: طبعا
1: ما زبطتش الجبهة الخارجية، بنفتح جبهة داخلية، بنوسع الجبهة الداخلية.
0: طبعا طبعا. اول شيء انا رجل بحب السلام، لازم انت تكون عارف انا رجل سلام وبحب السلام.
1: طبعا
0: ما فيش عليها جدال، وانت بتحب السلام
1: بدون
0: كلنا
1: شك.
0: بنحب السلام،
1: بدنا الكل يعيش
0: بامان. هو اسم الخالق عز وجل. السلام محبوب، فاحنا بندعي بالسلام دائما انه الله يصلح العلاقات بين ايران واسرائيل وامريكا. ومليح اللي في دولة إسلامية اللي اسمها الباكستان اللي هي وسيط من 79 بين إيران على زمن الخميني، بين إيران وأمريكا هي وسيط. إذا أنت ذاكر كصحفي
1: طبعا، مع أنه في كمان دولة إسلامية أخرى سوماليلاند مبارح فتحت سفارة بالقدس، ما لحقوش يحتفلوا فيها على سوماليلاند مبارح لأنه في دولة سوماليلاند أرض الصومال من شقها.
0: مضبوط بالصومال. اليوم إسرائيل هي اليوم هي القائد في العالم. في كان قبل ترامب كان في عدة رؤساء، في كلينتون، في كان أوباما، في كان كان كان كان كان كان إلى آخره، عدة رؤساء ما قدروش يستغلوا ولا يضحكوا ولا على واحد غير على ترامب. قدروا يضحكوا عليه ويخلوه يفوت يشترك معهم بالحرب لأن هن مش قدرة إيران ومش قد إيران.
1: بس عم باسم هذا وقف الشغل لا بعد الاتفاق الأخير اللي صار، أحرج نتنياهو كثير.
0: نتنياهو محرج، هو اصلا في العالم يستهوه، وترامب اصبح وحيد في العالم. هو صعيب بس عور المال، هو اقتصادي وبزنس مان وكل هاي الامور. عال هذا بهمناش احنا شو هو، هو عمره 80 سنه يعني قد ايه بده يعيش؟ اخرى 20 سنه، اخرى 30 سنه.
1: هذا اللي بيطوله يا زلمه.
0: السلام فوق، السلام بيستناه فوق.
1: شكرا باسم، يعطيك العافيه عزيزي.
0: يلا باي،
1: سلم ايديك. هو لإسرائيل ما ضلش كتير أصدقاء في العالم، وهذا بيحكيه دايما. الدول الأوروبية بتحاول تعاقب، بتبعد، بتقرب، نقاشات، ضغوطات، مش كل شيء طبعا. السياسي والأخلاق هدول مش بلتكم، لما بلتكم مع بعض ضمن مصلحة بيمشوا مع بعض، بس بالعادة هن مش في نفس الحسابات. ولكن قالوا في إسرائيل بأن الصديق الأخير ضل عنا هن أمريكا، وداخل بيت الأبيض بعد اللخة الكبير اللي صارت من أصدقائنا الوحيدين اللي ضلوا هن ترامب، والآن نحن نخسر الصديق الأخير. لا للتوضيح، مش نخسر يعني رح يوقفوا ضدنا بالمطلق وأن إسرائيل رح تستغنى عن أمريكا، لا مش هيك المهم. ولكن يخسر بمعنى أنه إسرائيل صارت أو أمريكا صارت تحيد إسرائيل في قراراتها، والتأثير صار محدود، بالذات بعد ما أنه كيف قدمت بداية الفقرة وعدت إسرائيل الحكومة الأمريكية بأنه عندها خطة لإسقاط النظام وإثارة الفوضى في إيران واليورانيوم والصواريخ البالستية ودعم المحاور وكل كل كل ذلك، ولم يتحقق ولا واحد من هدول. مش بس إغلاق مضيق هرمز، وترامب اليوم مكيف أكثر من راح كان يوم الجمعة راح يفتح مضيق هرمز، هو فتح من امبارح بس فتح بس للسفن الإيرانية البترول، فبلشت الأموال تدفق إيران. وهو كان مفتوح يعني نتيجة الانتصار للحرب العودة إلى ما قبلها، هاي النتيجة. بالعكس حتى مفتوح بوصاية وتنسيق بين إيران والبحرين في الموضوع، بمعنى حتى مش مفتوح بالحرية بين قوسين اللي كان فيها قبل. باختصار ما كنت

0: أود أن أقوله بأنه هاي القضايا الكبيرة إخوان تؤثر علينا، تؤثر علينا نحن جزء من العالم، تؤثر علينا نحن مواطنين في هذا المكان في العالم، لدينا خصوصياتنا، وتؤثر علينا أيضا، هذا مهم جدا، لأننا رأينا سريعا جدا في الساعات الأخيرة كيف عادت العناوين الأخرى، استبدال العناوين، بدل أن يكون الموضوع الشاغل في الإعلام والعنوان الرئيسي لم ننجح في إيران وحطينا كل هاي الأهداف ولم تمشي، تقوم الحكومة، يقوم من فشل بالتحريض من جديد على غزة بأن يقول لن أترك لبنان ورفع حدة الهدم عندنا، ترك الجريمة تنتشر أكثر عندنا، لأنه يريد لهذه العناوين أن تتسلط، عناوين الهدم، عناوين الضم، عناوين الضفة، عناوين حرب جديدة على غزة، عناوين بأننا سنستمر في لبنان رغم أنه في لبنان هنالك حرب، ولا يوجد ولا سيناريو كيف ستنتهي هذه الحرب، كيف ستنتهي ومتى سنخرج من هذا كله، وكيف سنخرج من هذا كله غير واضح. هل الحكومة الموجود الحالي، السؤال فكر فيه بعدين عفوا، ممكن الحكومة الحالية ونتنياهو يجوا يختلقوا قصة قبل الانتخابات القادمة لتأجيل الانتخابات؟ بعض المحللين في إسرائيل، بعض السياسيين مثلا إيهود براك، بقول آه ممكن جدا، بالعكس هذا الشك تبعه. هذا هو الوضع، نتمنى أن يتغير الحال. كان معكم وراء الميكروفون وائل عواد، وهذه يعني رسالة من كل اللي بتصلوا جميعا ومني كمان للأحزاب القائمة العربية، تأخير الوصول إلى حل يعني تصعيب الوصول إلى حل، لأنه دفش الموضوع إلى الدقيقة 90 هذا بيسويها تتعقد، ببساطة تتعقد. لذلك موضوع القائمة وموضوع وحدتنا هو أمر مهم، ومش بس عشان فقط الأحزاب بمعنى عدد المقاعد، موضوع الوحدة بمعنى هذا الشعور بأننا نستطيع أن نكون معا. يعطيكم العافية، إلى اللقاء.
1: يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة،
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: دخولية بس ب25 شيكل.
4: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب25 شيكل، الحملة حتى 25/6. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.
5: أحلى جلسة عائلية، نشاف لقمة هنية، بيبي شارك بعرابي.
6: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
7: أنا المعشوقة السمراء، ومن إشي قليل صيتها الشاعة في الصين.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حاروش 38، شانغان.
9: الشمس دائما.
10: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس،
11: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
10: جاهز تنافسني؟
11: جاهز تنافسيني؟
10: تعالوا وتصدر التوقعات،
11: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
12: هنا إذاعة الشمس
13: 101.98.1 FM 6،
12: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الأخبار الخامسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من لبنان. أفادت تقارير لبنانية بأن بلدة نبطية تتعرض لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع. إلى ذلك أفادت وسائل إعلام تابعة لحزب الله أن الحزب تلقى تطمينات من إيران مفادها أن طهران لن توقع على أي اتفاق نووي نهائي مع الولايات المتحدة ما لم تنسحب إسرائيل بشكل كامل من الأراضي اللبنانية. وبحسب ما نسب إلى مكتب العلاقات الإعلامية في حزب الله، فإن ملف الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان يشكل شرطا أساسيا في أي تسوية نهائية بين واشنطن وطهران، وذلك في ظل استمرار الخلاف حول مستقبل الوجود العسكري الإسرائيلي في لبنان. بدوره أشاد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بالدعم الإيراني للبنان خلال لقائه رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف. وقال قاسم إن الكلمات تعجز عن التعبير عن الشكر للمواقف الإيرانية الداعمة للبنان، معتبرا أن طهران حولت بارقة الأمل في مواجهة ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي الأمريكي إلى واقع ملموس. وأضاف قاسم أن إيران أثبتت بحسب تعبيره أنها داعمة للحق والمقاومة والمستضعفين، مؤكدا أن طهران قدمت لحزب الله والمقاومة والشعب اللبناني الدعم دون أن تطلب مقابلا. في السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يؤيد فكرة إحالة الاتفاق مع إيران إلى الكونغرس الأمريكي، وذلك خلال لقائه مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان على هامش قمة مجموعة السبع في باريس. وأضاف ترامب أن المرحلة الثانية من الاتفاق مع إيران ستتقدم بسرعة، مجددا تأكيده أن مضيق هرمز سيعاد فتحه بالكامل بحلول يوم الجمعة. كما أكد أن مذكرة التفاهم تنص بشكل واضح على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. أوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن ما أعلنه وزير المالية بتسلال سموتريتش بشأن إلغاء اتفاق الخليل غير صحيح. وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر منصة إكس إن اتفاق الخليل لا يزال قائما، موضحة أن المجلس الوزاري الأمني المصغر اتخذ قبل عدة أشهر قرارا يتعلق فقط بصلاحيات التخطيط والبناء الخاصة بالجالية اليهودية في مدينة الخليل ومواقع التراث يهودي فيها. وأضاف أن القرار جاء بعد سنوات من غياب التعاون في هذه الملفات من جانب بلدية الخليل، مؤكدة أنه لم تجرى أي تغييرات أخرى على الاتفاق. أقرت الحكومة الإسرائيلية رسمياً الخطة الوطنية للذكاء الاصطناعي بهدف ترسيخ مكانة إسرائيل كدولة رائدة عالمياً في هذا المجال. وتشمل الخطة إنشاء بنى تحتية ذات سيادة حكومية على الذكاء الاصطناعي وإقامة حاسوب كمي وطني وتأسيس معهد وطني للذكاء الاصطناعي ومسرعات تطوير متخصصة، إلى جانب التركيز على مجالات الذكاء الاصطناعي السيبراني والذكاء الاصطناعي المادي. كما تتضمن الخطة توسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى الأجواء حارة نسبيا في المناطق الجبلية وحارة في المناطق السهلية والساحلية. أما خلال ساعات الليل فيكون الطقس منعشا في المناطق الجبلية، بينما يبقى لطيفا مع حرارة مرتفعة نسبيا في المناطق السهلية والساحلية. في القدس لهذا المساء 15، الجليل الأعلى 16، طبرية والناصرة حيفا والساحل 20، يافا وتل أبيب 21، النقب 19 وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذا المساء. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس، لحظات معدودة ونلتقي.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، ونحن في برنامج الحصاد الإخباري لهذا النهار عبر أثير إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM. معي في إعداد وإنتاج هذه الحلقة الزميلة ياسمين عابد، يرافقني في الهندسة الإذاعية الزميل إيهاب عويس، وأنا زهرة سعيد معكم من وراء الميكروفون، وهذه تحية. مباشرة نستهل هذه الساعة الإخبارية بعناوينها الرئيسة: في النقب 20 بيتا يهدم بأيدي أصحابها، ومدرسة تخلى تحت التهديد، وأطفال ونساء إلى الخيام، من النقب إلى برطعة الشرقية تضامن في مواجهة الجرافات. في لبنان إشادة من حزب الله بالدعم الإيراني وتمسك بمحور يقول إنه حول الأمل إلى واقع. في الناصرة حزب عربي يهودي جديد يبحث عن ناخبين خارج الخرائط السياسية المألوفة. وفي الخليل بين حديث عن إلغاء اتفاقية الخليل ونفي رسمي من وزارة الخارجية الإسرائيلية. رسمياً الذكاء الاصطناعي مشروع دولة وخطة وطنية إسرائيلية لترسيخ التفوق التكنولوجي في سباق المستقبل. وأخيراً نتنياهو يقترب من نهاية شهادته في ملفات الفساد. هذه هي عناوين الحصاد الإخباري.

0: نبدأ من ملفات هدم المنازل ووقفة تضامنية في برطعة الشرقية وبحضور شخصيات سياسية واعتبارية في من الداخل. أيضا ينضم إلي الأستاذ غسان قبها رئيس بلدة برطعة الشرقية. مساء الخير أستاذ غسان.
1: مساء الخيرات. مساء الخيرات.
0: إذن وقفة احتجاجية في هذه الأثناء، ماذا في التفاصيل؟
1: طبعا يعني كما تعلمين ويعلم السادة المستمعون بأن برطعة تعرض في الآونة الأخيرة ليعني حملة هدم مسعورة، حيث كانت على 3 دفعات حصل مجزرة هدم في بلدة برطعة. تداعى اليوم أعضاء الكنيسة العرب مع جمعيات متضامنة مع أهالي البلدة للوقوف ووقفة التضامن مع أهالي البيوت المتضررة في البلدة، والآن نحن نتوجه إلى المنطقة المستهدفة بالهدم، والتي تم هدم حوالي يعني 18 بناية تتكون من 36 شقة في المنطقة. أنا باعتقادي هذه الوقفة التضامنية يعني تفتك صدورنا كمواطنين وكأهالي في البلدة، وتأتي يعني تعزيزا لدور يعني أعضاء الكنيسة العرب أو أهلنا في الداخل المحتل لوقوفهم معنا أو لوقوفهم إلى جانب أهالي المتضررين والمستهدف بيوتهم بالهدم.
0: لكن إلى أي مدى أستاذ غسان تعتقد بالفعل بأن هذه الوقفات الاحتجاجية من الممكن أن توقف هدم المنزل القادم؟
1: أنا يعني بتقديري أنا لا أعول كثيرا على سياسات الاحتلال. سياسات الاحتلال لا تهم لا وقفات تضامنية ولا أي يعني لقد يعني اتبعنا كل الطرق القانونية والأساليب المتبعة أو ما يجب أن نقوم به، إلا أنهم قاموا بهدم المنازل. هذه الوقفات الاحتجاجية أو الوقفات التضامنية تعبر يعني هي وقفات اجتماعية تعبر عن مدى تآزر وتعاضد الناس وتعزز صمودهم في بيوتهم.

0: عبارة عن يعني وقفة يعني عادية يعني نشكرهم عليها يعني تأتي في إطار التعاضد والمؤازرة وتعزيز الصمود الناس في أماكن تواجدهم.
1: وبالحديث أستاذ غسان عن تعزيز صمود المواطنين، هل من خطة إيواء لمن هدم منزله؟ هل من تعويض لهذه العائلات؟ نحن نتحدث عن عشرات العائلات.
0: أختي العزيزة، البلدية لديها خطة إيواء.
1: نعم.
0: للعائلات.
1: أين تتواجد العائلات في هذه
0: العائلات
1: الأيام؟
0: يعني لأكون يعني صريحا معك، العائلات التي هدمت بيوتها ذهبوا إلى يعني منازل أقاربهم وأولادهم وجيرانهم. نحن قدمنا يعني الاستعداد الكامل لإيواهم، إلا أن العائلات يعني وجدت مساكن. طبعا البيوت ضيقة والبيوت لا تفي بالغرض، ولكن يعني ما دمنا يعني نحن الآن في طور أو في يعني في الإجراء الإيواء، ولن يعني لن نكسر معهم لا كمجتمع محلي ولا كبلدية.
1: نعم.
0: بخصوص التعويض، يعني أنت تعرفين يعني السلطة الفلسطينية تمر بضائقة مالية ضخمة، وهذا طبعا سبب الاحتلال. الاحتلال يهدم هنا ويعني ويقوض دعائم السلطة ويقوض أسس السلطة.
1: نعم.
0: والسلطة يعني لا تجد رواتب للموظفين. أنا باعتقادي لو كان هناك يعني إمكانيات للسلطة لما كسرت.
1: نعم، لكن يعني من جانب آخر السلطة لا تضغط لربما أو تلوح حتى بتهديد بإلغاء اتفاقيات. لا أريد أن أدخل الآن لهذه الجزئية. الآن أعتقد أنك في ساحة المسجد، يعني انطلاق وهو مكان انطلاق الوقفة التضامنية. كيف تقيم أعداد المشاركين في هذه الأثناء؟
0: أنا لا أخفيك بأنني لست موجودا هناك، لأن هناك لا يوجد يعني تغطي للشبكة. أنا تحت، ولكن الأخبار تردني بأن هناك يعني المئات بدأوا يتوافدون إلى خيمة الاعتصام، وستكون إن شاء الله رب العالمين الحضور بأعداد كبيرة.
1: إذن نحن سنتابع بطبيعة الحال كل ما يستجد. الأستاذ غسان قبها، رئيس بلدة برطع الشرقية، شكرا جزيلا لك على هذه المحادثة.
0: عفوا عفوا،
1: إلى اللقاء. لنذهب بعيدا، سنبقى في ذات الملف هدم البيوت. ومن برطع الشرقية إلى النقب، بيوت أبناء عائلة الأفشق التي أجبر أهلها على هدم بيت 20 بيت، هدم ذاتي نحن نتحدث. وأيضا أهالي تل عراد يعني يخلون المدرسة تحت التهديد، نساء وأطفال من بيوت هدمت إلى مدارس تأويهم، والآن إلى خيام بين الأنقاض لأن السلطات الإسرائيلية أجبرتهم على الإخلاء بالقوة. نحن تحدثنا مع الأستاذ إبراهيم القربي، وهو من اللجنة المحلية في قرية السر، وأيضا السيد رشيد فرحان النباري من تل عراد، نستمع إلى أقوالهم.
2: حسب الفترة الأخيرة نطلع نلاحظ أنه عدد المصابين بحالة خطيرة اللي بتم استقبالهم لغرفة الصدمات في ازدياد من سنة لسنة، بالإضافة لتزايد تعقيدات هذه الإصابات. بس اللي بلفت الانتباه بشكل خاص هو ازدياد نسبة الأطفال بين المصابين. إحنا بنحكي عن أطفال دون سن 18 سنة. فلما نحكي من سنة 2024 كانت نسبة الأطفال بين المصابين الإصابة خطرة هي 13%.
3: جاء وفد من الشرطة يعني منذ عدة أيام، يعني تناوب علينا من قيادة الجنوب ومن مركز عرعرة النقب قيادات من الشرطة، وطلبوا طبعا إخلاء المدرسة بحجة أن السنة التعليمية لم تكتمل يعني. بالأكيد في النهاية يعني هددون يعني أنه في حالة لم نخل المدرسة حتى يوم الأربعاء، حتى يوم غد الأربعاء سيقوم بإخلاء النساء والأطفال.
4: يعني الإنذار عم بيحكوا لبكرة إخلاء المدرسة. إحنا عن كم عيلة الآن بنحكي موجودين في المدرسة لأنه ما عنده مأوى؟
3: يعني عشرات العائلات خلينا نحكي. هو الهدم كان من نصيب 40 عائلة، معظمها موجودة في المدرسة. بعض العائلات بنت خيم بين يعني بين البيوت المهدومة وسكنتها، لكن معظم العائلات تسكن الآن في المدرسة، خصوصا الأطفال والشيوخ والنساء موجودين حاليا في المدرسة يعني.
4: نعم. وادعاء السلطات الإسرائيلية أن هذه المدرسة يجب أن تكون مدرسة للتعليم، وأنتوا عطلتوا الدراسة لأنه أخذتم هذه المدرسة كمأوى لكم.
3: نعم هذا الدعم طبعا.

0: الادعاء هذا غير صحيح وادعاء زائف وكاذب، لأنه يعني 80 طالب من المدرسة هدمت بيوتهم، وأربع من المعلمات هدمت بيوتها. يعني لا لا لا أعتقد أنه في يعني مكان للتعليم أصلا في
1: يعني أنا ما
0: الأربع
1: بدي
0: من المدرسة.
1: أزاود أخ رشيد، بس هذول الطلاب عم بيتعلموا ولا ما في جو تعليم أصلا؟ يعني واحد
0: لا
1: هدموا
0: لا
1: له
0: ما في تعليم، يعني الطالب اللي ما في له مكان ينام فيه يا أخي العزيز ما بيتعلم يعني. فالمدرسة أصبحت الآن هي مكان النوم، هي المأوى، المدرسة أصبحت مأوى الآن. فيعني في كل الأحوال لن تستمر، لا يعني لن يتعلم أحد في مدرسة تل العراق بعد اليوم حتى يتم إيجاد حل للسكان، حل للمواطنين اللي هدمت بيوتهم، يعني مأوى.
1: ولكن مثير انه يعني الشرطه فجاه الان تقول هؤلاء الطلاب يخسرون ايام دراسيه، وبالتالي نحن ناتي لاخلاء هذه المدرسه حتى يعني نفتح المجال للطلاب والمعلمين ان يدرسوا، وهذا ادعائهم.
0: والله ادعائهم يا اخي ادعائهم زائف ولا ينطلع على احد. يعني كما قلت لك، يعني طالب اللي فقد بيته ومعلمه التي فقدت بيتها، يعني ما لم يبقى يعني جو اصلا، جو للتعليم في تل العراد الحزينه هذه الايام.
1: والسؤال، هل من يوفر لكم اي حلول؟ يعني بنعرف انه كان في مجموعات من المتضامنين، كان في حديث عن دعمكم، ولا انه منذ ان تحدثنا اليك اعتقد قبل اكثر من 10 ايام الامور ما زالت على حالها؟
0: لا يعني خلينا نقول انه هناك بعض المبادرات يعني المحليه لمساعده السكان من ناحيه خيام وغيرها من الامور، لكن اخي العزيز يعني مشكلتنا اكبر من ذلك، مشكلتنا في تل العراق اكبر من ذلك. يعني لا يبدو انه في حل في الافق. يعني والسلطات الاسرائيليه كما يعني ذكرنا في المقابله السابقه كانت تريد اخلاء المنطقه لتوطين اليهود من المستوطنين وغيرهم.
1: نعم، واحنا بنعرف انه في كمان تجمعات اخرى الان مهدده والهدم بالجمله، يعني كمان في نفس المنطقه.
0: نعم.
1: ولا في مناطق اخرى؟
0: نعم، لا هو في مناطق اخرى، لكن جميع سكان تل العراد سيتم اخلائهم يعني في خلال سنه ونصف. لن يبقى اي مواطن في تل العراد، جميعهم بسبب اقامه البلدات اللي 4 بلدات يهوديه في يعني في محلنا. فاحنا مهددون يعني، لكن يعني بشكل خلينا نقول تدريجي سيتم الهدم، لانه الدعاوى التي وزعت في المحاكم كانت بشكل تدريجي، لكن في النهايه سيتم اخلاء الجميع. يعني ذات
2: تمرين الحمله على القريه اليوم اجبروا الناس هدم حوالي 20 بيت بايديهم، يعني خلال يومين لازم يكون الهدوم البيوت هذول مهدومه، وهذا هي الحال، يعني حال مستمر. قبل 40 بيت وقبله كان 45 بيت و28 بيت، وحاليا مستمرين في كمان 20 بيت لليوم.
1: نعم، واحنا بنحكي على بيوت لعائلة يعني واحدة، عائلة الأفشق ولا كمان عائلات أخرى؟ يعني احنا بنحكي عن
2: نعم
1: قرية السر،
2: نعم
1: الكل من نفس
2: الأفشق مكونة من حوالي 20 بيت، يعني عائلة كبيرة.
1: وانتم من وين، من أي فترة موجودين هناك في هاي البلد؟
2: من أي فترة؟ إحنا من قبل قيام الدولة موجودين كان.
1: نعم، من قبل قيام الدولة والآن عم بصفوا الحساب معكم. كان في بالفترة الأخيرة عروض مثلا تروحوا على محل تاني تنقلوا لبلد تاني، شو اللي كان إذا كان في أي عرض من قبل الدولة؟
2: أخي العزيز ما في أي عروض وما في أي حلول، يعني كمان مرة إحنا بنقول ما في حلول، يعني ما في حل بديل يعني.
3: إذن هذا هو الحال في النقب، يعني من برطعة إلى النقب الملف واحد، كما استمعتم للسيد رشيد فرحان النباري من تل عراد. عشرات البيوت هدمت في الأسبوع الماضي، الأهالي لجأوا إلى المدارس، وشرطة إسرائيل تأتي وتقول نحن نريد المدرسة، لا نريد أن يخسر الأطفال أيام تعليم، لكن بخصوص الهدم لا أحد يتحدث. وكذلك الأمر مع الأستاذ إبراهيم القريبي من اللجنة المحلية في قرية السر، التي أجبر اليوم أبناء عائلة الأفشق في القرية على هدم منازلهم ذاتيا. الآن نخرج إلى فاصل إعلاني قصير، ومن ثم نتابع في ملفات برنامج الحصاد الإخباري. ابقوا معنا.
4: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح، بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
5: ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم، نشتري فرشة من المجموعة الراقية ونحصل على شاشة LG 75 إنش هدية. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابا شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
6: دانيا نجراريم المكان.

0: صح لجميع أنواع العربيات نجرارين، مفتوحة مغلقة وتصنيع حسب الطلب وحسب المواصفات. كمان تركيب فافيجرا عبر الويز داني نجرارين مجدل عامك 050-340-88-88. دانيا نجرارين، قوة على الطريق.
1: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حاروشة 38. شانغان.
3: الشمس دائما.
4: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.

0: أهلا بكم مجددا المستمعات والمستمعين الأعزاء، نحن في متابعة لملفات برنامج الحصاد الإخباري، 23 دقيقة تماما بعد 5 مساء هنا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. قبل الفاصل كنا قد يعني انطلقنا من ملفات هدم البيوت، مع الأسف يعني هذه الملفات نغطيها تقريبا كل يوم في النقب وأيضا في برطع الشرقية تحدثنا اليوم. الآن ننتقل من مجتمعنا من الداخل إلى لبنان. في لبنان هناك تطمينات وإشارات من إيران بأن إيران لن تنتقل ولن تنهي الاتفاق النووي دون انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية، أي أن هناك تطمينات. للحديث أكثر حول ذلك ينضم إلي الصحفي والمحلل السياسي اللبناني الأستاذ جورج علم. مساء الخير.
1: أهلا، مساء الخير.
0: إذن يا أستاذ جورج، الأمين العام لحزب الله يشيد بالدعم الإيراني، وأيضا طبعا هذا خلال لقائه مع رئيس البرلمان محمد قاليباف، وأيضا يعني وسائل إعلام لبنانية تقول بأن الحزب تلقى تطمينات من إيران. كيف يقرأ هذا داخليا في لبنان؟
1: بطبعة الحال ليس هناك بعد من وضوح يعني حول هذه النقطة، لأن المسائل لا تزال حتى الآن في بداياتها. علينا أولا أن نتطلع إلى يوم الجمعة المقبل، هل سيشار إلى التوقيع ومن ثم تبدأ المحادثات؟
0: نعم،
1: حتى الآن يعني هناك انتشار معنوي حققته إيران مع الولايات المتحدة بشمول لبنان وقف إطلاق النار، لكن الحقيقة وقف إطلاق النار بالمعنى العملي لم يعني يطبق بعد، لأن هناك طبعا عمليات إسرائيلية مستمرة.
0: نعم،
1: سواء من ناحية القصف أو إلى يعني محاولات فرض خطوط حمر جديدة في داخل الجنوب اللبناني، لكن وتيرة التصعيد قد خفت، بمعنى أن طيران الحرب الإسرائيلي خفف كثيرا من طلعاته التدميرية. فطبعا إذا كانت إيران ملتزمة بعدم التوصل إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة الأمريكية إلا إذا انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان، فأعتقد أن هذه الخطوة ستكون مولعة

0: هي بكل اللبنانيين، لأن
1: نعم
0: ليس هناك من لبناني يتمنى أن تستمر إسرائيل في احتلال الأراضي اللبنانية. لكن الطبيعات الداخلية باعتقادي أولا على أن إسرائيل يعني الحقيقة سوف تؤيد يعني البرنامج المرحلي أو التوصل إلى اتفاق بين إيران وبين الولايات المتحدة لا يلبي شروطها، سؤال أول. السؤال الثاني، ما هي الترتيبات الأمنية التي تحاول أن تفرضها؟
1: لكن
0: هل
1: أستاذ جورج،
0: ستنسحب دون هل ستنسحب ويبقى حزب الله محافظا على سلاحه؟ يعني كلها أسئلة مطروحة لا جواب عليها في الوقت الراهن.
1: ولا حتى يوم الجمعة كما ذكرت في بداية الحديث، لأنه يعني المفاوضات ستستمر تقريبا يعني فترة 60 يوم على الأقل حتى يتم الاتفاق على صيغة نهائية لهذا الاتفاق. الآن أستاذ جورج، يعني من التقارير التي تردنا، الأمين العام لحزب الله يشيد بهذا الدعم الإيراني بلبنان خلال لقائه مع رئيس البرلمان. هل من معلومات حول هذا اللقاء؟ أين تم؟ وما هي مخرجات هذا اللقاء؟
0: الحقيقة يعني الإشادة ليس بجديد، يعني أولا هناك تلازم يعني بين حزب الله وبين إيران. حزب الله في لبنان هو جناح إيراني، جناح تم، فيعني تبادل رسائل الشكر هو بطبيعة الحال نوع من الإرهاب المعنوي على اللبنانيين الذين طبعا يرفضون الدور الإيراني في لبنان أكثر ما هو موجه للقيادة الإيرانية. لكن طبعا الاتصال الذي تم،
1: إذن هو اتصال
0: المجلس
1: يعني هاتفي
0: يعني
1: ليس لقاء فعلي.
0: الحقيقة يعني كما تفضلت من الصعب جدا يعني الوصول إلى معلومات مدققة، لكن
1: نعم.
0: العناوين العريضة تقول بأن يعني كما هو يعني مطروح أن يعني إيران أكثر حماسا لاستعادة الجنوب
1: نعم.
0: من يعني الاحتلال الإسرائيلي.
1: نعم،
0: وطبعا يعني هذا متروك للمفاوضات، لا أستطيع أن أتكهن كيف سوف تستمر الأمور، لكن أنا أرى أن مهلة 60 يوما غير كافية، ربما تحتاج يعني المفاوضات ربما إلى أشهر طويلة. لذلك باعتقادي ما يجري هو حاليا نوع من الهدنة، طبعا الكل يريدها في هذا الوقت لكي تمر استحقاقات كبيرة سواء في داخل الإسرائيلي أو في الولايات المتحدة ليبنى على الشيء مقتضاه.
1: أستاذ جورج، يعني مع عودة عناوين إيران وحزب الله وكل هذه التطمينات، هل من موقف للحكومة اللبنانية بهذا الشأن؟ هل خرج بيان أو خرج مسؤول للحديث مع الشعب اللبناني تحديداً أهل الجنوب؟
0: الحقيقة يعني كما أشرت هناك فجوة واسعة بين الحكومة اللبنانية وبين إيران. يعني أولاً الحكومة اللبنانية رفضت يعني قبول ترشيح سفير لإيران في لبنان وطالبت بطرده، لكن الثنائي الشيعي أصر أن يبقى في السفارة، حتى أن الرئيس الجمهورية انتقد صراحة التدخل الإيراني في شؤون لبنان. لكن تتحدثين الآن عن مسألة سيادية لبنانية، يعني إذا تمكن الإيراني من إدغام إسرائيل على الانسحاب دون قيد أو شرط من لبنان فهذا موضوع ترحيب كما أشرت، لكن علينا أن ننتظر.
1: وأيضا موقف
0: يعني
1: محرج بالتالي للحكومة اللبنانية. السؤال، هل بالفعل يعني نتوقع شيء من جولة المفاوضات القادمة في 22 من الشهر الحالي؟ يعني هل ما زالت تعول الحكومة اللبنانية على شيء من واشنطن؟
0: الدولة اللبنانية مستمرة بالمفاوضات المباشرة بطبيعة الحال.
1: نعم أستاذ جورج، نعم أعتقد أن هناك يعني خلل في الاتصال.
0: هل
1: نعم
0: سوف
1: نسمعك الآن أستاذ
0: طبعاً
1: جورج.
0: هذه المفاوضات مباشرة.
1: نعم، إذن أنت تقول أن الحكومة اللبنانية مستمرة في المفاوضات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي. إذن
0: السؤال المطروح هو يعني بنتيجة حال، هل إيران يعني تفاوض عن لبنان؟
1: نعم، إذن يبدو أن هناك يعني خلل تقني في التواصل. نود أن نشكرك أستاذ جورج علم، الصحفي والمحلل السياسي اللبناني، كنت معنا من بيروت. الآن نذهب إلى ملف آخر، حزب سياسي عربي يهودي اليوم أطلق في

0: بشيكل وتسعين، الشمام الكيلو بشيكل وتسعين، الباذنجان الكيلو بشيكل وتسعين، بصل ناشف الكيلو بشيكل وتسعين، الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
1: مطعم دنيانا أفخم جلسة عقبال بحر أسور عكا، ويا سلام على الأكلات الشهية وعلى الخدمة الملوكية. مطعم دنيانا عكا.
2: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
0: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90، الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
3: الشمس دائما.
4: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.
5: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.

0: أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، ونحن في متابعة لملفات برنامج الحصاد الإخباري. قبل الفاصل كنا قد استمعنا إلى رولا داود وألون جرين من مؤسسي حزب لكلنا مكان، خلال يعني مقابلة أجرى الزميل جاكي خوري خلال مؤتمر عقد في منطقة العين لإطلاق هذا الحزب الجديد. أيضا توقفنا في لبنان يعني بعد التطمينات الإيرانية لحزب الله بأن إيران لن توقع اتفاق نهائي ما لم تنسحب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. الآن ننتقل إلى مدينة الخليل. أثناء احتفال إقامة مستوطنة جديدة في مدينة دورة تحديدا، يقول وزير المالية بتسليل سموتريتش يعلن أنه ألغى اتفاق الخليل وإلغاء صلاحيات بلدية الخليل على البلد بما في ذلك البلدة القديمة التاريخية فيها، لكن الخارجية الإسرائيلية نفت هذا الإعلان. الحديث أكثر حول ذلك ينضم إلي الأستاذ عادل شديد. مساء الخير أستاذ عادل.
1: مساء النور لك أستاذ زهراء.
0: إذن إعلان ومن ثم نفي، ما الذي يجري؟
1: يعني الذي يجري هو ما يحدث على الواقع، يعني موضوع أن نعم. تنفي وزارة الخارجية الإسرائيلية بعد ساعات من حديث سموتريتش بحضور وزير جيش الاحتلال كاتس والقيادة العسكرية المسؤولة عن الضفة الغربية، لا أعتقد أنه من الممكن قراءة تصريح وزارة الخارجية باستثناء أنه جزء من توزيع الأدوار ومحاولة لتلطيف ردة الفعل
0: أو لربما تبادل الأدوار.
1: بالتأكيد توزيع أدوار يعني تبادل توزيع نعم. يعني نفس المعنى. بكل الأحوال ما يحدث بالميدان هو الذي يؤكد أيهما أدق وأيهما الذي يمثل الحكومة، هل هو وزير الخارجية أم سموتريتش. واضح أنه ما يحدث بالميدان سبق الإعلان سحب صلاحيات بلدية الخليل نعم. وبالمناسبة يعني لكي لا يحدث هناك خلط ما بين الموضوع، حد الصلاحيات لم تكن أصلا صلاحيات للاحتلال، وعند اتفاقية الخليل تم

0: منحة لبلدية الخليل، إنما هذه الصلاحيات ممنوحة لبلدية الخليل قبل أن تقام دولة إسرائيل قبل 80 عام. بلدية الخليل عمرها أكثر من 100 عام وموجودة، وهي صلاحيات تلابل أن المنطقة التي نزعت صلاحيات البلدية عنها هي أصل المدينة، هي المدينة التاريخية، هي المدينة الأصلية، هي حرم سيدنا إبراهيم، هي المدينة المسجلة باليونسكو كموقع أثري فلسطيني وعربي وإسلامي.
1: نعم أستاذ عادل.
0: نعم معكم.
1: نعم أنا أسمعك. إذن أنت تقول باختصار أن لا يهم إن كانت يعني قد سارعت الخارجية الإسرائيلية لنفي هذا الإعلان لتجنب الضجيج، لكن ما يحدث على أرض الواقع هو بالفعل موقف سموتريتش.
0: بالتأكيد، وسبق ذلك منذ أكثر من عامين بدأت ما يسمى مجلس مستوطنات جبل الخليل باستحداث بلدية خاصة بالمستوطنين للبؤر الاستيطانية المقامة بالبلد القديم بالخليل المسمى وفق تصنيفات اتفاقية الخليل أو أوسلو H2 يعني هيبرون 2، والتي تركت الصلاحيات الأمنية لجيش الاحتلال ونقلت الصلاحيات المدنية إلى السلطة.
1: نعم، إذن يعني اتفاقية الخليل، فقط كي نوضح للمستمعين والمستمعات، اتفاقية الخليل هي جزء من اتفاقيات أوسلو أم أنها اتفاقية منفصلة ومستقلة؟
0: طبعا اتفاقية الخليل من ملاحق اتفاقية أوسلو الذي وقع عليها بنيامين نتنياهو بفترة حكومة بنيامين نتنياهو الأولى. تم توقيع اتفاقية الخليل وجرى الانسحاب الإسرائيلي من مدينة الخليل بفترة بنيامين نتنياهو الأولى، وبحين تعرض نتنياهو للكثير من الانتقادات من قبل اليمين. انتشر أو أعاد جيش الاحتلال بحينه انتشاره من المنطقة التي تسمى H1 هيبرون 1، المنطقة التي نقلت فيها الصلاحيات الأمنية والمدنية إلى السلطة وبلدية الخليل. ولكن بالانتفاضة الثانية في مرحلة يعني حكومة شارون أعاد الإسرائيلي يعني صلاحيته الأمنية وأعاد احتلال كامل الضفة الغربية. الآن ما يحدث في منطقتي بي بالضفة وإتش تو بالخليل إعادة نزع الصلاحيات المدنية، يعني اليوم السلطة لم تعد قادرة على منح رخص بناء للفلسطينيين حتى في مناطق بي. اليوم في آلاف المباني صادر ضدها أوامر هدم أو سيصدر أوامر هدم مقاومة في مناطق ألف وباء. بالتالي ألغي اتفاق أوسلو، لم تبقي إسرائيل من اتفاق أوسلو إلا مسألتين: الاسم ثم موضوع بعض الصلاحيات الأمنية الممنوحة للسلطة داخل مناطقها.
1: وهذه صورة الحال مثير للاهتمام. طبعا نحن سنواكب ونتابع كل المستجدات. المحلل السياسي الأستاذ عادل الشديد، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات.
0: شكرا.
1: الآن من الضفة الغربية والخليل ننتقل إلى ملف آخر. الحكومة الإسرائيلية يعني تقر بشكل رسمي خطة وطنية للذكاء الاصطناعي بهدف ترسيخ مكانة إسرائيل كدولة رائدة عالميا في هذا المجال. للحديث أكثر حول ذلك ينضم إلي الزميل هانس شقور. مساء الخير هانس.
2: مساء الخير زهرة، تحياتي لكل جميع المستمعين والمستمعات.
1: ما الذي يعني بالفعل أن يكون الذكاء الاصطناعي تحت سيادة حكومية؟
2: الذكاء الاصطناعي زي ما احنا بنعرف اليوم يعني دخل حياتنا من أوسع أبوابها، ولما نقول حياتنا مش بس على المستوى الشخصي، عم بحكي بالمستوى المهني، على مستوى الشركات، على مستوى الدول، على مستوى منافسي. زي ما في سباق تسلح، في سباق تسلح بآليات الذكاء الاصطناعي اللي بتخدم جوانب مدنية، بتخدم جوانب عسكرية، بنى تحتية، وجزء من فكرة أو ما يسمى منظومة الأمن القومي، هيك بتطلع عليها. احنا عم نشوف شو بيصير بالعالم على مستوى الشركات ومنافسة وحكومات، إن كان على التقنيات نفسها، إن كان على البنى التحتية نفسها، إن كان على القدرة الحاسوبية نفسها، شو هذا ممكن يمكن من ناحية التطبيقات ويحل مشاكل ويسد حاجات. ولهيك إسرائيل بتحاول من خلال خطة وطنية زي ما نسموها مواكبة هذا الإشي، الدخول من أوسع الأبواب. بمعنى إسرائيل لطالما يعني دائما كانت سباقة بمجالات تقنية مثل ما يسمى مثلا أمن المعلومات، هي مثلا معروف فيها
1: سايبر مثلاً.
2: نعم ما يسمى سايبر سيكيوريتي وغيرها. ولهيك يعني لاحظت هيك مع بداية هاي الثورة الكبيرة إنه هي مش بالضبط هناك، والإشي ما يعني مش بدها تخليها متروكة لمبادرات فردية لستارت أبس شركات ناشئة أو شركات كبرى، هي بدها تأخذ دور بتعريف هذا الإشي مش
1: أو شركات أخرى تابعة لحكومات دول أخرى.
2: مظبوط. إحنا اليوم حتى الشركات الخاصة زارة لو نطلع على إنفيديا وسبيس إكس وغير صحيح. كل الشركات يعني سبيس إكس اللي تم اكتتابها عم تشتري شركة بمجال الذكاء الصناعي كيرسر $60 مليار بالأيامات هاي.
1: فلما وطبعا نحن نعلم أن هذه رؤوس الأموال هي يعني في حالة تزاوج وتناغم مع الحكومات
2: أكثر من هيك، هي جزء لا يتجزأ من هاي الفكرة تمام. السيادية لما ترامب بروح على الصين وبده يفاوض وبده يهدد الشركات، جزء لا يتجزأ من هاي من هذا السلاح إذا بدنا نسميه إن كانه اقتصادي وإن كانه عسكري وإن كانه معلوماتي إن كانه زمولتي سيادي. فالإشي أوسع من مجرد ثروات ورؤوس أموال. ومن هذا الباب إسرائيل بدها تعرف هذا الإشي من باب يكون في منظومات ونظم واضحة، أول شيء لتسهيل الأمور للقطاع الخاص، ثانيا عشان الحكومة تكون هناك، يعني بينفعش الحكومة تحكي بالذكاء الاصطناعي وأغلب منظوماتها حتى على مستوى لمؤاخذة مواقع إنترنت
1: خدمات
2: وخدمات مش بالضرورة متطورة ومتقدمة لأنك جمهور، يعني فمن باب أتمتي من باب تسهيل من باب تيسير. ثالثا كل القضايا اللي بتتعلق مثل اليوم اللي بتطلع مستقبلا، يعني نعرف النفط وشو قيمة النفط والطاقة وكل هاي الشغلات، نعرف قيمة الأمن الغذائي الأمن المائي مثلا كل هاي الشغلات، اليوم بيطلعوا كمان على مين عنده قدرة حسبية وبيعرف يدافع عنها، مش بس بيعرف يكون عنده آليات عسكرية للهجوم صحيح. أو للتجسس أو لغيرها. فمن هذا الباب هاي البنى التحتية صرنا نلاحظ أنه كتير رؤوس أموال عم تدور تستثمر فيها حتى من ناس واحد بتوقعاش زي من هولو حدا اللي هو يغني لأنه مطرب مثلا بإسرائيل. فإقامة مراكز بيانات وقضية الكهرباء اللي هذا بتطلبها، فإسرائيل تحاول تعرف كل منظومة لأنه يعني إذا هذا الإشي بتطور كيف هي بدها، إسرائيل ما عندها كل الموارد اللي تتيح هذا الإشي أصلاً، مش بس كرأس مال بشري بالأساس بنى تحتية كهرباء تبريد لمراكز بيانات.
1: الخطة يعني إضافة لإنشاء بنى تحتية تشمل أيضاً إقامة حاسوب كمي وطني، ما الذي يعنيه ذلك؟
2: الحوسبة الكمومية زي ما سموها والكمية بس بسموها كوانتوم كومبيوتينج هو إشي اللي يعني إحنا يعني بعده بمرحلة الأبحاث ومحاولات التطوير بعدد من الدول المتقدمة، اللي هو حاسوب يعني بالآخر بمنظومة جديدة مش المنظومة اللي إحنا متعودين على الحوسبة الرقمية اللي هي باينري صفر واحد، ما رح نشرح خلينا نسهلها للجمهور، ولكن اللي هو كتير متطور كتير سريع من ناحية قدرات يعني بمعنى معالجة مسائل.
1: معلش يعني على المستوى العيني، هل يعني ذلك أن سيكون غيمة أو كلاود اللي فيه كل بيانات المواطنين؟
2: الحاسوب الكمي الوطني لا، هو وبالآخر حاسوب اللي هو مضبوط مركز بيانات ولا هو عنده قدرة على معالجة بيانات. جزء من هاي البيانات ممكن تكون الحكومة بتستخدم بياناتنا لتأخذ معلومات عننا لتحلل وانت رحنا وانت اجينا
1: وانت رقابة كذا. اكثر يعني باختصار
2: رقابة بالمعنى العادي، يعني الضريبة بدها تعرف وين رحت وين اجيت وانت سافرت، وانه هذا الاشي موجود، ولكن القدرة على انه بالاخر هاي المعلومات تكون متاحة
1: وبشكل اسرع
2: اللي وبشكل اسرع، هذا بتطلب قدرات حاسوبية اكثر. كان بالحرق انه هني بالاخر يعني كجزء لا يتجزأ من تطوير شغلات، تطوير علاجات، تطوير نقول لقاحات، تطوير حتى أسلحة معينة أو شغلات معينة من بالجانب العلمي بالرؤية القومية، فبحاجة ليكون في حاسوب لو مش بس عند شركات اللي هو متقدم. هذا حاسوب جدا كبير يعني إذا نفهم نوضح للجمهور، هذا مش حاسوب العادي اللي بنعرفه بالبيت أو إشي اللي بنشتريه ونتداول فيه.
1: جميل جدا ومثير للاهتمام في ذات الوقت، ويطرح الكثير من الأسئلة. وبجملة قصيرة أستطيع أن أقول بأن إسرائيل تستثمر في حروب المستقبل.
2: أنا بقدر أضيف لك بس جملة واحدة زهرة بعد إذنك، إنه الموضوع اليوم هي قضية الاستراتيجية القومية أو الوطنية لأول مرة صرنا نشوف كمان نفس الشيء بالعالم العربي. السعودية عم تشتغل هيك شيء،
1: الإمارات
2: عم تشتغل هيك شيء، فهذا الشيء

0: لأول مرة بالشرق الأوسط بنشوف إشي اللي هو بيشبه إسرائيل.
1: إذن هذه صورة الحال الزميل هانس شقور، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. شكرا لك. ومن الذكاء الاصطناعي والخطة الحكومية الرسمية لإنشاء يعني خطة للذكاء الاصطناعي تحت سيادة حكومية، نذهب إلى أخبار المونديال مع الزميل نبيل سلامي. مساء الخير نبيل.
2: سلامات زهرة، يسعد مساك. أهلا.
1: يسعد مساك. شو اللي بيستنانا اليوم؟
2: يعني فوجئنا نوعا ما بليلة انتهت عمليا فجرا بمجموعة مباريات انتهت بتعادل، يوم التعادل سمينا، يوم التعادل المونديالي، كل المباريات انتهت بتعادل، والتعادل نوعا ما كان فيه هو عمليا مفاجئ. يعني كل المباريات كانت مفاجئة، من كان من المنتخب المصري اللي تعادل، المنتخب السعودي مع الأوروغواي، أوروغواي بطلت العالم مرتين، مش معقول يعني. نتائج مثيرة للغاية. الليلة وعند الساعة 10 بانتظارنا فرنسا مرشح الأكبر ربما للفوز باللقب، لكن بقدر يعني نقول يعني بتحفظ، لأنه بطلنا نعرف مين ممكن يكون مرشح الأقوى. تلتقي السنغال. السنغال بلد غير يعني غير متوقع، قد يخوض مباراة كبيرة اليوم يسجل فوز ويفاجئ. وبذكر أنا إنه السنغال فازت في مونديال قبل الماضي على فرنسا بالنتيجة 1-0.
1: نبيل، شرطة السنغال اليوم بتوقعات على تطبيق الشمس.
2: بالضبط، أنا أعطيت فوز لفرنسا 2-1، ولكن بيني وبينك يعني ممكن إنه أغير النتيجة، يعني ممكن أغير النتيجة، يعني مع إنه أنا صباحا توقعت مع مصطفى فوز السنغال، رحت على الجنون المونديال. أنا أقول هذا المونديال حتى الآن جنوني، حتى الآن أنا أقول جنوني، ولكن يعني لن تنتهي اليوم هاي المباريات. عنده مباراة لا تقل أهمية بالمرة، منتخب الأرجنتين رح يلعب الساعة 4 فجرا منتخب الجزائر، ويقال بأنه حتى يعني صار في طوشة بين الجماهير الآن قبل المباراة اللي هي رح تكون الساعة 4 فجرا. قبل هاي المباراة الساعة 1 بعد منتصف الليل، منتخب العراق مع النرويج. يمكن 50 سنة ما لعبتش العراق في مونديال، واليوم راح تلتقي النرويج. نذكر أن النرويج عندها أفضل مهاجم في العالم اليوم، يمكن بتصور واحد من أفضل مهاجمين هالاند. عند الساعة 7 صباحا النمسا مع الأردن، لأول مرة يخوض الأردن هذه التجربة، مباراة كثير مثيرة وقد تكون مفاجئة أيضا. ثم تلتقي البرتغال أيضا مرشحة للفوز مع الكونغو. الكونغو بلد مغمور، ولكن من توقع مبارح يعني الرأس الأخضر يعني تعادل مع إسبانيا. صحيح. نتيجة خطفت كل التوقعات، ومن ثم ينتهي الليل القادم، مش هذا الليل، البعد القادم، بمباراة لا تقل أهمية، منتخب إنجلترا أمام منتخب كرواتيا. دائما لما نقول كرواتيا
1: أيضا لدينا أوزبكستان مع كولومبيا.
2: هذا المو لاحقا، هذه المباراة ليست الليلة القادمة. أنا ذكرت لك كل المباراة بدءا من ليلة فرنسا مع السنغال، وبعد انتصاف الليل عندنا احنا 5 مباريات، وتبدأها العراق، ثم الأرجنتين مع الجزائر. عند 4-7 صباحا النمسا مع الأردن، البرتغال غدا الساعة 8 مساء، توقيت رائع عند الكونغو. ولكن يعني لما نقول الساعة 8 عندنا المباراة ظهرة، الساعة 8 بتوقيتنا، اعرف ان هناك ملعب ظهرا ودرجات حرارة كثير مرتفعة، يعني اليوم في مدينة نيوجيرسي الحرارة قد تكون 30. تخيل المباراة اللي راح تجمع المنتخب الأرجنتيني مع الجزائري، الجالي الجزائري الكبير.
1: أربع صبح بتوقيتنا. شو توقعاتك نبيل لهاي المباراة؟
2: توقعت فوز الجزائر 1-0 بينه وبينك.
1: أنا حطيت 3-1 للأرجنتين.
2: ما هو احنا ما طلع نستفجل يعني كان زهرة، يعني الجولة الأولى دائما مفاجأة صراحة، يعني بيكون فيها جوس مبض. وبتعرف هاي المباراة هي مباراة مش زي الشامبيونز ليج، هاي المباراة هي وطنية دولية، النشيد الوطني فيها، النزعة القومية الوطنية والجهد المبذول بكون دائما مضاعف أكثر من أي مباراة عادية. لذلك العلم بيعمل دوره والنشيد الوطني بيعمل دوره. في الشامبيونز ليج ما في نشيد وطني، في نشيد اليورو مثلا.
1: صحيح.
2: هنا بتتحرك العواطف، لذلك بتكون اللاعب اللي بنعرف انه هو اكس فجأة بصير اكس زائد بهاي المباراة او 2 زائد، بكون اكس بصير 2 اكس ال. الله اعلم.
1: اذا هذا ما ينتظرنا في هذا،
2: كل شيء متوقع زهرة. بتأمل تكون ليلة هيك غزيرة بالاهداف وتكون فيها مفاجآت. سلامات يا عزيزة.
1: اشكرك جزيل الشكر. الى اللقاء. إذن أعزائي المستمعين والمستمعات، ومع انتهاء فقرة مباريات المونديال وما ينتظرنا، نكون قد وصلنا إلى ختام البرنامج. أشكر الزميلة ياسمين عابد في إعداد وإنتاج هذه الحلقة، الزميل إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية، وأنا زهرة سعيد كنت معكم من وراء الميكروفون، وهذه تحية.

0: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
1: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروع عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
2: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال، رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام باثناشر شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوغات واحد كيلوغرام بسبعة شواكل فقط. توفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
3: أنا زيك ماما.
4: كيف يعني زيي؟
3: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
4: يا روحي،
3: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
4: عشان انت زيي وبتقلديني، احنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. احنا الأهل، قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
3: أنا زيك ماما.
5: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
7: الشمس دائما.
8: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس، مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس، مصداقية ومسؤولية.
9: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
10: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
9: جاهز تنافسني؟
10: جاهز تنافسيني؟
9: تعالوا وتصدر التوقعات.
10: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
11: هنا إذاعة الشمس
12: 101.98.1 FM.
11: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السادسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أفادت تصريحات للسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحائيل لايتر بأن إسرائيل ليست على علم بتفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، مع الإشارة إلى وجود ارتياح إسرائيلي للموقف الأمريكي الرافض لامتلاك طهران سلاحا نوويا. وأبدى لايتر تحفظا على إدراج الملف اللبناني ضمن التفاهمات الأمريكية الإيرانية، معتبرا أن ذلك غير مفيد وغير ضروري. وفيما يتعلق بالحديث

0: حديث عن التزامات إسرائيلية بالانسحاب من جنوب لبنان، أوضح لايتر أن الإدارة الأمريكية أكدت بحسب قوله عدم وجود صلة بين مذكرة التفاهم والوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان، مشدداً على أن مسألة الانسحاب ليست جزءاً من الاتفاق وأن إيران ليست طرفاً معنياً بهذا الملف. يأتي ذلك بعد أن أفادت وسائل أعلام تابعة لحزب الله أن الحزب تلقى تطمينات من إيران ما فادها أن طهران لن توقع على أي اتفاق نووي نهائي مع الولايات المتحدة ما لم تنسحب إسرائيل بشكل كامل من الأراضي اللبنانية. وبحسب ما نسب إلى مكتب العلاقات الإعلامية في حزب الله، فإن ملف الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب يشكل شرطا أساسيا في أي تسوية نهائية بين واشنطن وطهران في ظل استمرار الخلاف حول مستقبل الوجود العسكري الإسرائيلي في لبنان. بدوره أشاد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بالدعم الإيراني للبنان خلال لقائه رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف. وقال قاسم إن الكلمات تعجز عن التعبير عن الشكر للمواقف الإيرانية الداعمة للبنان، معتبرا أن طهران حولت بارقة الأمل في مواجهة ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي الأمريكي إلى واقع ملموس. وأضاف أن إيران أثبتت بحسب تعبيره أنها داعمة للحق والمقاومة والمستضعفين، مؤكدا أن طهران قدمت لحزب الله والمقاومة والشعب اللبناني الدعم من دون أن تطلب مقابلا. إلى ذلك أفادت تقارير لبنانية بأن بلدة النبطية وميفدون تتعرض لقصف مدفعي إسرائيلي. أوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن ما أعلنه وزير المالية بتسليل سموتريتش بشأن إلغاء اتفاق الخليل غير صحيح. وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر منصة إكس إن اتفاق الخليل لا يزال قائما، موضحة أن المجلس الوزاري الأمني المصغر الكابينت اتخذ قبل عدة أشهر قرارا يتعلق فقط بصلاحيات التخطيط والبناء الخاصة بالجالية اليهودية في مدينة الخليل ومواقع التراث اليهودي فيها. وأضافت الخارجية الإسرائيلية أن القرار جاء بعد سنوات من غياب التعاون في هذه الملف من جانب بلدية الخليل، مؤكدة أنه لم تجرى أي تغييرات أخرى على الاتفاق.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تكون الأجواء منعشة في المناطق الجبلية فيما تكون لطيفة مع حرارة مرتفعة نسبيا في المناطق الساحلية والساحلية في ساعات المساء والليل. في القدس لهذا المساء 15، الجليل الأعلى 16، طبرية الناصرة حيفا والساحل 20، يافا والأبيب 21، النقب 19، أما في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى حقك علينا مع دوريت للداوي.

0: عليكم جميعا. خليل حداد في التنسيق وإيهاب عويس في الغرفة الهندسة الإذاعية, غرفة الهندسة الإذاعية في إعداد وتقديم هذه الحلقة, معكم دريد للداوي. وحقك علينا نبدأ. هيك يا جماعة, كتار من الأهالي بيفكروا أنه إذا الإبن أو البنت ارتكبوا خطأ معين أو تسببوا بضرر فالمسؤولية القانونية بتكون عليهن لحالهن, لكن الواقع القانوني شوي أعقد من هيك. ففي حالات معينة بتخلي الأهل جزء من القضية وممكن يطلب منهن تحمل مسؤوليات وتعويضات بسبب أفعال أبنائهن القاصرين. فوين بتبدأ هذه المسؤولية, مسؤولية الأهل, وين بتنتهي؟ كيف بيطلع القانون, بيطلع القانون لدور بيطلع القانون لدور الوالدين في الإشراف والتربية والمتابعة, وشو بيصير لما يقع الضرر على تعنقول في المدرسة أو الشارع أو حتى عبر الشبكات, شبكات التواصل الاجتماعي؟ يعني كل هذه الأسئلة وغيرها رح نحاور اليوم ضيفنا بالاستوديو. لهذا اليوم من حقك علينا المحامي فادي أسعد. مساء الخير.
1: مساء الخير دريد حبيبي,
0: أخبارك؟ كله تمام؟
1: ممتاز.
0: طيب هيك بداية نغوص وندخل مباشرة لصلب الموضوع, مين هو القاصر وفق التعريف القانوني؟
1: عمليا القاصر بحسب القانون هو كل شخص اللي هو تحت جيل 18 سنة. كل شخص اللي هو تحت جيل 18 بالدولة هنا التوجه لإله من ناحية قانونية بيكون مختلف عن الأشخاص اللي هني فوق 18 سنة بطبيعة الحال, إن كان بالنطاق الجنائي أو بالنطاق المدني طبعا.
0: نعم.
1: إذا بدنا نيجي نحكي على النطاق الجنائي, المحل اللي أنا جاي منه, برضو هنا في عنا تفرقة معينة. القاصرين اللي هني تحت جيل 12 وفوق جيل 12, لأنه هذا
0: يعني لا يقتصر بس على 18, ما دون 18 وفوق 18
1: طبعا. عمليا إذا بدنا نيجي نتطرق للقوانين اللي هي مختصة بالقاصرين بالدولة هنا, في عنا قوانين تنين اللي هني مركزيين. نقدر نقول قانون الشبيبة اللي هو الرعاية والإشراف, اللي هو أكتر بتطرق للقاصرين اللي هني بنقدر نعتبرين كضحايا أو كقاصرين اللي بيعتازوا لمساعدة معينة, إن كان في عندن إهمال من الأهل أو إذا كانوا موجودين بمشاكل معينة اللي بيعتاز تدخل من الشؤون. أو والقانون الثاني اللي هو القانون اللي المحاكمة, العقاب وطرق العلاج, اللي هو أكتر بتطرق للجانب الجنائي من القاصرين, اللي بهذه النقطة مهم الجيل له زي ما نقول تأثير كبير من ناحية التحمل المسؤولية الجنائية. كل قاصر اللي هو تحت جيل 12 عمليا ما في عليه مسؤولية جنائية, وهنا يمكن نيجي لبداية حديثك
0: صحيح
1: دور الأهل. وكل قاصر اللي هو فوق جيل 12 بيكون عليه عمليا مسؤولية جنائية, وبموجب جيله طبعا المسؤولية
0: في تفاوت
1: الحجم تاعها.
0: مفهوم. طب إذا نتحدث عن الأساس القانوني اللي بربط بين أفعال الأبناء نسميهن ومسؤولية الأهل, كيف بنوصفها؟
1: طلع عمليا هات قبل ما نيجي نجاوب نيجي نحكي شوي عن القانون الجنائي.
0: أوكي.
1: القانون الجنائي بيجي مختلف عن كل القوانين, لأنه هو إذا ما تقول نيشة مختلفة كليا,
0: اللي فئة خاصة
1: الجوانب اللي موجودة بالملف الجنائي هي الدولة بكل قدرتها وقوتها ضد المواطن. فكم بالحري لما هذا المواطن انت عم تحكي على قاصر, فبالتالي باللحظة اللي بيكون في مسؤولية جنائية على الشخص, دور الأهل بيكون أكتر بموضوع هل هني كانوا بيقدروا يمنعوا الإشي اللي ارتكبوا هذا القاصر, ولكن من ناحية القانون هو بتعاملوا معاه كشخص عنده مسؤولية وكان عنده القدرة أنه يعرف يميز

0: الصح من الغلط ويحاسب على أعماله. طبعا يحاسب بموجب القانون اللي بتعلق
1: طبعا. بس حتى القاصر هذا يقع عليه هذا اللي انت عم تتفضل اللي بتتفضل فيه؟
0: كل قاصر من بين جيل 12 لجيل 18 إذا ارتكب أي مخالفة جنائية يحاسب طبعا بحسب مبدأ قانون القانون الشبيبي. نيجي نقول هيك، القانون الجنائي بشكل عام عنده أهداف معينة. هدف القانون الجنائي نيجي نسميهن باختصار، ممكن نيجي نقول هو أولا الردع، طبعا هو التعويض، بس مش التعويض المادي، إنما أكتر التعويض العقاب عمليا، لأنه كل شخص أذى غيره غير أنه لازم ينطيه تعويض مادي بموجب طبعا القضية، إنما لازم كمان يعاقب على الموضوع. وبالتالي بنوصل للهدف الثالث تاع القانون الجنائي اللي هو توجيه. بالإضافة لكل هدول بكل ما يتعلق بالقاصرين، لأجل أنه القاصر هو بعده بأول حياته، القاصر ممكن كتير بعده ما نضج بالطريقة الكافية اللي انت تقدر تحاكمه كشخص كبير. الفلسفة تاعت القانون الجنائي بكل ما يتعلق بالشبيبة هو انه انسان في نمو وبعد لازم انه ينضج اكتر وبعده نسميه بالغ صغير يعني.
1: نعم.
0: اوكي، فبالتالي التوجه والهدف هو دائما بيكون لأنه نيجي نحاول نصلحه. فعشان هيك كتير مؤسسات مثل الشؤون اللي بترافقوا من أول القضية عشان تقدر بالنهاية تمنع هاي الإدانة أو هاي اللي نسميها استيغما اللي بالمجتمع،
1: إنه الوصمة والدمغة
0: بالضبط. نعم. إنه هو مجرم. نعم. ولأنه لسه المستقبل قدامه طويل،
1: وما بدهن ينهوا حياته بهذه اللحظة،
0: ما بدك من أول
1: وتحط طريق الوصمة الشؤم أو العار أو المخالفة اللي ارتكبها
0: بالضبط، مش من أول. أوكي. حياته هو يأخذ هذا العنوان إنه هو مدان جنائيا، لأنه بطبيعة الحال في توابع كتير وخيمي خلينا نسميها لكل شخص من جيل صغير بيكون في عنده إدانة بإدانة جنائية، هذا الإشي بعطل على مستقبله بطريقة كتير كبيرة. فالهدف من القانون قانون الشبيبي بكل ما يتعلق بالجنائيات هو أنه حتى بعد ما يثبت من ناحية أدلة أنه عمل التهمة اللي منسبة لإله ما يدان، هو لا يدان رأسا، إنما المحكمة بتقر إنه هو ارتكب هذا الفعل، ورأسا بدخل لكثير مفعان نسميها إحنا ضابط سلوك.
1: صحيح، 100%
0: ضابط سلوك اللي برافقه لحتى يحاول إنه بالنهاية ينطي تقرير ونصيحة خلينا نقولها للمحكمة بأنه طريقة يعاقب، اللي آخر آخر آخر إشي هي بتكون الإداني لأجل إنه كل شخص بأول حياته عنده الإمكانية إنه ينعمل له تأهيل وإصلاح.
1: وإذا يدان هنا بدخل على وين؟ السجن للصغار، أحداث، كيف الأمور تصنف؟
0: القانون الشبيبي لكل القاصرين فيه عدة إمكانيات. الإداني هي زي ما قلنا هي آخر إشي، والحبس طبعا هو بعد ما كل الإمكانيات
1: استنفذت
0: ما تزبط معها. آه. بصل لأنه يكون بمحل مسكر، مؤسسة مسكرة. نعم. إصلاحية مسكرة.
1: نعم.
0: ولكن كتير مرات ممكن يكون أنه بفترة معينة يكون مرافق مع ضابط سلوك، أو كتير مرات بتعلق بنوع القضية إنه يكفر عن الذنب إذا أذى شخص تاني، إذا أذى ولد تاني إنه يكفر عن الذنب بطريقة مختلفة. عشان يجي نصنفها بطريقة بسيطة، الحكم بيكون حكم اللي هو منشق من فكرة الإصلاح والتأهيل أكثر من إنه هي العقاب والتعويض.
1: نعم. طيب قبل الفاصل بدي أسألك، شو هي أكثر مدة ممكن إنه قاصر يتكفل فيها، أو بصريحة العبارة باللغة العامية إنه يدخل فيها السجن للقاصرين أو الأحداث؟ لا، كم من سنة ممكن توصل؟ أنا فاهم إنه الجواب ممكن يكون حسب الجرم اللي هو مرتكبه، لكن أعطيني أقصاها، عن إيش نتحدث هون؟
0: طلع هذا سؤال جدا صعب إنه
1: أوكي.
0: تيجي تقول قديش ممكن قاصر ينحكم. يعني أنا بقدر أقول لك من تجربتي من قضايا اللي هي جدا صعبة، قضايا جنسية، قضايا أذى كتير كبير، اللي الحبس هو آخر آخر آخر إشي، وصعب جدا أجاوبك على هيك إشي.
1: مفهوم.
0: صعب جدا جدا أجاوبك. بقدر أقول لك بأصعب القضايا بكتير محلات ما كانش في حبس، لأجل كان في يمكن يكون بإصلاحية، يكون بمصار كتير طويل اللي الدولة بتحاول إنه هاي الفلسفة من وراء القانون.
1: أوكي؟ مفهوم.
0: إنه تمنع إنها تنهي حياته. أنت تخيل قاصر من جيل هالقد صغير يفوت على إطار حبس، كتير إشي صعب، ولكن مهم جدا الجيل. يعني قاصر هو عمره 13 أو 14 بطبيعة الحال بحاول يمتنعه كليا عن حبسه، ولكن ابن 17 أو 17 ونص بدون شك ممكن يلاقي حاله بالحبس. وممكن تسمع عن قضايا اللي قاصرين بهذا الجيل عاملين أعمال اللي هي كيف يسموها، ولا يعني
1: ولا بتخطر على البال،
0: مش بس ولا بتخطر على، يعني ناس بالغة بتعملها وأكثر من هيك كمان، إن كان بسلاح وباكتشاف.
1: على هاي السيرة بكتير أنت شايف مجتمعنا شو عم بحل فيه وشو اللي صاير آخر كم من سنة. يعني ممكن قاصر يرتكب جريمة قتل، إدانته لهذا القاصر بفكر كمنطق سليم وعام ومباشر، بفكر انه ممكن يفوت على السجن.
0: طبعا
1: حالي
0: طبعا، ولكن
1: لأنه قاصر هذا قتل.
0: تمام. ولكن قاصر ما بنحكم حبس مؤبد، القاصر ما بنحكم حبس مؤبد، مش مثل اللي
1: البالغ. اي نعم. كل اللي عم نتحدث عنه رح نكمل نحكي عليه، يعني وين بتنتهي مسؤولية الأهل وبتبدأ مسؤولية الأبناء، والمسؤولية القانونية للأهل عن أفعال أبنائهم القاصرين. بعد الفاصل القصير، كل هذا كان مدخل ومدخل جدا مهم، ابقوا معنا.
2: حقك علينا شوي وراجعين.
3: معرض مفروشات بيتي عين ماهل، صالونات، طاولات، أثاث مكتبي، غرف نوم وغيرها. والآن حملة عرسان 2026، صالون 3+2+1 وغرفة نوم كاملة مع طاولة صالون فقط ب 14,999. عبر الويز معرض مفروشات بيتي عين ماهل. أهلا وسهلا.
4: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح، بتسوى. خاضع لشروط الحملة.
5: كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حروشة 38، شانغان.
6: الشمس دائما.
7: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
2: أنتم تستمعون إلى حقك علينا مع دوريت للداوي.

يلا مكملين جماعة. أهلا بكل المنضمين بهذه اللحظات. بنتحدث عن المسؤولية القانونية للأهل عن أفعال أبنائهم القاصرين تحديدا. المحامي والمحامي الجنائي فادي أسعد مازال معنا في الاستوديو. يعني سبق وحكينا وبحب أنه نكمل من هنا كمان أستاذ فادي, أنه على تحمل القاصر نفسه مسؤولية قانونية أو قانونية أفعاله. وحكيت في السائب من شوي أنه من جيل 12 ل 18 وعامل معاملة, ومن جيل 12 ودون ذلك يعني قرأت ما بين السطور وفهمت أنه يعامل معاملة أخرى. وبدنا نفهم هنا وانت بيفوت دور الأهل أن يتحملوا الأهل المسؤولية.

0: المسؤولية عن أخطاء وأفعال وأعمال أبنائهن. كيف كل هذا منحطه كنتيجة أو بالخلاط الذهني نسميه ونشوف شو بيطلع معنا؟
1: طلع إذا بدي أجي أفكر بدور الأهل كنحمل المسؤولية أعمال لأولادنا القاصرين، أكتر إشي بخطر ببالي قضايا مثلا اللي هي فيها إهمال كبير أو إهمال اللي هو هالقد واضح من طرف الأهل. أخذ على سبيل المثال،
0: ممتاز جاي أحكي لك شكرا،
1: أخذ مثال مثلا ولد أول جيل 14 15 16 اللي أخذ سيارة أبوه وطلع فيها، أو بهذا المشوار اللي طلعه عمل حادثة أو دهك شخص
0: تمام.
1: وهذا الشخص مات. هل هون بتيجي بتقول لي هل في هون بنقدر نحط مسؤولية على الأهل أو لا؟ هذا عمره 16 سنة عنده مسؤولية جنائية، إيش خاص أهله؟ هون بيجي امتحان اللي طبعا إذا بدنا نيجي نحكي على القانون، القانون هو إشي اللي هو دائما قابل للتفسير. ممكن أنا أفسر إشي معين، أعرض موضوع معين اللي أنت تيجي تقول لي أوكي بس أنا شايفه بطريقة تانية،
0: وجهات نظر
1: بالضبط. نيجي نحكي للحادثة اللي بنحكي عنها، ابن 16 سنة أخذ السيارة ودهك شخص ومات. هل هنا أنت كمحكمة أو كمناوب اللي بدك أنت تقدم ضده لائحة اتهام لهذا الولد، هل بتيجي بتحط مسؤولية على الأهل أو لا؟ ممكن إسا نيجي نعطي سيناريو أنه المفتاح مخبب قلب الخزانة والولد عمدا راح استنى أهله طلعوا من البيت فتح الخزانة وأخذ المفتاح وساق السيارة وعمل الحادث، أو أنه بنحكي على أهل اللي زاتين المفتاح ومش فارق معاه إن المفتاح هوين أنه كان يوصل الولد وهذا الولد عنده مثلا أسبقيات أنه بسرق السيارة.
0: أوكي.
1: بهيك حالي المحكمة أو المناوب اللي بده يقرر أنه يحاكم أو يقدم لائحة الاتهام ممكن جدا، أو أنا بعرف أنه اللي سامعيني ممكن يطلعوا على الموضوع بطريقة تانية وممكن يشوفوا
0: أو تاسعة
1: أو ما يوافقوني بالرأي، ولكن كننطي كفكرة معينة بكل ما يتعلق ب قضايا اللي هي كان نتيجة أو قسم منها قسم من مسبباتها هو إهمال من طرف الأهل. الامتحان اللي بنعمله هو الامتحان العقلاني، بنحكيها بالعبراني هاي كتير بنستعملها بالمحاماة بحبوها، إنه مفحانها سفيروت، يعني هل البني آدم السفير، هل الإنسان العادي كان بتصرف بهاي الطريقة وكان ممكن يتوقع الإشي اللي عمله هذا الولد؟ هل إنسان عادي كان ممكن يتوقع إنه هذا الولد يسرق المفتاح أو لا؟ إذا كان الجواب احتمال كتير كبير إنه ممكن الأهل كمان يتحملوا مسؤولية جنائية لهذا الموضوع منفصل عن الولد.
0: يعني بصريح العبارة ممكن أب ينحبس أو إنه يعاقب يغرم ماديا أو ما بعرف إيش ممكن يكون شكل العقوبة نيابة عن الابن.
1: أنا بديش أحكي على العقوبة لأنه كمان العقوبة هي مسار كتير طويل. اللحظة اللي ببلش ملف جنائي، أنا دائما هيك بيجي مثلاً زبون بسألني شو بدي أنا أحكم بأول الملف، شو راح أنا أحكم؟ هذا إشي مش ممكن تقدر تجاوب عليه. ليش؟ يعني ممكن القضية تبلش بمحل معين ولكن نهايتها المحكمة تشوف إنه هذا الشخص عمل كتير على الطريق، كتير صلح، حاول إنه
0: يصلح
1: طبعاً.
0: أوكي.
1: فإحنا بدناش نحكي على الحبس أو الحكم اللي ممكن يكون للأهل أو للقصر، بدنا نحكي على لائحة الاتهام، بدنا نحكي على كيف هو على على على إيش رح يحاكم. فممكن جدا إذا وليش أنا قلت المناوب؟ لأنه بالنهاية اللي بيقدم الملف في الجنائي هو المناوب ومش المحكمة. المحكمة بتدرس القضية بتشوف هل في أدلة كافية لأنه هذا الشخص عمل الإشي اللي منسب له أو لا. بقضايا الإهمال ممكن جدا إنه الأهل فعلا يأخذوا مسؤولية، بس بقضايا تانية اللي هي بيجي شخص بده يحكم على الموضوع من برا ويشوف انه ما كانش في اي امكانية انه الاهل تمنع هذا التصرف، ما بتقدر تحاكم الاهل. ممكن انت تيجي ك ك كحديث بناتنا نتخرف كيف كان ممكن الاهل يمنعوا يربوا بطريقة تانية او يمنعوا او يشوفوا كل ال ال ال ال اللمبات الحمر هاي اللي ممكن كانت تفهمن انه ممكن هذا الولد
0: نحن رايحين لهناك
1: اشي بالضبط هاتوا نمنعه. هذا بناتنا ممكن نحكيه بمحادث، بس قانونيا صعب انك انت تيجي تثبت بالنهاية بالقانون الجنائي عشان تقدر الدين شخص انت لازم تثبت عليه التهمة بشكل كامل. اوكي.

0: 100%، حتى لو في 1% شك البني آدم ممكن يبرر. فبستصعب كثير أني أشوف سيناريوهات اللي بكل مرة القاصر عمل عملية جنائية الأهل يأخذوا المسؤولية عليها، لأنه أنت ما بتقدر تتحكم بتصرفات الولد كل الوقت.
1: صحيح.
0: أنت كأهل ممكن تيجي تربيه، ممكن أنت عليك مسؤولية مجتمعية، عليك مسؤولية إشراف، مسؤولية مراقبة، أما ما بتقدر أنت يعني المسؤولية الجنائية هي إشي كبير، انك تيجي تنزل على حدا مسؤوليه جنائيه هذا إشي كبير، مش على كيفك بتنزله، انت بتنزله اذا في عندك كان ادله كافيه انك تثبت هذا الإشي، وانه تقدر تثبت انه ما كان بينفع انه كان يعني ما في اي جدال انه كان لازم يتصرف طريقه تانية، وقتها بس ممكن تحط مسؤوليه جنائيه. فالمسؤوليه الاهل تجاه الاولاد اذا بدي اجي افكر فيها هي بس بقضايا اللي هي فيها قضايا اهمال واضحه جدا
1: كتير. حلو. طيب اللافت من اللي تفضلت فيه من البداية حتى ما فوق وما دون جيل 12 سنة، كيف المحكمة بتتعامل مع هذا القاصر وأهل هذا القاصر أو القاصرة لما بيكون تحت 12 وما فوق 12؟ لأنه مجرد موجود هذا الرقم معناته هذا حط فاصل.
0: مزبوط.
1: فكيف بنتعامل معه؟
0: مزبوط. عمليا كل شخص اللي هو تحت جيل 12 قاصر تحت جيل 12 هو بعده بمرحلة نمو، حتى نمو عقلاني، هو القاعدة الأساسية اللي بتتعامل المحكمة معاه إنه هو لسه حتى ما بنقدر نحكم عليه إنه هو بعرف يميز بين الصح والغلط. فبالتالي هنا هنا بشكل واضح ممكن تحط مسؤولية مباشرة على الأهل
1: ما دون 12 سنة، لما
0: ممكن تحط مسؤولية مباشرة على الأهل، طبعا بموجب
1: الأفعال
0: مفهوم. بس يعني بقدر أقول لك بمسيرتي وكمان مسيرتي لما كنت بالنيابة، يعني مش بس كمحامي دفاع، أنما لما كنت مناوب يعني قليل القضايا اللي هي كانت لأشخاص اللي تحت جيل 12، طبعا مش قضايا أجتني أنا كمناوب اللي أقدم فيها لائحة اتهام، إنما بتحقيقات يعني كنت تسمع عن أشياء صعبة كتير، أما قليلة. هنا ممكن يكون في دور للأهل بدون شك.
1: نعم. تعال نحكي على المدارس. لما يقع الحادث داخل المدرسة كيف بتم تحديد المسؤوليات بين الأهل والمؤسسة التعليمية؟
0: الولد لما بيكون بإطار المدرسة بطبيعة الحال هو تحت مسؤولية المدرسة، فالإشي اللي بيعمله الأعمال اللي بيرتكبها بداخل المدرسة باللحظة اللي هو بدخل على هذا الإطار، هون عمليا بصير في فصل بين وجوده بالبيت تحت،
1: يعني بطل تحت غطاء ومسؤولية وكنف الأهل،
0: طبعا
1: صار تحت مسؤولية المدرسة بحت،
0: مسؤولية المدرسة.
1: أوكي.
0: عشان هيك كتير مرات يعني لما بصير في مشكلة بين أولاد بالترويحة وهن مروحين سبقوا لبعض، فهو يعني هو طلع من المدرسة، بتقولك مثلا أنا هو طلع من بريد
1: خليت مسؤولية،
0: أنا بطلت مسؤولية يعني علي. فلما هن موجودين بإطار معين هن موجودين تحت مسؤولية الإطار اللي موجودين فيه. بقدر أقولك أنه كمان غاد في للأسف اليوم إحنا عم نشوف عنف كتير كبير بالمدارس، عم نشوف في يعني كل إشي اللي هالولاد عم بتشوفه بالتيك توك وعم بتشوفه بالمنصات التواصل الاجتماعي، عم بتحاول إنه تطبقه بحياتها اليومية، وطبعا بالأطر اللي هي موجودة فيها
1: ومن الأفلام ومن المسلسلات
0: ومن
1: والتقليد.
0: طبعا طبعا للأسف هذا بحد ذاته هذا بتوقع هو إشي اللي ممكن نحكي عنه حلقة كاملة.
1: صح.
0: إيش تأثير قديش تأثير منصات التواصل الاجتماعي بالذات بمجال الجنائيات على هذا الجيل الصغير؟ يعني بتقدر تشوف انه في، انا حسب رأيي في علاقة مباشرة بين كل اللي عم بتشوفه هاي الشبيبة بين من من من بالتيك توك وبين كل هاي الأفلام والصفحات هاي اللي بتروج للإجرام، قديش الإشي بيأثر عليها. وبتوقع هنا كمان بتفوت عملية يعني بتفوت عوامل اجتماعية وعوامل من الفقر وعوامل يعني بكتير ملفات اللي اشتغلت عليها، انت بتشوف انه المحل اللي جاي منه المتهم اللي عمره 15 او 16 يعني بس تيجي تطلع عليه بتقول انا بفهمه، يعني أنا طبعا ما بدي أنطي تصديق لأي

0: تبرير جنائي. أنا مش بدي
1: أبرر مش تبرير
0: بس أنت بتقول إنه ولد اللي جاي من فقر، من إهانة ببيته، من تعنف ببيته،
1: هذا اللي عايشه
0: بالضبط، من تعنف ببيته. ما أضر كمان بدناش نحكي إذا الأبو جاي من هذا المحل، أو إذا الأبو علقان بإدمان لمخدرات أو إدمان لمشروب، هو جاي من هذا المحل وفجأة بلاقي هاي الفئة اللي هي بتاخده لعندها، تنطي الأمان، تنطي القوة، تنطي يمكن كمان المصاري، وفجأة هو بحس أنه هو مقبول بالمحل اللي هو فيه. وهنا أنت لما بتشوف الأشياء هاي عن طريق منصات التواصل الاجتماعي، بتشوف أنه الإشي جذاب، يعني الإشي
1: مغري
0: جدا مغري. يعني الولد اللي بأول طلعته اللي هو منهان ببيته، منهان من أهله، منهان
1: فاقد الحضن الدافئ هناك
0: على الآخر، وفقير، يعني ما عندوش الإمكانية إنه يحصل على الأشياء اللي هو بيشوفها. فجأة الإشي بيكون قدامه موجود، بس إنك أنت تكون جاهز إنك تكون عبد المأمور، مستعد يعمل بدك إياه.
1: هذا دفع الأثمان اللي بيصير،
0: مستعد يعمل اللي بدك إياه. وهاي هذا إشي يعني بعرفش كيف لازم الواحد يشتغل عليه. يمكن هذا إشي يعني لازم يكون في رقابة أكتر على كل المنصات التواصل الاجتماعي لكل هذا الموضوع، بعرفش.
1: جميل اللي أنت اللي عم تطرحه، وكيف بفوت العامل السايكولوجي. لكن المحاكم والنيابي، هل بتحط هذه الـ ما بعرف هذا الفكر أو هذا المنطق على الطاولة وبتبحث فيه وبتاخده بعين الاعتبار؟
0: لا
1: ابدا، القانون قانون جاف.
0: المحاكم بهمهاش، المحاكم بالنسبه له انت ارتكبت فعل معين، هل في ادله انك ارتكبت هذا الفعل او لا؟ في حاله انك ارتكبته، المحكمه بتقول اوكي انا بقول انت ارتكبت هذا الموضوع. انا لا ادينك اذا هو اول مره او ثاني، انا لا ادينك، انا بدي اجي احاول ان اصلحك، بدي اعمل منك بني ادم كيف بسموها، احاول ان اطلعك على الطريق الصحيح. فبالتالي في كتير أطر اللي الدولة بتحاول إنها تأخذ هاي الشباب للمحل الأحسن. إذا أنت قدرت كان عندك الإطار اللي يحضنك من أهل أو من مؤسسة اللي يقدر عن جد يأخذك من المحل هذا لمحل أحسن منه، ممتاز. إذا لا، وقتها هي بتنطيك الإدانة وبتنطيك استجمة اللي حكينا عنها وبتنطيك العقاب بموجب الإشي اللي عملته. أما اللي ملابسات القضية، ملابسات القضية خاصها بالحكم بالنهاية، مش إذا أنت عملت الإشي أو لا.
1: مفهوم.
0: الإشي اللي جابك أنك تعمل الإشي هاي شغل محامي، هو بعدين بكرة بالمرافعة تاعته بدي حاول يجيب كل الإشياء اللي والعوامل والأسباب والظروف اللي خلقت فيها واللي ودتك لهون، هذا إشي خاصه بالحكم، إيش يحكمك. وهذا حكينا عنه، يعني الفلسفة تاعت قانون الشبيبي هي فيها جهوزية كاملة إنها تستمع لأي السبب اللي ممكن يجي لصالحك وليجي يعني يفسر لوين أنت، كيف أنت وصلت للمحل اللي أنت اليوم موجود قدام القاضي وعمالك تتحاكم على قضية جنائية، مستعد يسمعك على الآخر. أما لا لا لا لا لا للقرار بالنهاية إذا أنت عملت الإشي أو لا، هذا ما خصوش بكل ظروف حياتك.
1: والله أروع هالمعلومات. طيب ماشي، بعد الفاصل القصير جدا هذا بعد شوي، يعني تبع على اللي تفضل فيه أستاذ فادي، كل موضوع السوشيال ميديا رح نستغل وجوده، رح نسأل على القاصر وبحالة نشر محتوى مسيء. 40 ثانية راجعين.
2: حقك علينا شوي وراجعين.
3: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس، نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
2: أنتم تستمعون إلى حقك علينا مع دوريت للداوي.

0: طبعا عنده الإمكانية إنه يرفع دعوة قضائية ويطالب تعويضات وتعويضات مدنية، وال يعني الإخلاء أو الضرر بخصوصية الآخر هو كمان ممكن يوصل لمخالفة جنائية. طبعا الإشي بملفات اللي مرقت علي كمان بقدر أحكيك، طبعا بغض النظر لقصص كتير كانت اللي سمعناها بالأخبار لناس اللي وصل فيها أنها تنتحر كمان.
1: صح.
0: اليوم السهولة اللي موجودة اللي فيها من خلال منصات التواصل الاجتماعي يكون في أذى للغير هي كتير كبيرة، وللأسف الشديد الجيل الصغير مبدع يعني وعنده معرفة كتير كبيرة كيف يستعمل هاي الأشياء، وفي فجوة كتير كبيرة بين الأشخاص بين القاصر وبين أهله بكل طريقة التعامل واستخدام المنصات هاي. فبالتالي الإمكانية اللي أو القدرة على أنك أنت تأذي غيرك هي كتير كبيرة وصار في علم عليها. فإذا أنا بدي أجي أقول لك يمكن هون بعدها المحاكم ما أخذت دور قوي مع أنه عماله الإشي يكون بالتزايد، بس هاي بدها تكون إشي اللي هو يعني كمان البوليس بده يكون جاهز من ناحية وحدات اللي هي مختصة
1: سايبر
0: مختصة أنها تقدر تيجي تصل للشخص اللي الأول اللي نشر هذا الموضوع. بس أنت في عندك سلسلة كاملة، يعني كم مرة أنت وصلتك رسالة واتساب ومرأت بغض النظر شوف أحواها يعني
1: مفهوم.
0: شوف السهولة اللي أنت فيها ممكن يوصلك خبر وتمرقه فورورد
1: فبالتواني
0: أنت صعب كثير أنك تحط حد للموضوع، وصعب أنك أنت تلاحق المصدر. فعشان تقدر تيجي هذا الإشي تمنعه بدك يكون جهوزية، وبده يكون الوحدات التحقيق البوليس يكون جاهز ل يعرف كيف يعمل تحقيقات مختصة بهذا المجال، وبتكون كمان في توعية اجتماعية أكثر من العقاب الأخير. لأنه بالنهاية كتير سهل القاصر يوقف قدام الحاكم يقول له أنا ما كانش قصدي، أنا كنتش فاهم أنه هيك بدها توصل للشغلة، أنا ولا كنت متوقع أنه بالآخر ممكن هذا الزلمة
1: دائماً
0: يوصل فيه لهون.
1: صحيح.
0: فالإشي لأنه جديد أكثر حسب رأيي طبعاً بوجهة نظري لازم يكون له توعية اجتماعية بحتة، ويمكن هون فعلا لازم يجي دور الأهل أنه يكونوا عن جد مراقبين ومشرفين وداخلين بهاي الاستخدام تاع ابنهن لهاي
1: المنصات
0: نعم.
1: طب تعال نحكي عن المفارقة، وانت بتحول السلوك الإلكتروني من خطأ أو كيف ما أنت تفضلت كمان أنه يلا ما هي مزحة على سبيل الدعاب والفكاهة وما إلى ذلك إلى مخالفة قانونية، وأنت بتحول من هون لهون؟
0: طلع إذا بدي أجي أقول لك يعني الخط الفاصل هو الضرر، هو الضرر والاعتداء على حقوق الغير. يعني لما المزح
1: يعني عفوا منك إلى المقاطعة، يعني هنا إحنا عم بفهم ما بين السطور أنه النتيجة هي المهمة، بمعنى إذا أنا بدي أقوم بعمل معين أو أنشر شيء ما وربما مسيء لكن ما حصل ضرر من هذا الأمر المسيء، معناته هذا مسألة مش جنائية، فصار الموضوع جدلي بشيء مطرح.
0: بوافقك، أعطيك مثال صغير، خلينا نيجي نحكي عن الحرية. كلياتنا أحرار، أنت حر تتصرف كيف بدك، إيش بدك، وين بدك، وين حريتك بتوقف
1: لما بتتعدى حرية حدا آخر،
0: لما أنت بتبلش تأذي غيرك، لما أنت عمالها تصرفك الحر هذا عماله يأثر على غيرك، فهي اللحظة أنت بتبطل حر. وهنا نفس الشيء، أنت عندك الحرية الكاملة إنك تكتب إيش بدك وتنشر إيش بدك، وهذا إشي منيح وهذا إشي مبارك، يعني إنك يكون عندك حرية التعبير عن الرأي، وإنه أنت تقدر تفهم إنه أنت بتقدر تكتب وتحكي إيش بدك، ولكن ما بتقدر تنشر وما بتقدر تكتب ما بتقدر توزع اللي انت تحكي لما هو عماله يمس بغيرك. وباللحظة اللي بلش يمس بغيرك كمان هنا في جدال معين انه اوكي حتى لو مس بغيرك برضو انا حر اني اكتب ايش بدي واحكي ايش بدي، ولكن هنا بيجي كيف ما انت تفضلت على مدى الحجم.
1: أوكي.
0: حجم الضرر حجم التجريح اللي انت عم تعمله ولمين. يعني اذا انت بتيجي بتحكي بتيجي نقد تنطي نقد جارح لشخصية اجتماعية لعضو كنيسة لعضو سياسي او كذا، عندك الحرية كتير اكبر انك تحكي عنه من انك انت تحكي عن ابن صفك او انك عن زمين.

0: لك بالشغل. فبالنهاية حسب رأيي الخط الفاصل هو خط الضرر والإزاءة اللي ممكن تتسبب لغيرك. وهذا للأسف الشديد هذا إشي له صعب جدا إنك أنت تحط له قوانين واضحة لكل شخص وشخص.
1: كل مقام مقال. طب بس إيش الخطوات المضبوطة الدقيقة الصحيحة اللي بتوجب اتخاذها من اللحظات الأولى بعد وقوع الحادث؟
0: يعني احنا نيجي نقول انه صار في عنا حادث جنائي وشو لازم يساوي؟
1: ومهم لإلنا تحكينا ايش هي اكتر الاخطاء الاكتر شيوعا اللي بيرتكبوها الاهل بعد وقوع حادث بتسبب من تحت راس واحد من ابنائهم. نعم. هات ندمج هدول.
0: نعم.
1: مع بعض.
0: نعم.
1: بإذنك.
0: ايه طلع اول اشي اذا بدي اجي احكي لك باللحظة اللي بيصير في مخالفة جنائية لازم يكون كان نحكي إسا إحنا بنحكي عن شخص قاصر اللي عمل عمل مخالفة جنائية.
1: نعم.
0: أيا كانت أهم إشي إنه يفهموا اللي حواليه وأهله إنه في هنا إشي جنائي مخالف للقانون صار وفي راح يصير فيه تحقيق وراح يتدخل
1: هناك عواقب.
0: أول إشي لازم يفهموا إنه في إشي صار وعشان تقدر أنت تتعامل مع هذا الموضوع لازم أنت تكون أوبيكتيف يعني أنت لازم تكون بريت الموضوع من ناحية مشاعر. فإذا أنت مخلوطة مشاعرك مع اللي عم بيصير طبيعة الأهل لما ابنهن بيعمل بتورط بإشي جنائي هن ما راح يكونوا يعرفوا يفكروا هن بس بدهن يفكروا كيف بدهن ينجوه.
1: صحيح.
0: كيف بدهن يطلعوا من الموضوع. صحيح. وبهاي اللحظة بتطبيق هذا التفكير أنا بدي أنجي ابني من كل إشي ممكن ضرر يصير عليه وكل التبعيات التصرف تاعه هون بلش أغلط أكتر. فأكتر نصيحة بقدر أنا أنطيها لأهل أو لحدا اللي بيساعد إنه خلي حدا تاني يدير الموضوع. خلي حدا تاني اللي هو أقل
1: مدموج
0: عاطفيا بالضبط هاي الكلمة أقل منك لأنه لما أنت مدموج عاطفيا أنت مش رح تعرف تفكر. أنا هاي بقيسها بمجال شغلي يعني إذا هيك نطلع شوي نطلع هيك نفتح قوسين
1: أنا معك
0: بيسألوني كتير وانت أنت ما بتقدر تاخذ الملف انك انت يعني تترافع
1: يعني عن مين ما بتقدر تترافع
0: عن فما بحب انطيها عناوين لمخالفات
1: زي الجراح ما مش مفضل انه يقوم بعمليه لحد اقربائه
0: بالضبط
1: مفهوم لي
0: والشيء الميزان تاعي هو هل انا بكون غضبان على الزبون او لا. اذا انا غضبان معناته أنا مش هقدر أنطي أترافع عنه مش هقدر أنا أخدمه لأنه أنا عمالي بقلبي بدون ما أقدر يعني بدون ما أقدر أسيطر على الموضوع. إذا أنا غضبان يعني أنا عم بحكمه
1: بتتجرد ساعتها من المهنية القصوى
0: بقدرش
1: لأنه مشاعرك موجودة
0: مشاعري غلبتني أنا غضبان صح عليه صح. طب إذا أنت غضبان كيف بدك
1: تحكم بشكل صح
0: كيف بدك تخدمه كيف بدك تقدر تنطي شغل مهني زي ما لازم. ونفس الشيء هنا لما أنت بدك تيجي تساعد الولد هذا أنت ابعد عن مشاعرك وفكر بطريقة عقلانية صحيحة. وطبعا أول إشي لازم ينعمل اتوجه لاستشارة قانونية ولازم ينفهم إنه التحقيق ونوعية المحققين مع القاصرين هي برضو إلها تخصص مش كل محقق بيقدر يحقق مع ولد قاصر ومش بكل سعة ولد قاصر لازم اللي يحقق معه هو محقق اللي مختص لأنه يحقق مع القاصرين ممنوع يحقق معه بساعات الليل إلا إذا في كان إشي اللي هو يعني احتياج للملف ذاته عنده الإمكانية إنه يتواجد واحد من الأهل معاه بخلال التحقيق.
1: يعني هذا كان صراحة السؤال الجاي بنطاق حتى ممكن من بداية وقوع أو ما بعد وقوع الحادث كيف تتعامل الشرطة مع القاصرين لما بتشتبه عند الاشتباه هاي ما قبل بارتكاب البلاش الجرم المخالفة
0: بالضبط
1: يعني خدني لهناك بعدين
0: أوكي يعني زي ما قلت لك من قبل انه بما انه في قانون خاص ومحاكم خاصه للقاصرين وحتى قضاء مختصين يعني مش كل قاضي بيقدر يحكم قاصرين لازم يكون مؤهل لهذا الموضوع وعنده مؤهل كمان من ناحيه الرؤيه انه عنده هاي رؤيه الاصلاح والتاهيل فعمليا الشرطه ملزمه بالتعامل كيف ما حكيت مع محقق مؤهل ومختص مرات كتير بلباس مدني حتى بغرف تحقيق اللي هي مخصصة مريحة.

0: مراعاة للحالة النفسية تاعت القاصر إلى وأكيد أكيد أكيد سرية تامة تامة تامة. من ناحية الحقوق القانونية اللي بتمتع فيها القاصر خلال التحقيق، أول إشي زي ما حكيت عنده واحد من الوالدين بيقدر يكون موجود خلال التحقيق قبل ما يحكي نص كلمة، إجباري
1: وجود محامي،
0: إجباري إنه يأخذ استشارة من محامي. هذا إشي اللي هو
1: بعدم وجود المحقق
0: طبعا،
1: يعني محامي واحد على واحد مع القاصر زائد أهله،
0: زائد أهله مرات كثير أنا القاصر بطلب ما يكونوا أهله بخجل إنه إنه إنه إنه يحكي قدام أهله، ولكن الاستشارة مع المحامي هي إشي اللي ممكن أساسي جدا، اللي ممكن من خلاله خلينا نعطي مثال، قاصر أو غير قاصر اللي اعترف بارتكاب الجريمة قبل ما يأخذ الاستشارة من المحامي، المحكمة ما بتقبل هذا الاعتراف.
1: فهمت،
0: لأنه أنت لازم تكون فاهم منيح شو حقوقك، وحقوقك أنك أنت تأخذ الاستشارة، وهاي الحقوق إن إن إن إن يعني إن بنت على أساس القضية، يعني كيف نسميها
1: بلغة تانية، حتى
0: بلغة العبرانية بدي أقول لك إنه هو الهليخوجين، يعني إنه لازم يكون في
1: منطق،
0: محكمة حقانية، تحقيق حقاني. إذا أنت بدك تحقق معاي أنطيني حقوقي، أول إشي فهمني وين أنا، إيش عم بيصير معاي، بإيش أنا متهم، وكل هذا أنا بدي أقدر أفهمه من شخص اللي أنا مش المحقق، بدي شخص اللي أنا جبته اللي هو المحقق، فهمني بالضبط شو عم بيصير معي، لوين أنا رايح، شو التبعيات الإشي اللي أنا موجود،
1: الصورة كاملة
0: بالضبط.
1: طيب بدي أعيد على اللي حكيته وتباع له في سؤال عشان نفهم أكتر. يعني أنت عم تحكي أنه إذا كان في اعتراف من قاصر على الجرم اللي ارتكب أو الجريمة أو المخالف اللي ارتكبها، المحكمة ما بتقبل بهذا إلا إذا بعد وجود المحامي، ومن هون ببلش العداد، وهنا لا يعتبر تغيير للأقوال.
0: شوف الملف لتبدا يوصل المحكمة، نحكي تدريجيا،
1: في سيرورة
0: تدريجيا، صار في جرم معين، عملية جنائية، المؤسسة الأولى اللي بتفوت على الموضوع هي البوليس.
1: حلو.
0: البوليس هو اللي بحقق، بحقق بجمع الأدلة، وبعد ما يجمع الأدلة بيعرض هاي الأدلة على المناوب، المناوب بعد ما يقرأ الأدلة بيشوف إنه في أدلة كافية اللي بيقدر من خلالها يثبت التهمة المنسبة للمشتبه فيه، وبقدم لائحة الاتهام، وقتها بيصير من مشتبه لمتهم، وهنا بفوت دور المحكمة. كل الأحكام الخفيفة اللي اكتمرات بالمجتمع، أقول المحاكم متساهلة، الزلمة روح بدون ما يصير معاه إشي، طلع من الموضوع بدون ولا إشي، هو بالضبط محله غاد على شغل البوليس الغلط. يعني مرات كتير البوليس بأخذ اعتراف وبجمع أدلة، بس هذا الاعتراف أنت ما أخذته بشكل قانوني، فلما بوصل الملف عند الحاكم إذا المناوب كمان هذا الإشي ما انتبه له، ووصل الملف عند الحاكم وأجا المحامي وقال يا جماعة الخير أنا هذا الشاب ما أخذ استشارة، ما حدا فهمه
1: أنه بطلع له،
0: قال له حقوقه، حدا فهم حقوقه، وللقاصر أكتر وأكتر للقاصر أنت لازم تفهمه بالضبط، ومع كل اللي حكيناه أنه إذا ما أخذ هاي الاستشارة يعني هو أنطى اعتراف بدون ما يفهم شو نتيجته.
1: صح.
0: يعني قاصر بالتحقيق بيكون مرعوب، طبيعة الحال رح يحكي بدون ما يفكر، فإذا هو ما بيكون ماخذ هاي الاستشارة، وقتها المحكمة ما بترجع، مفيش هنا إعادة أقوال، هون المحكمة بتقول هذا ما بقدر أقبل هذا الاعتراف.
1: أوكي.
0: فباطل. أعطيك سبيل المثال،
1: باطل بيكون
0: طبعا،
1: لازم يكون بعد،
0: أعطيك سبيل المثال اعتراف كتير مرات بيستخدموه بالمحاكم، اعتراف اللي هو أخذ مش بطريقة حرة وبإرادة كاملة،
1: إنما تهديد يكون، يعني
0: مثلا من تهديد أو من تعذيب أو كذا، إذا المحكمة بتقتنع إنه هذا الاعتراف انعطى مش بطريقة بحرية كاملة وبإدراك ووعي كامل للكلام اللي عمال ينحكى، بهاي اللحظة هي بتلغي هذا الاعتراف.
1: الصوت حط مهم، كل هذا مهم. طيب سريعا هيك، شو الدور المطلوب من الأهل خلال مراحل التحقيق والإجراءات القانونية؟ تعال نحاول بدقيقة ونص.
0: طلع الأهل

0: طبيعة الحال هن بدهن يحاولوا يساعدوا ابنهم بكل طريقة كانت. كثير مرات هاي الشغلة بتورط الأهل من إنه هن ممكن يعني يخربوا موقع الجريمة، يخفوا أدلة، يحاولوا يأثروا على شهاد. اللي بقدر أقول، يعني بقدرش أجي أحكم على أهل كيف تتصرف لما ابنها موجود بورطة، بس اللي بقدر أقوله من هذا المحل كرجل قانون إنه هذا إشي مخالف للقانون، وهاي مخالفة جنائية، وأي شخص بنعرف أو البوليس بلاقي أدلة إنه فعلا الأهل اتدخلت بالتحقيق وأثرت على التحقيق بطريقة غلط، ممكن إنه هن يتورطوا حسبه. طبعا ممكن إنه هن يتورطوا بمخالفة جنائية. أو النصيحة اللي بقدر أنطيها إنه يلاقوا المحامي المختص بنوع القضية اللي ابن فيه تورط، وينطوه المساحة الكاملة اللي يشتغل، ويحاولوا ينطوا الدعم للولد من المحل اللي النفساني، وما يحاولوا يعملوا إشياء اللي هي عن عدم تفكير. ونرجع من البطن، من المشاعر
1: طبعا.
0: بس
1: وهنا بيجي دور المحامي.
0: هون انا يعني ما بتمنى لحدا انه يشوف ابنه تورط بشيء جنائي، وصدقني يعني كيف بيقولوها احنا بلغتنا بتصير ما احسن الناس، اما حدا بيعرف كيف ممكن الاشي ينزل عليه. مش شرط انك انت تكون جاي من بيئه صعبه عشان ترتكب بعمل جنائي، ممكن اليوم التورط يكون بعده طرق، و بتمنهاش لحد.
1: كتير بضل هن يحكوا يعني بنسمعها انه بخاف ابني يورطني، بخاف بنتي تورطني. بنحكي عن القاصرين هون طبعا، طبعا ما يعني فوق 18 البالغين، لكن تحديدا بنحكي على القاصرين. فهذا نلخص انا وياك 3 دقائق متبقية، ايش الرسالة الاساسية بالتفصيل للاهل، للقاصرين وللقاصرين نفسهم دون 12 وما فوق 12 لغاية 18 سنة؟ إلك 3 دقائق.
0: أنا راح أحكي عن الموضوع أكثر من وجهة نظر المرة اجتماعية، مش قانونية. حكينا كتير بشكل قانوني. حسب رأي الأهل لازم يفهموا أنه خلينا نحكيها هيك، الأولاد بتخلق ورقة بيضة. الأهل هن اللي بنطوا القلم للولد يكتب على صفحته. وكتير مرات مشاغل الحياة ومعارك الحياة والضغط اللي الواحد عايش فيه بيوعاش على أولاده كتير، يعني بيكون بده ينطيهن كل المادي من أحسن لبس وأحسن مشاوير وأحسن روحات وأحسن جيات و و و، وبنسى احتياجات كتير بتكون موجودة عند ابنه وبنته، اللي هاي مرات كتير تترجم لتصرفات غلط، إن كان تعنف بالمدرسة أو تحريض أو تنمر. أنا مقتنع اقتناع كامل، أنا مش مختص نفساني ولا رجل علاج يعني،
1: لكن
0: أنا
1: لك تجربة وعندك أبناء،
0: مقتنع إنه مرات كتير الفراغ العاطفي عند الأولاد بيطلع منهم تصرفات اللي هي ممكن تكون لمبات حمراء للأهل، ومنيح نكون واعيين عليها كأهل، ونعرف إنه في هنا الولد عم بيقولنا إشي بطريقة مختلفة. وأول ما نلاحظ إنه في تصرفات جديدة عم أنا نشوفها من طرف ابننا، نفهم إنه في إشي، وهنا نحاول بطريقة ذكية، وإذا لازم نأخذ مساعدة من رجل مختص اللي يفحص هذا الموضوع عشان نقدر نمنع أي تورط جنائي لقدام. أنا متأكد إنه الإشي بيشيش من الفراغ، الإشي تدريجي، الإشي بيجي بعد مراحل ومسيرة معينة،
1: أفعال وردود أفعال وصدى وتبعيات طبعا،
0: وإشي فيها مرئي، ومن دورنا كأهل نكون إحنا فاهمين المخفي قبل المرئي، ونعرف إنه ننطي الجواب الصحيح. ومرات كتير الإشياء ببساطة بدها بكل بساطة إنك أنت تحس شوي، تزيح عن حالك شوية شغل، ركز مع الولاد. وهالمرة عن جد مش بطريقة قانونية، إنما أنا بحكي من تجربة شخصية يعني، بنقولها على الهوى يعني. مرات الواحد بده يعارك الدنيا وبنسى أغلى إشي عنده يعني، ما بتشوف فجأة بتقول لحظة أنا
1: مش كبره.
0: مش واعي على الولد كيف وين صار. منيح الواحد دائما يراجع ويفهم ويصحى إيش عم بيصير، ويركز مع اللمبات الحمر.
1: أهم نصيحة. المحامي فادي أسعد، جزيل الشكر لك، نورتنا.

0: انتقائك للكلمات بالمهنية وبكل الصيغ اللي طرحتها نزل لك القبعة. يعني
1: دريد حبيبي أنا جدا مبسوط إني أنا هون معك, ومن زمان أنا بشوفت كاش واشتقت لك
0: والله. أنا
1: وكان لي جدا تجربة حلوة إن أكون هون, يعني بتمنى إن أكون فدت بإشي
0: أكثر من ذلك. شكرا كتير وبالمثل. أعزائنا شكرا جزيل الشكر لكل من تابعنا. الحلقة موجودة مؤرشفة في موقع الشمس. شكرا لخليل حداد, إيهاب عويس, ياسمين عبد. كنت أنا معكم دريد للداوي. حقك علينا. كونوا مناح, كونوا بخير, وسلام سلام.
2: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90, الخيار الكيلو بشكل 90, بطاطا الكيلو بشكل 90, ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. الشروة عند صالح ذباح بتسوى, خاضع لشروط الحملة.
3: ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم, حتى 50% تخفيض حقيقي على الفرشات وأثاث النوم. مجمع ريديزاين كريات آتا, مجمع سوهو نتانيا, وكفر سابا شارع هتاعس 14, خاضع للأنظمة. مندلبويم, متخصصون بالنوم المريح.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار, بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر, وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز, يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
5: الشمس دائما.
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
7: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس. اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق, توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم, وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين, بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق, شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM 6.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من لبنان. أفادت تقارير لبنانية بأن 4 مواطنين ارتقوا وأصيب آخرون في الغارات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت بلدتي ميفدون وشقين في جنوب لبنان. في سياق متصل، أفادت تصريحات للسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحائيل لايتر بأن إسرائيل ليست على علم بتفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، مع الإشارة إلى وجود ارتياح إسرائيلي للموقف الأمريكي الرافض لامتلاك طهران سلاحاً نووياً. وأبدى لايتر تحفظاً على إدراج الملف اللبناني ضمن التفاهمات الأمريكية الإيرانية، معتبراً أن ذلك غير مفيد وغير ضروري. وفيما يتعلق بالحديث عن التزامات إسرائيلية بالانسحاب من جنوب لبنان، أوضح لايتر أن الإدارة الأمريكية أكدت بحسب قوله عدم وجود صلة بين مذكرة التفاهم والوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان، مشددا على أن مسألة الانسحاب ليست جزءا من الاتفاق وأن إيران ليست طرفا معنيا بهذا الملف. يأتي ذلك

0: بعد أن أفادت وسائل إعلام تابعة لحزب الله أن الحزب تلقى تطمينات من إيران مفادها أن طهران لن توقع على أي اتفاق نووي نهائي مع الولايات المتحدة ما لم تنسحب إسرائيل بشكل كامل من الأراضي اللبنانية. وبحسب ما نسب إلى مكتب العلاقات الإعلامية في حزب الله، فإن ملف الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان يشكل شرطاً أساسياً في أي تسوية نهائية بين واشنطن وطهران في ظل استمرار الخلاف حول مستقبل الوجود العسكري الإسرائيلي في لبنان. بدوره أشاد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بالدعم الإيراني للبنان خلال لقائه رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، وقال قاسم إن الكلمات تعجز عن التعبير عن الشكر للمواقف الإيرانية الداعمة للبنان، معتبرا أن طهران حولت بارقة الأمل في مواجهة ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي الأمريكي إلى واقع ملموس. وأضاف قاسم أن إيران أثبتت بحسب تعبيره أنها داعمة للحق والمقاومة والمستضعفين، مؤكدا أن طهران قدمت لحزب الله والمقاومة والشعب اللبناني الدعم من دون أن تطلب مقابلا. أوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن ما أعلنه وزير المالية بتسليل سموتريتش بشأن إلغاء اتفاق الخليل غير صحيح، وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر منصة إكس إن اتفاق الخليل لا يزال قائما، موضحة أن المجلس الوزاري الأمني المصغر اتخذ قبل عدة أشهر قرارا يتعلق فقط بصلاحيات التخطيط والبناء الخاصة بالجالية اليهودية في مدينة الخليل ومواقع التراث اليهودي فيها.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: في ساعات المساء والليل يكون الطقس منعشا في المناطق الجبلية، بينما يبقى لطيفا مع حرارة مرتفعة نسبيا في المناطق السهلية والساحلية. في القدس 15 لهذا المساء، الجليل الأعلى 16، طبرية الناصرة حيفا والساحل 20، يافا وتل أبيب 21، النقب 19، أما في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى كتاب في الشمس مع فردوس حبيب الله.

مساء الخير، أهلا بكم أعزائي في حلقة جديدة متجددة من برنامج كتاب في الشمس، دائما معكم عبر أثير إذاعة الشمس على الموجات 101.98. كتاب في الشمس لغة تمشي بين الناس في المساحة الثقافية والأدبية عبر أثير إذاعة الشمس، نطل عليكم دائما لنسلط الضوء على اللغة وعلى الأدب وعلى كثير من الجوانب الثقافية في حياتنا كشعب وكحالة جمعية. كتاب في الشمس في الإشراف العام بديع كرام، ومعكم دائما في الإعداد والتقديم ومن وراء الميكروفون فردوس حبيب الله. فلنبدأ. الموسيقى بحبها كثير، بتخذني هاي الموسيقى. أكرم عبد الفتاح ابن البلد، رسائل من الوطن، Letters from Homeland. بدي قبل ما نبدأ بحلقتنا لليوم أهني كل المحتفلين برأس السنة الهجرية، كل سنة وإنتوا سالمين يا رب، ينعاد علينا هالمناسبات الحلوة دائما بالخير والسلام يا رب، وتخلص هالحروب ويخلص هالقتل. 1448 للهجرة، كل عام وكل المحتفلين بألف ألف خير. كذلك بحب أذكر بشيء كثير حلو، اليوم أنا بلشت هيك أتفاعل معاه شوي، وهو لا والله تفاعلت كثير اليوم، بس ما بحكي عن مسابقة المونديال في تطبيق الشمس. اللي لسه ما حمل تطبيق الشمس بنفع يحمل التطبيق على هاتفه النقال ويبلش يصوت على المباريات ويخمن النتائج للمباريات المستقبلية، وكل ما جمعتوا نقاط أكثر طبعاً الجوائز بتستناكم. الآن ليش وشو علاقتي أنا في هذا الموضوع؟ ما عندي كثير معرفة في العالم الكروي، ولكن في جانر كنت أتحدث أنا وزميلتي زهرة سعيد قبل الهوى، جانر كامل في الجانب الأدبي اسمه أدب كرة القدم. فكرة القدم مش بس هالطابة اللي بركض وراها 22 لاعب، أبداً، هي ثقافة كاملة وهي لغة. فأنا اليوم صوتت بصراحة، موجودة بالمحل 1243 في قبل 1243، واحد واضح أنه تخميناتي في عالم الكرة يعني متواضعة جدا، بس أنا مع إسبانيا، مش لأنه يعني بعرفهم أو بعرف اللاعبين في هذا الفريق، إنما يمكن لأنه الوحيدين اللي سمحوا لنا نحتلهم، يمكن أبصر الله أعلم. بس فعلا أنا بحب شيء في كل ما يتعلق في كلمة إسبانيا وكل ما يتعلق بثقافة هذا البلد، أنا بحبه بشكل شخصي. حلقتنا اليوم رح تكون متنوعة، رح تكون طبعا بتدور حول ثيمي واحدة كما عودناكم دائما، رح نتحدث عن التراث، التراث بمفهومه أهميته ومركباته. لما منحكي تراث شو منقصد؟ مباشرة تتبادر إلى أذهاننا حين نقول التراث كل مسألة التطريز الفلسطيني، ويمكن أنا لابس شال اليوم مطرز فلسطينيا، وهالشال بعتز فيه من صديقة لإلي مغزي. بخطر عبالنا كل مسألة التطريز الفلسطيني، الأكل الشعبي والأغاني التراثية والشعبية، وممكن كمان يخطر على بالنا المليات عند دار أبونا اللي فيها أدوات صدئة مصدية هيك وأوعية صدئة اللي يمكن بينفع تنحط في المتاحف. وكمان اللغة جزء من التراث وهذا صحيح، بس وهي مكونات تراثنا وتراث شعبنا أكيد، بس مفهوم التراث أعزائي قد يكون أوسع بكثير من مجرد هذه الأشياء المحسوسة والملموسة، وهي مش مجرد فعلا، هي أشياء مهمة جدا. التراث لغة كاملة قائمة بذاتها، هي اللغة الاجتماعية للناس، قيمهم مبادئهم وتطلعاتهم، وهو حكاية كتبها التاريخ في وجدان الناس. يعني أحسن مكان تبحث عنه تبحث فيه عن التراث هو وجدان الناس وأرواحهم، يمكن أكثر من الكتب. في من الناس اللي إذا منقول لهم تراث بيفكروا إنه إحنا منتحدث عن أن التراث يعيش في الماضي فقط، وهذا يعني مش دقيق، لأنه في الحقيقة يواصل التراث تشكيل الحاضر اللي عايشينه، ومن هون منصنع مستقبل.
وإذا كانت الأجيال الجديدة هاي اللي إحنا عم نشوفها واللي كناها مرة هي امتداد لمن سبقها من أجيال، فإن الأجيال التي سبقتنا هي الجذور، وهي الوثيقة غير المكتوبة الشاهدة على وجودنا وهويتنا. وهنا أقف عند أسئلة بعتقد أنها تستحق أن نتوقف عندها مطولاً. إذا كان التراث هو ما ورثناه عمن سبقونا، فهل كل ما نعيشه اليوم سيصبح غدا تراثا؟ اللي عم بيعيشه الجيل هذا هل فعلا ينطبق عليه شروط أن يكون تراثا في المستقبل؟ وهل يكفي أن يمر الزمن على الأشياء لتدخل في سجل التراث؟ أكيد أنتوا عارفين الجواب، لا. بس ليش؟ لأنه الزمن لحاله ما بيكفي لحتى يصنع تراث أبدا. الزمن بيصنع ماضي، الزمن بيصنع حاضر، الزمن بيصنع مستقبل، بس الزمن ما بيصنع تراث.

تراث ينشأ أعزائي عندما يختار المجتمع أو شعب أو مجموعة معينة أن تحتفظ بشيء من ماضيها لأنه يمثل قيم إنسانية أو جمالية أو تاريخية أو رمزية. هناك آلاف الأشياء اللي اندثرت وما تأسف عليها أحد لأنه ما تركت أثر في الوجدان الجمعي لنا، بس ظلت شو؟ ظلت أغاني وأمثال وحكايات وأدوات بسيطة حية في ذاكرة الناس لأنها عبرت عنهم وحملت قصتهم. فالتراث مش كل شي راح، إنما كل ما هو جدير أن يبقى. وهون كمان بسأل السؤال، شو رح يورث الجيل القادم من جيل اليوم؟ في عالم الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي شو رح يورث؟ هل اللي رح يورث طريقة عيش، لغة، نكت من نوع آخر، مفردات بتشبهش لغتنا، أغنينا، لهجتنا، أمثالنا الجديدة؟ هل في عنا أمثال أصلاً؟ جانر الأمثال الشعبية كان شائع سابقاً، ولكن شو الأمثال اللي رح يورثها الجيل الجاي، يعني من جيل اليوم؟ مش عارفي. وإذا رحنا على أعراسنا، بعدني ما زلت أعول على أعراسنا في ساحات البيوت وفي المنتزهات الخارجية، بس كمان في أشياء تغيرت في أعراسنا بالأساس في المفردات واللغة. كلمات كثيرة بنبتكرها كل يوم، وبصراحة يعني لا أعرف ماذا سيكون، هل سيكون هذا الواقع تراثا في المستقبل؟ سؤال كبير بنفع نطرحه أكيد على أنفسنا، بس تذكروا بأنه الجملة قلتها من هيك كم ثانية، أنه التراث مش كل شي راح، التراث كل ما يستحق أن يبقى. في فقرتنا اللغوية رح أتحدث عن هيك شوية مصطلحات ترجعنا لأصل كلمة تراث مثلاً، ممكن نحكي عن العتيق والقديم والفرق بينهما. والفقرة الحوارية رح ينضم ونضم لإلنا وصلنا ضيفنا دكتور رافع يحيى من قرية إكسال. بدعيك للاستديو، تفضل دكتور رافع، اللي رح نحكي أيضا عن كل مسألة التراث، أهميته، مركباته، مفهومه. مساء الخير طبعا للدكتور رافع يحيى، وصلنا لبين ما يجهز ويكون معنا في الفقرة الحوارية. بدي أخذكم على مقطوعة موسيقية حلوة بحبها كثير.

الصراحة هذه الأغنية أيضا هي من التراث الشامي، يعني كمان التراث العربي في بلاد الشام، ويعني أنا الصراحة بيحتل جزء حلو ومهم كثير من وجداني. وهالمقطوعة تحديدا لهذه الفرقة، فرقة حليم الموسيقية، أنا كثير بسمع لها موشحات وفي تشديد وتسليط الضوء على الآلات الشرقية.

بصراحة يعني حول أسئلتي اللي طرحتها في البداية، التراث لا يتوقف عن التشكل، إنما وكائن حي ينمو مع الناس. في الماضي إذا شوي رجعنا لجيل الثمانينات وما قبل، الفلاح كان يعبر عن حياته بالميجن أو بالعتابة، واليوم بيعبر الشاب عن تجربته الحياتية بأغنية حديثة وصورة وفيلم أو حتى محتوى رقمي. وما يصمد أمام اختبار الزمن هو الأبقى. مش معنى أنه كل ما سننتجه اليوم سيحظى بهذه المكانة، أكيد، لأنه التراث يحتاج إلى شروط، عن هاي الشروط رح نتحدث مع ضيفنا. بس علينا مسؤولية إحنا بأنه مش بس نحمي تراث أجدادنا، إنما يمتد هذا

0: التراث إلى صناعة تراث يليق بالأحفاد والأجيال القادمة. ومنين إجت؟ شو أصل هالكلمة؟ وليش حرف التاء دخل على كلمة تراث؟ وشو علاقتها بالورثي؟ ممكن شوي نلمس هذا الموضوع في الفقرة اللغوية. بدي أطلع أعزائي لفاصل صغير وبنرجع لنكمل حلقتنا لهالمساء.
1: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لحياتي. وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
2: حبيبتي أنا خلصت كل المشتريات بالسوبر وضل مواد التنظيف، فهميني شو أجيب؟
3: تغلبش حالك، لأنه دايموند فتحوا الفرع 16 بسخنين وعندهم أحسن مواد وأدوات تنظيف وأوفر لك وعالسريع.
2: ريحتيني، الله يريحك.
3: دايموند، حبي بيتك أكتر.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
5: الشمس دائما.
6: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
7: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
6: جاهز تنافسني؟
7: جاهز تنافسيني؟
6: تعالوا وتصدر التوقعات.
7: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.

0: رجعنا أعزائي لنكمل حلقتنا بهالمناسبة بهالرجعة هاي. بدنا نقول مساء الخير لضيفنا دكتور رافع يحيى. يسعد مساك.
1: مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
0: أهلا فيك في برنامجنا كتاب في الشمس. سعيدين.
1: يشرفني جدا أنا في هذه الإذاعة عملت ذات مرة وشرفنا نعود إليها كضيف. ومبارك إصدارك الشعري الجديد الديوان ألف مبارك.
0: الله يسعدك. شكرا لك وإحنا دائما سعيدين بوجودك بيننا. طبعا ضيفنا راح يكون معنا في الفقرة الحوارية حول مسألة التراث وهو مدعو أيضا خلال الفقرة اللغوية أيضا بالتداخل، فرح أخلي الميكروفون مفتوح لك دكتور رافع.
1: شكرا شكرا.
0: كلمة تراث في اللغة حسب لسان العرب لابن منظور ما يخلفه الرجل لورثته، من الجذر وورا ثاء. طب منين إجت هاي التاء؟
1: التاء ليس قضية، ولكن كلمة تراث وردت في القرآن وتأكلون التراث أكلا لما، يعني عمليا كلمة تراث هي بالأصل بمعنى الورثي. وبعد ذلك طبعا توسعت وصلت بمعنى ما يتركه الأجداد للأحفاد. خير خلف لخير سلف.
0: لخير سلف إن شاء الله. والتاء هذه اللي أجت على كلمة تراث هي كانت حسب لسان العرب لابن منظور، وأنا استغربت هذه المعلومة دكتور رافع، مسألة إنها كانت وراث، الواو كانت يجب أن تكون محل التاء، بس التاء جاءت لتدل على التعاقب الزمني.
1: ممكن
0: يعني، وهذه معلومة جميلة. صار في شبابيك عم بتزهر صار في ولاد. طيب في حديثنا عن التراث بدي أسلط الضوء على فرق لغوي بين القديم والعتيق. في اللغة العربية هنالك فرق، يعني من يظن، وأنا أشدد على هذه القاعدة دائما، بأنه لا ترادف في اللغة العربية أبدا. هنالك من يستعمل القديم والعتيق على سبيل الترادف، ولكن هذا غير صحيح. نقول بيت قديم، البيت القديم مش نفس البيت العتيق، والسيارة القديمة مش نفسها السيارة العتيقة. القديم قد يكون متهالك وعديم القيمة وعديم ويعني ولا يستعمل وخارج نطاق الاستخدام، قد يكون نفيس أيضا وثمين، والكلمة قديم لا تحكم على جودة الشيء. بينما العتيق العكس تماما، العتيق هو ما قدم مع احتفاظه، قدم زمنيا مع احتفاظه بقيمته وأصالته ومكانته.
1: معتق.
0: معتق الخمر لما بيتعتق بيصير أثمن وألذ للي بيشربوه.
1: بس ملاحظة صغيرة.
0: تفضل دكتور.
1: دوس شكرا. بالنسبة للمرادفات، أنا علمني في جامعة اليرموك عميد كليات الآداب في العالم العربي المرحوم بروفيسور حنا حداد.
0: الله يرحمه.
1: وقد قال بالحرف الواحد لنا في مساق النحو بأنه لا يوجد مرادفات.

0: بالذات في القرآن، كل علماء الذين يعني يعلمون يعني حق المعرفة في القرآن يعلمون بأنه لا مردفات في القرآن، لأنه كل كلمة نزلت في مقدار يعني لها سبب، يعني القرآن ما بكرر نفسه بتاتا.
1: صحيح، وعلشان هيك إذا، وهي قاعدة أنا كمان درست عند بروفيسور إبراهيم طه في جامعة حيفا، ويعني وبدأت أتمعن بالدلالات والسياقات المذكورة فيها الكلمات، وفعلا تجد أنه القصد مش الترادف إلا ما يكون في فرق جوهري أجاءت الكلمة لتدل عليه.
0: مزبوط.
1: فهنا إذا منيجي شوي منروح على حيفا على البلد القديمة، بالعبراني شو بيكونوا كاتبين؟
0: عير عتيكة.
1: طب ترجمناها للبلد القديمة والترجمة مغلوطة.
0: مغلوطة صح.
1: صحيح؟
0: صح.
1: فكلمة عتيقة أعزائي تحمل في الغالب إيحاء بالجمال والأصالة والاعتزاز في يافا العتيقة، مش يافا القديمة، وحيفا العتيقة والناصر العتيقة والقرية العتيقة، بينما وصف قديم قد يكون وصف محايد. فزي ما قلنا إنه بالعبراني اهتموا يخلوا المفرد عتيقة حتى ما قالوا إيشانا، ما عارفش إذا بيستعملوا كلمة إيشانا أو كدوما مثلا.
0: سأقول لك هنا تدخل سيكولوجية اللغة عند الشعوب، يعني إحنا نستعمل كلمة عتيق إن نهين الشيء، بالعكس هذا عدم معرفة بالكلمة. صحيح. ليس يعني الشيء.
1: صحيح صحيح. وجاء في لسان العرب أنه كل شيء بلغ النهاية، وصل إلى النهاية في جودة أو رداءة أو حسن أو قبح هو عتيق، وجمعه عتق بضم التاء. والعاتقة من القوس مثل العاتكة، وهي التي قدمت وحمرت، والعتيق القديم من كل شيء، حتى قالوا رجل عتيق أي قديم. ومن اسمع بيقولوا البيت العتيق بمكة.
0: مزبوط.
1: البيت العتيق ليش سمناه البيت العتيق؟ لأنه أول بيت وضع للناس يعني فيه الأصالي.
0: في الأرض. نعم.
1: الأصالي. صحيح. فإذا كانت الحجارة بتحفظ شكل البيوت أعزائي القديمة، فإنه اللغة بتحفظ أرواحها المعتقة. مصطلحات كثيرة أيضا غابت، يعني العلاقة بين اللغة والتراث علاقة هامة، يعني عن جد فعلا يجدر تسليط الضوء عليها. لما بتموت كلمة من المفرد من المعجم المستخدم، أنا بعتقد أنها أيضا بتموت من الذاكرة.
0: صحيح.
1: مصطلحات كثيرة اللي أنا كنت أسمعها في بيت أهلي، ولليوم أنا بعدي بنزل على الماليات عند أبوي بشوف الكربال والغربال وبعرف الفرق بينهم، يعني تستغرب إنه في منجل كمان.
0: نعم.
1: وفي
0: حشوشي
1: كنا نسميها، وفي شعوب. وفي وإحنا لليوم بنسميها ماليات.
0: في كلمات صمدت، في كلمات تهمشت واختفت.
1: بالضبط. فإذا اليوم نيجي نحكي هاي الكلمات لجيلنا، الخابي والمهباج والجرن والسراج واللوكس. اللوكس شو مفردته العربية على فكرة؟
0: مصباح.
1: هو مصباح مضيء مش
0: كبير. مصباح كبير.
1: أها. وكلمة القصرية، في مرة عملنا هنا كنا بزملائي في الراديو كنا نتحدث تحت الهواء عن كلمة القصرية، واحدة من أواني المطبخ. عشان تستعملوها بكسال.
0: قصرية لا، بكسال لا، بس هاي كمان ملاحظة أنه ممكن بعين ماهل، طبعا بلد التراث يعني نحييها.
1: الله يسلمك.
0: إكسال كذلك فيها أدوات، ولكن قد تختلف الأدوات، تسمت أدوات من إكسال لعين مائل لدبوري لكفر يسيف لحيفا للسبع.
1: صحيح.
0: مثلا هناك كثير مصطلحات في السبع نحن لا نعرفها بتاتا.
1: صحيح. بس إذا بنرجع شوي بنبحث في أصلها بنلاقي إنه في إلها أصل فصيح.
0: أكيد.
1: وإلها دلال واستخدامها ما كان عفوي.
0: أكيد. كثير فكروا كلمة عتيق على فكرة كلمة عامية.
1: صحيح.
0: وهذا خطأ.
1: وهنالك في كتاب مهم جدا لهشام النحاس السوري عن كل مسألة فصيح العامة.
0: نعم.
1: إنه العامية أصلها فصيح. بس بدي أرجع شوي عشان ما نتشعب على كل مسألة العامية والفصيحة. كلمة القصرية، وكان في تحدي زهرة معنا سامعة من جوا، تعرف شو يعني قصرية أو قصرية بلهجتك؟ ما بتعرف زهرة. ودكتور رافع ما عرفها القصرية.
0: لا ما بعرفها.
1: هي الوعاء الحديدي اللي بيكون مخروم من تحت هيك مخزق عشان يصفي المي.
0: مصفاة.
1: هي مصفاة في اللغة، بس احنا ليش كنا نسميها القصرية ما بعرف. يمكن هاي يمكن
0: مهم. يبدو بس بعين مايل.
1: لا، اذا في حدا سامعنا وبيستعملوا كمان هاي الكلمة بحب يبعثوا لنا. فهي هاي الفكرة تبعت إنه إذا الكلمة سقطت من الاستخدام اليومي ومن المعجم المستخدم تسقط من الذاكرة، فبصير صعب، مهمتنا بتصير
0: أنا
1: أصعب.
0: أنا سأقول لك، كثرة الاستعمال تحيل الكلمة، تحيل المصطلح، وقلة الاستعمال تقلله، يعني هي كثرة المصطلحات.
1: صحيح. وهنا بتكمن مسؤولية المؤسسات التعليمية والإعلامية بتعريف الناس على هذا التراث. وعلى فكرة حتى الأغاني زمان، الأغاني الأعراس كانت مختلفة عن أغاني اليوم، يمكن حافظوا على اللحن بس غير.

0: والكلام صح. هذا خطير.
1: احنا لما نقول تراث ست فردوس هل من قصدنا على الروزانة ولا قصدنا حواللوم ولا قصدنا عبير المي وردت حفيظة وجدائل سودة الخاتن حفيظة؟ تراث من الشعب هل هو شامي فلسطيني سبعاوي لبناني؟ يعني كل هذا بالنسبة احنا تراث، احنا الفلسطينيين بشكل خاص عندنا حنية كبيرة لثوب التراث لأنه يحمينا من البرد. وهذه حقيقة.
0: الآن في هذه المسألة، في هذه الجزئية دكتور رافع يحيى، هناك تفريق أيضا بين التراث الثقافي والتراث الشعبي.
1: نعم، هناك تراثين، التراث المادي والتراث المنقول. التراث المادي طبعا كل أدوات اللي حكيت عنها حضرتك، مستعمل في المطبخ، في الحصاد، في الزراعة، هذه التراث منقول. ولكن عندما نقول تراث، أسف، تراث مادي، لما نقول تراث منقول المجنة والعتابة والحكاية الشعبية وكل النص الشفوي اللي كان الرواية الشفوية هي عبارة عن تراث منقول.
0: وفي كمان تراث ثقافي، يعني إذا أنا برجع نتحدث شوي عن التراث الثقافي في نهاية الفترة الأموية بداية الفترة العباسية، التراث الثقافي اتخذ ملامح جديدة بكل مسألة التلاقح الثقافي مع الفرس.
1: نعم،
0: إذا التراث الثقافي اختلف المكتوب اللي، بس هذا أعتقد يعني أنا بخمن هيك وعم بفكر أنا وياك على الهواء، مسألة إنه التراث الثقافي هو أكثر خارجي والتراث الشعبي أكثر محلي.
1: نعم، ولكن لما تقول تراث ثقافي كلمة واسعة بصراحة، يعني السؤال، لأنه إذا رحنا على المدى البعيد للتراث الثقافي، التراث الثقافي هو طبقات، ممكن يكون طبقة يونانية، طبقة عباسية، طبقة شامية،
0: صحيح.
1: طبقة فلسطينية. طبعا هذا بلادنا، يعني لما في هذاك اليوم كان لنا مؤتمر في النصر، إحدى المقدمات أو إحدى اللي عرض عن التراث قالت ما هو تراثنا، هل هو فلسطيني، هل هو روماني، هل هو عربي، هل هو يعني قديم، هل هو حديث؟ وهذا السؤال فلسفي كبير جدا، يعني هذا قصدك بالنسبة للتراث. ولكن حتى لنا الشعب كما ذكرتي، نحن نقصد التراث بشكل خاص، التراث المادي
0: والمنقول. وإحنا رح نركز شوي عن التراث المنقول، لأنه ويمكن شرط أساسي من شروطه دكتور رافع هو أنه ما يكون معروف مين صاحبه. لا.
1: نعم، الحكاية التداول، فن التداول، يعني تراثية التداول مثل عرفنا الحكاية الشعبية هو كل نص شفوي تم نقله عبر تراثية التبادل، عشان هيك في متغيرات كثيرة، كذلك الزجل، كذلك الشعر، كذلك الحكاية الشعبية. الحكاية الشعبية الفن تاعها، سر صمودها إنها قابلة للتغيير عبر العصور، ولا تفقد يعني وزنها ولا تفقد هدفها، بصير تغييرات
0: تطوع نفسها للواقع.
1: نعم، التراث يورث، يعني من تعرفين ذلك، وإذا لم يناسب نفسه للعصر التراث يختفي. يعني التراث ذكي جدا، عنده هاي قضية البقاء، هذا جزء من صراع البقاء للتراث.
0: احنا رح نرجع نحكي عن الملائمة للعصر.
1: نعم.
0: الحديث، وهذا مهم للحفاظ على التراث، بس خلونا نطلع أعزائي لفاصل وبنرجع لنكمل معكم هالحلقة من كتاب في الشمس.
2: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور، أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال، ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة، ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
3: الشمس دائما.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
5: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين، بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.

0: أنتم تستمعون إلى كتاب في الشمس مع فردوس حبيب الله.
1: رجعنا أعزائي لنكمل حلقتنا لها المساء من كتاب في الشمس لغة تمشي بين الناس، وعن التراث منحكي، وبدينا نحكي مع ضيفنا كمان دكتور رافع يحيى. منقول لك كمان مرة مساء الخير.
2: مساء الخير لك مرة أخرى لجميع المستمعين، كل عام وأنتم بخير لجميع المحتفلين برأس السنة الهجرية،
1: وإنت بألف خير. نسمع شوي نديم بالتراث.

0: في هالوصلة التراثية اللي قدمتها نادين خطيب فنانتنا الفلسطينية اللي منحبها كثير ونوجه لها تحيتنا دائما، خير سفيرة، هذا الصوت خير سفير للتراث الفلسطيني في برنامج مروان خوري، يعني بصراحة بتغني أغاني بوجدان كامل بإحساس كامل، جميل جدا. من هالمقطع بدي أخذك شوي، إحنا حكينا عن كل مسألة الملائمة للعصر بالتراث دكتور رافع، بس بدي أخذك على محل له علاقة بأنه الأغنية الشعبية، إذا تحدثنا عن التراث المنقول، الأغنية الشعبية بتقيس ثلاث أمور، يمكن مسألة اللهجة، مسألة العادات والتقاليد، ومسألة اللغة والمكان.
1: نعم،
0: حدثنا شوي عن كل مسألة ملامح الأغنية الشعبية الفلسطينية.
1: الأغنية الشعبية الفلسطينية لها عدة ملامح، لها ملامح جغرافية وملامح سياسية، ولها أيضا ملامح فنية، وطبعا تراثية يعني الدائرة الكبيرة التي تحيط بكل هذه الدائرة الفنية. ولدينا يعني في المدة الأخيرة صبايا كتار بغنوا تراث، وهذا يثلج الصدر يعني، ونقلوا كثير من الأغنية التراثية نفس المبنى تقريبا، يعني على سبيل المثال دلال أبو آمني أبدعت، والمليح بدلال انتقلت الكلمة من الاستوديو للحارة للشارع بحيفة وعكا، كنا نشوفها تغني، هذا أعطى المعنى الأغنية يعني توقعات جدا هائلة منها، يعني احنا كنا كمان مش بس نتفرج على دلال كيف بتغني وعلى صوتها الجميل وعلى اللحين وعلى الفرقة اللي معها، كنا نتفرج على الحارات، نربط الحارة مع الأغنية، هذه الأغنية الشعبية،
0: ونشوف تفاعل الناس معها.
1: براو عليك، براو
0: يعني
1: عليك.
0: تفاعل الناس، أنا بذكر في واحدة من جولات
1: كورس
0: دلال، الكورس الحي المرتجل
1: طبيعي،
0: كان طبيعي.
1: نعم، هذا الشيء كان يثلج الصدر، وحسب رأيي بذلك هذا يسجل لصالح دلال. وفي عندنا كثير مغنيين يذهب في استوديوهات بغنوا وجميل جدا. اللي بحكي لك إياه إنه في بالتراث شغلة جميلة جدا، طوال ينقلك على موجة العاطفة الحنين، بتتذكر جد، بتتذكر جدي، بتتذكر حارة، بتتذكر بلد، بتتذكر كنيسة، بتتذكر مسجد، بتتذكر كثير أشياء. يعني أنت حتى لما تشوف اليوم بغض النظر امرأة فلسطينية، بغض النظر مسلمة مسيحية درزية، بغض النظر شو الطائفة تاعها والانتماء، بتلج صدرك بس تشوف هيك في إشي بداخلك بتريح،
0: بحن
1: يعني. التراث حنان عاطفة، ومش بس هيك رسائل،
0: صحيح
1: يعني مليح بالتراث هو المنقول، يعني هو نص، التراث المادي كمان هو نص كبير جدا يعطيك الرسالة حسب طرق النص الحديثة جدا. لا يتكلم ويقول كل شيء، لا يبوح وأنت تفهم منه كل شيء، يعني هو
0: يترك مساحة لشعورك
1: التفكير، يعني يقول بيعطي القارئ أو المتبصر أو الناظر إلى هذا التراث لمحة، وأنت تلوح في عالم الأفق في هذا التراث.
0: مهم جدا هذا الكلام. وحكيت عن ملائمة العصر، هون أنا بدي أسألك، يعني بدي أذكر بما أنك ذكرت دلال وسمعنا نديم، بدي أذكر آية كمان، آية جميل خلف،
1: نعم،
0: مشروعها الجديد في كل مسألة توزيع الموسيقي الجديد للتراث الفلسطيني.
1: نعم،
0: مشروع مهمة. جميل جدا.
1: نعم.
0: الآن هذا العصرنا أو هذا التحديث أو هذا مجارات العصر للتراث هو سلاح ذو حدين، من جهة مهم جدا للحفاظ على التراث بملامحه، ومن جهة أخرى مهم جدا كمان التجدد من أجل أن يبقى هذا التراث. نعم. حد الفاصل دكتور رافع؟
1: أنا بقول لك في حد فاصل واحد، أنا بالأغنية الحديثة الشعبية الحديثة في إيقاع سريع، يعني هناك ميول واضح لإيقاع سريع، بحاولوا يعني قسم بحاول قسم لا، قسم بحاول يناسب، ولكن هناك برضو انتباه لقضية الطول، بحاول تقصير كمان بطول الأغنية. الأغاني القديمة تعرف كانت في الحصاد، احنا شعب عاطفي يعني بنحب هيك الاغاني اغلبها حزينه، بنحب الحزن يمتد النوتة تاعت الحزن،
0: صحيح.
1: ولكن اليوم الاغلب بيقصر يعني بهاي، لانه بيعرف شو مساحه العصر، عصر سريع، المشهد السريع، عصر التيك توك، الانستغرام.
0: طب الفيسبوك. اوكي، اذا سرعنا شوي الريتم احنا والايقاع، سؤال اللغه، حدود اللغه في التقليد.

0: بعد بالكثير من الأغاني الفلسطينية اللي بسمعها أنا بالأعراس وبعزفها ابني كمان ابني بيعزف على آلة المجوس واليرغول وبعزفها بكون أنا براسي أغنية معينة هي الأصلية بكتشف إنه ابني لا هو بقصد أغنية جديدة جددوها وجددوا كلماتها ففقدت ملامحها الهوياتية هاي
1: هذا صحيح. أنا أعطيك مثال وين عرم الله في لعدة ألحان سمعت على الأورج وسمعت على العود وسمعت كثير على الآلات الموسيقية الأخرى وبنوتي مختلفة بصوت مختلف ولكن أقول لك بصدق يعني نحن إحنا جيل يعني بعرش الأجيال اللي ورانا نحن جيل نحل إلى اللحن الأصلي يعني أنا بحب أنا وين عرم الله باللحن اللي عرفنا لغنة سميرة توفيق
0: صح
1: هذا اللي احنا بنحبه هنا ولكن يمكن ابنك عنده النظره الثانيه انا يعني اليوم الجيل الجديد بحب يسمع الاغاني الجديده هاي اللي دي جي مش لا لا
0: ايش قصدك بالعراس
1: لا مش بالعراس مشهوره جدا لجيل الشباب اليوم بغنوها كثير مش اغنيه ترند معين
0: زي الشامي والسلاوي
1: ايوه
0: اوكي
1: هسه احنا جيل يختلف احنا ان الايقاع تاعنا ان الرتم تاعنا عندنا الرغبه تاعتنا عندنا العاطفه تاعتنا حتى اذا لحن بيمشيش مع العاطفه تاعتك ما بتسمعي.
0: سؤال الدكتور رافع وهذا كنا كمان مع زميلي دوريد للداوي قبل الهوى كمان تحدثنا عن كل مساله احنا جيل بعد عنده عاطفه شغال بعد بفكر بمشاعره شوي واولادنا يمكن ما عندهم هذا الارتباط الحسي والشعوري بتراثهم. السؤال كيف إحنا يعني هل يكفي أن نقول بأنه إحنا جيل بعده بتواصل مع الأصالة ولا لازم نعمل شيء حتى كمان الجيل الجديد يتواصل؟
1: سألتي سؤال المليون شيكل أنت اليوم مليون دولار حتى لأنه لازم نعمل شيء.
0: يمكن مليون شيكل أغلى صاروا
1: مش خبرة به ما شاء الله عنك كمان بالاقتصاد الله يخليك ست فردوس.
0: تسلم.
1: اللي بدي احكي لك اياه هيك انه احنا مش عم نعمل تجسير، التجسير مهم جدا.
0: تجسير قشور
1: ايوه بين التراث وبين الجيل الموجود، انا بسمعهم بسمعوا اغاني كثير اللي هي مش تراثيه حتى اجنبيه وفي منهم فاتحين اغاني اجنبيه بصوت عالي وبتباهوا، طب احنا زمان كان حتى اللي بده زعرن يفتح حداي بالحاره. اليوم زعرن مش حداي اغاني اجنبيه.
0: والله حلوه هاي، شاي سمع زهره اللي كان يتزعرن يفتح حداي.
1: حداي ومويل.
0: هاي دقه قديمه.
1: موي اللبنانية وهيك يعني
0: صحيح.
1: اللي كان يعلي كنت تسمع يعني تزعلهم بس تسمعك شغلة مسعدي بس اليوم بالزعلهم بسمعك الشغلة مسعدي فهاي القضية قضية مهمة جدا وكمان شغلة هنا بقاع دور كبير على المؤسسات بصراحة مؤسسات المجتمع المدني على الميزانيات على المدارس بالمنهجي يعني المفروض يكون تسليط أحيانا بيعملوا سنة اللغة العربية أو سنة آسف التراث بصير احتفالات بالمدارس هنا وهناك جيد إحنا نبارك هذه الخطوات وندعمها ونأيدها ولكن يجب أن يكون الإشي منهجي يعني يكون الإحساس بالتراث موجود دائما تركيز على قصائد التراثية على نصوص تراثية على الحكاية الشعبية الكل اليوم بيفكر الحكاية الشعبية بالمتاحف ولكن الأمثال يعطيك مثال مثلا بس كيف إنه بنقدر نستغل الأمثال في مثل شعبي وأنا ابن حارة وأنا ثقافة حارات بالمعنى الإيجابي طبعاً.
0: طبعاً أكيد.
1: أحب الحارة وبعت بالحارة هي دولتي يعني. في مثلاً ولد أجي قال لأمه يما بوابة الدار قوية. قالت له لا ما تغلطش مش بوابة الدار قوية بوابة الحارة اللي قوية لأنه لو إنه بوابة الحارة مش قوية كان بوابة الدار مش قوية. شوفي قديش فيها معاني قديش فيها شغلات ومش بس هيك يعني أعطيك مثال هذاك اليوم حكيت في المؤتمر عن قضية القهوة. انت اليوم بتصب قهوة وبتعرف انا بحكي عن مضافات ومشايخ وعقل
0: طبعا كلمة مضافة مش مفهوم ضمن
1: جديد فهمها احنا عندنا بيت بدار ابوي كان سيدي عامل مضافة لليوم بعدنا بنقول بالمضافة هسا احفادنا بيعرفوا شو معنى مضافة وحيانا بنستعمل مصطلحات بيعرفوهاش بالنسبة للقهوة اذا انت بتصب قهوة بديوان عربي وقاعد فيه مشايخ اوصلت عند اخر واحد الدلي فضيت شو بك تعمل تغش ترجع تغش كل الدلي فضيات يعني تخيلي قديش كان احترام الإنسان إذا عندك ضيف وانت الدلي معك وفضيت من إيدك تغش كل الدلي فضيت لأنه هاي مش حلوة بحق الضيف
0: شو بنعمل بهالحال
1: أشو براو عليك السؤال مهم شو بنعمل نرجع 3 خطوات إلى الوراء وبنقول له انت مالك بالبايري إلك بالفايري
0: يعني استنى جديدة
1: يعني احنا عاملين لك مش هاي بايرة مش لك هاي انت لك جديدة هيك انا بكون رفعت من مقام الضيف هسا اذا الضيف زلم الدواوين وبفهم بالعادات والتقاليد شو لازم يقول لي لازم يقول لي النقص بدلال مو برجال النقص بدلال مو برجال النقص مش بيك النقص بدلي
0: يا سلام
1: شوف الإيجاز باللغة قديش معبرة يعني اللغة فيها، ولما نقول مثلا على بير المي وردت حفيظة، جدايل سود ورخة حفيظة، مسعد يلي بتغضو حفيظة، غني لو بشحد على الباب.

0: سلام.
1: شوف الخاتمة تاعت القصيدة. غني لو بيشحت على أبوابي لما واحد بيزوج زوجة جميلة زوجة مليحة مهدي باله، هذا بكون غني حتى لو كان بيشحت على أبواب.
0: غنى غنى النفس.
1: شوف اللغة قديش بإشارات صغيرة، مقاطع صغيرة بتعطينا معاني كبيرة.
0: أكيد، وهي أمثلة كلها مهمة.
1: هاي كنوز، أنا حسب رأيي كنوز.
0: لو بناخد ساعة كاملة نحكي بس عن هاي الأمثلة أكيد ما منخلص. بس بدي أخذك أرجعك لنقطة ذكرتها، إنه كان في مؤتمر من كم من يوم الناصري بكل مسألة الحديث عن التراث ودمجه في أدب الأطفال والذاكرة. بدي أسألك بصراحة، الجمهور اللي كان حاضر بين أي أجيال بيتراوح؟
1: والله أنا خفت تسألين هذا السؤال بصراحة. حطيتي دع قلبي
0: عن جد.
1: قلت بتعملها بنت عين ما بتعملهاش؟
0: بعملها.
1: هي عملتها. للأسف كان الجيل كبير وكان الجيل كله أقل إشي فوق الأربعين. بديش أظلم إذا في صبايا تحت الأربعين يسامحوني. أما الأكبر الأكثر كانوا يعني من
0: فوق الأربعين جيل كبير. يعني أنا وضع صعب يا جماعة، تمام.
1: لا لا يعني مش قصدي، قصدي في الشباب. خلينا نقول هيك، بدناش نحكي على جيل، ما كان الشباب بمعنى الشباب يعني اللي بنشوفهم بالشوارع بالمقاهي بالجامعة هناك الآخرين.
0: إذن وين الحلقة الضعيفة والمفرغة في هذا الموضوع؟ إذا تحدثنا عن نشاطات في المدارس وأسابيع التراث، وتحدثنا عن ندوات في المؤسسات الثقافية المستقلة، ولكن الجمهور لا يأتي، وين هذه الحلقة المفرغة؟
1: هاي سؤال
0: جمهور الشاب طبعا. أنا
1: هذا سؤال بنيوي. لماذا سؤال بنيوي؟ لأنه قضية التراث هي قضية بنيوية تنفتح على عدة قضايا، قضية التوعية، قضية الثقافة، قضية الوطنية، العمل السياسي، التثقيف السياسي. أنا حسب رأيي أيضا إشارة حمراء للمسؤولين عن الأحزاب، وين هني؟ وين التوعية؟ يعني لما كان يصير مهرجان ثقافي سياسي، كل الأغاني اللي كانت تعرض، كل الفقرات كانت هي فقرات ملتزمة. يعني اللي هي مش غناني، طبعا نحترم الجميع، احنا الجانري من كل الفنون، ولكن في فنون معينة احنا يعني احنا لازم نحتضنها. الادب الملتزم، الفن الملتزم،
0: اكيد
1: سمعتيني. هسه مش بس هيك، في نوع من الابتعاد، نوع انا بسميه من الياس. يعني بحب استعمل هالمصطلحات ببرامج اذاعيه، ولكن هذه الحقيقه. يعني اجل او انا الاوان ان يعني نسعى ان نضع الاوساخ تحت السجاده، ان نضع جميع الاوراق على الطاوله ونناقشها.
0: الياس
1: في عمليه انسحاب من كل شيء جميل يلامسنا الى حد ما، طبعا من الوطنيه، من السياسي، من الثقافي، كل الاشياء الجميله اللي ميزتنا. يعني زمان كنت تقول لي فلسطيني، تقول لي خلاص تفهم من هذا سياسي، هذا مسيس، ابن قضيه.
0: كلمه فلسطيني لحالها شهاده،
1: هذا ابن قضيه بالضبط. انه ابن قضيه اليوم بطلت هيك الامور. هسه هذا كله باثر على التراث وباثر على الثقافه.
0: يعني في علاقه حسب كلامك هذا وطيده بين مساله التراث والانتماء الوطني.
1: نعم نعم، التراث طبعا، التراث هو جزء من جزء ادوات العمل الوطني. هذا احنا يعني لا نقلل من شأنه بتاتا، وكثير من الأشياء التراثية فيها رموز وطنية، فيها دلالات وطنية، في نصوص تراثية وطنية، في قصائد. يعني كثير من القصائد اللي غناها مارسيل أيضا فيها الحس الوطني. ستكون يوما ما احنا نقول ماذا سنورث للأحفاد. أغاني مارسيل هجب صراحة تكون يوما ما من الأغاني التراثية.
0: متى سيصنع هذا الجيل أغاني من هذا النوع؟
1: هذا الجيل بحاجة لحد يمسك بيده. يعني لو أمن أنه هذا الجيل يفيق من الصبح يقول أنا راح أغني أغنية تراثية، أغنية مسؤولة، أغنية ملتزمة، بدي أكون أمل مرقص، بدي أكون أبصر مين، لا ما راح أكون هيك. هذا بده حدا لازم يكون نوادي، لازم يكون بيوت شبيبة، لازم يكون توعية أحزاب. أنا حسب رأيي أنا بعتبر الحزب هو مؤسسة مجتمع مدني بشكل أو بآخر. يجب عليه أن يأخذ هذا الأمر يعني بجدية. نحن نقول ثقافة سياسية، تثقيف سياسي، تثقيف سياسي مش بس أجيب حدا يخطب، كنا بنعرف نخطب، كنا بنعرف نقف قبل الميكروفون ونحكي كلمة ساعة وساعتين، ولكن في هناك منهج لازم ينتقل من هذا الجيل إلى الجيل القادم. تعرفوا شو أهمية التراث، أدوات تراث. أنا مع إقامة متاحف، يعني كم قرية عربية فيها متحف؟ لو كل قرية عربية قمنا بها متحف، هاي التراث المادي نقلنا، التراث المنقول. قديش إحنا أخذنا نصوص من جدات ووثقناهن. يعني حتى كل عملية، على فكرة تكون عارف، النقل الشفوي من الشفوي، الرواية الشفوية حتى انتقلت إلى الكتب، أجاءت بعد ما بلش الاستعمار ينجلي عن الشرق الأوسط، وما زال على كل حال. ولكن في هالفترة أرادوا بالفترة عبد الناصر بالذات 52 بدأوا ينتبهوا لقضية إنه إحنا لازم نوثق الأدب اللي عندنا كجزء من الهوية، يعني إحنا بقولناه بني بالهوية والقومية، صح. يعني جزء من أيضا التراث هو جزء من القومية.
0: أكيد أكيد بصراحة، يعني كل مسألة الانتماء الحزبي أو التأطير الحزبي، بديش أقول انتماء، على الأقل التأطير الحزبي إن كان في منتديات خفية تابعة للأحزاب السياسية، هذا مهم جدا. وكشفت مؤخرا، كشفت في مؤسسة عدالة أعتقد أو مساواة، مسألة أنه كل من تعرض للمحاكمة في قضايا تهديد الأمن كانوا غير مؤطرين سياسيا، وهذا بدل على أنه كان فعلا للأطر السياسية تأثير كبير على وعي أولادنا وشبابنا. هذا كثير مهم، مش مهون إحنا ما عم نروج لحزب معين أو لآخر، أكيد هاي نقطة مهمة جدا. بالعودة للتراث، اليوم نشوف أعراسنا هي جزء أساسي من التراث. أول إشي اليوم معزومة عرس، بما أنه كل يوم في عرس،
1: اليوم ظهري بدي تريح
0: من الدبكي
1: الدبكي وحولهما، يعني أنا بعرف عين مال ظل يدك للصبح. وكل يعني حديد هذا عنكو الزمار مناش نعمل دعاية لحد عنها،
0: لا أبو الورد بنعمل له دعاية، وأبو وأسامة أبو علي بنعمل له، أنا شخصيا منحازة لكل من بعزف يرغول ومجوز يا جماعة،
1: كل عين مال منحازة لي إنه الدليل بظل الصبح ما حين.
0: طبعا طلع، بس اليوم الأعراس، يعني أنا بطلع على مشهدية الأعراس في أفراحنا وفي مناسباتنا. كنت زمان، وبحكيك بصراحة من تجربة خاصة، كنت زمان لما أكون معزومة على عرس بالساحة الدار أو بالحكورة أستحي إنه شو مروحني وألبس كعب وأبصر إيش، زمان هاي لما كان لسه وعي غير متشكل كما يجب. اليوم أنا ما بروح على العرس الأساسي، يعني بفضل ما أروح على العرس الأساسي اللي داعين عليه، وبروح على جبل الحنة
1: أو التعليل
0: أو التعليل أقل شوي أنا، لأنه بمدوها صاروا كثير على مدار أسبوع، صح. كامل. بس مسألة إنه العرس قاعد برجع على حكورة الدار وعلى ساحة الدار وفي جبل حنة، بغض النظر عن كل مسائل البهرجي والتبذير في كل العملية هاي، ولكن الأغنية سب العيون وللشاعر، صح. خالد أبو خالد قصيدة رهيبة جدا،
1: مزبوط.
0: بس لسه في بقى عراسنا تهديد لهذا التراث، ما عارش إذا أنت شايف.
1: نعم، أنا أول شيء أنت حطيت إيدك على محل كنز، من جهة ثانية كنز نخاف عليه من الضياع. العراس فيها كتير أغاني تراثية، وعلى فكرة تكون عارف في جبل الحنة للعريس ما كانش موجود، اختفى. أنا متذكر كانوا عندنا بالحارة سيدات الحارة نساء الحارة اجتمعنا في بيت معين، بيت أهل العريس طبعا، ويهن يحنن على مسجل كست، وبقرت بقى يعليك يوقف تصير واحد يتغني إذا في واحد
0: تذكر ونسحبه بإيدنا بالقلم.
1: أيوة ذكريات لن تعود، يعني ذكرنا فعت الذكرى. ولكن اللي صار إنه بعد ذلك هاي الفقرة الصغيرة اللي كانت، عن جد فقرة صغيرة وما حد ينتبه لها، حتى يمكن الرجال كانوا يروحوا على الشغل بهذاك الوقت. ولكن اللي صار انه صار ليلة كاملة
0: جبل
1: حنا، واللي له طقوسه، الطقوس قعدت التراث بكل تفاصيله. شو يعني؟ بلبس نواعي تراثية، بغنوا أغاني تراثية، دبكة تراثية، حاول لهم زي برضو التراثي. والجلسة زي ما قلت عادة الجبل حنا بعملوه بالحارة، أبراك والدار، وبتعرف دي خلوا إشي من ظل العرس بالبيت فبعملوه بالحارة. فهذا إشي جميل، بس من جهة أخشى زي ما ذكرت أنت، يعني بالفعل حطيتك على الجروح، أخشى أنه بعض الأغاني الدخيل العنيف دخلت على العراس دمرتها.
0: وشفنا من كم من يوم مشهد بالأعراس ما كانش لائق.
1: طبعا المشهد يتحدث عن نفسه،
0: ما بدنا فعلا نحكي عن شيء ما له علاقة في برنامجنا، بس أغنية سبى العيون مثلا أنا بحب أفيد الناس فيها. سبى العيون ومديد ويحنون تخسروا
1: رقيق
0: بالقال، هاي بتتغنى يا رجل وبالمنديل يلفونه. هذه القصيدة أعزائي للشاعر الفلسطيني المهجر خالد أبو خالد، رحل عنا أعتقد من سنتين أو ثلاث، وغنوها فرقة العاشقين،
1: مزبوط.
0: وهي أغنية جميلة جدا، ولما بسمعها أنا في جبل الحنة بحس أنه كل ذكريات الطفولة عند أهلي رجعت، مع أنه يعني ما كان في علاقة مباشرة للأغنية في ذكريات الطفولة، والطفولة مش كلها كانت وردية، كنا نقل قتل يعني، كمان كنا نضرب إذا نغلط، مش زي اليوم.
1: اليوم دلالين دول الشيء الواحد بيصلحه.
0: بس مسألة إنه رغم إنه هذه، يعني أنا تحدثت عن هذه القصيدة تحديدا، مسألة إنه هذه القصيدة تحولت إلى تراث رغم علمنا من اللي كتبها، والتراث كان مفروض مجهول الهوية.
1: مزبوط. طبعا ليس كل نص تراثي لازم يكون مجهول للمؤلف،
0: هذا مهم.
1: يعني هاي القضية لازم تعتبر في قصائد معروف من مؤلفينها. ولكن انتبه لشغلة مهمة جدا، حكيت عن اللغة أو اللحن، معظم القصائد الوطنية حزينة، طبعا معروف ليش الحزن بالقصائد، لأنه في تهجير كان
0: طبعاً.
1: في فقدان، إلا واحد فقد أبوها أخوتها، والإنسان من خلال الغناء يعبر، بيعمل عملية كاتارزيس تطهير
0: طبعا،
1: وهذا التطهير بيعمله عن طريق الحزن أكثر ما بيعمله عملية عن طريق الفرح، لأنه سهل تحزن صعب تفرح، وبيستغلوا الأعراس كمان للتعبير عن المشاعر.

0: التفريغ اللي تذكر الأحباب لما تغني أغنية حزينة، يعني أنت بتقول للي غايبين أو مش موجودين معك أنك أنت متذكرهن، والدليل على ذلك أنك أنت عم بتغني أغاني حزينة. يعني مثلا في بالتراث في عندنا قصة جبينة
1: طبعا،
0: يا طيور مهاجرة ويا وحوش النايمة، كل دمي وابوي جبينة راعي بترعى وز وبط
1: لا وين رجعتنا
0: وبتقيل تحت الدالي، بتغنيها بلهجة جدا حزينة. سمعتيني؟ مش بس هيك، انت لازم تقرأ الرموز. انا هذاك اليوم بقرأ بجبينة، بحلل الجبينة هي الفتاة المفقودة، تعبر عن قضية معينة مفقودة عندنا كمان،
1: وطن مفقود.
0: نعم، وكثير قضايا من هالنوع اللي هي الناس بغضوها هيك يعني على مأخذ السطحية، ولكن أي باحث بقرأ هاي النصوص سيجد فيها بعدا فلسطينيا جميلا جدا.
1: إذا جينا هيك بس بخطرت عبالي فكرة، إنه إذا جينا بالشمال ما يميز أغنية من الشمال، هيك بما أنك أنت باحث في هذا المجال أيضا، أغنية من الشمال بتخطر عبالك إذا بنتحدث عن الأغاني الشعبية اللي بتعكس ثقافة الشمال أو جغرافية الشمال؟
0: طلع أنا الشمال، أنت بتقولي اليوم شمال، بس إحنا لما نقول شمال نقول شام. الأغاني لما تحكي تراثية بتكعث يعني مش
1: أنا ما بدي أتحدث عن بلاد الشام ككل، أنا بدي أتحدث عن التراث الفلسطيني الشعبي المحلي. يعني إذا بدنا نيجي نحكي عن قرى فلسطين شمال، قرى شمال فلسطين، هل في أغاني لسه راسخة في وجدانك كنا نسمعها وكانت تذكر اسم مكانها، كان بالمثلث أو النقب أو إيلات؟
0: إحنا في عنا كان الزجل، كان الأزيج، كان الأغاني لفيروز. فيروز اليوم تعتبر تراث، يعني في ناس بيسمعوها مش كأغنية عصرية. على فكرة أغاني فيروز اللي إيقاعها سريع أنا لا استسيغها بصراحة. ليش بقول لك إحنا جيل انجبلنا على إيقاع معين لا نستسيغ، أما إحنا أغلبنا بالشمال فيروز. يعني وديع الصافي، هذول أمل نصر الدين،
1: كيف غدروا عن جد هذول الفنانين العظماء إنه يحولوا فنهم اللي مش تراث لتراث وأصبح عن جد
0: الأخوان رحباني.
1: صحيح،
0: ما هاي يعني أنت لما تقول يعني بيروت قد بعيد عن الشمال، مش بعيدة،
1: مش بعيد.
0: ساعة بتكون أنت بدمشق، ساعة بتكون ببيروت، عشان هيك ما بتلحق تفتح الراديو ولا صوتها موصل لبيروت وموصل لدمشق.
1: الآن ممكن بحلقة ثانية لأنه الوقت عم بداهمنا، ممكن بحلقة قادمة نتحدث أيضا عن كل مسألة تراث بلاد الشام والتلاقح الثقافي بين المناطق الجغرافية.
0: يعني في لبس نائلة لبس
1: طبعا،
0: أغلب أغانيها اللي غنتها أحيانا صعبة تميزها إذا هي فلسطينية أو شامية.
1: في أغنية، في كثير أغاني، مش راح أسأفوت على محور جديد، بس رسالتك الأخيرة دكتور رافع يحيى بكل مسألة حماية هذا التراث والحفاظ عليه والامتداد من هذا التراث.
0: نعم.
1: نصيحتك في عصر الرقمني والسرعة.
0: نعم، يجب علينا استغلال عصر الرقمني، استغلال الأدوات الموجودة بعيدينا كالذكاء الاصطناعي والإنترنت وغيره وغيره والمنصات الرقمية، إنه نمرر التراث من خلالها. أجدادنا حكونا الحكايات حتى حافظوا على الماضي، إحنا لازم نعطي لأولادنا حكايات، سمحنا الحكايات، نحكي معنا الحكايات حتى نحافظ على المستقبل ومش على الماضي
1: إن شاء الله يا رب. ومن حنجرتك بناخذ هالرسالة ونبعثها لكل اللي بيسمعونا. أعزائي، شكرا دكتور رافع يحيى على هذا الحوار الجميل. وقضية التراث أبدا ما بتخلص عند حلقة واحدة أو حوار واحد، أكيد رح يكون في امتداد لهذه الحلقة مع الدكتور رافع يحيى لنتحدث عن تراث بلاد الشام. في نهاية الحلقة أعزائي، صرنا نعرف اليوم أنه التراث مش صندوق من الذكريات ومنسكره بس منتفرج عليه من المستقبل، هو شجرة عن جد جذورها بتمتد من الماضي وبتشكل حاضرنا وبتبني مستقبلنا. بدي أشكركم جميعا على حسن الاستماع، بدي أشكر ضيفنا أكيد، بدي أشكر زملائي في طاقم البرنامج الزميل إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية، وأشكر زميلتي وشريكتي ياسمين عابد في الإنتاج. وإلكوا أعزائي دائما بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، والرسائل اللي بتصلني على الهواء هذا بدل على أنه ذائقة شعبنا بعدها في خير. ملتقيكم الثلاثة الجاي في نفس الموعد بعد أخبار السبع بث مباشر بحلقة جديدة، يا رب تكون على حسب ذائقتكم. لحد هذاك الموعد بدي أقول لكم تصبحوا على ألف خير، وما تنسوا كل عام وأنتم بخير، أكيد ما مننسى رأس السنة الهجرية. تحياتي ودي ووردي لكم، أنا فردوس حبيب الله، ألتقيكم الأسبوع المقبل، تصبحون على ألف خير.

أخبار الثامنة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من الجبهة الشمالية. أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض في وقت سابق عدة صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه منطقة تنتشر فيها قوات إسرائيلية في جنوب لبنان، وأضاف أن الطيران الحربي استهدف ودمر منصة الإطلاق التي أطلق منها بعض الصواريخ، فيما أطلقت القوات نيرانا تحذيرية باتجاه مركبة وصفت بالمشبوهة في منطقة العمليات قبل تنفيذ غارة في المكان لإزالة ما اعتبرته تهديدا. يأتي ذلك بعد أن أفادت تقارير لبنانية بأن 4 مواطنين ارتقوا فيما أصيب آخرون في الغارات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت بلدتي ميفدون وشقين في جنوب لبنان. أفادت تصريحات للسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحائيل لايتر بأن إسرائيل ليست على علم بتفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، مع الإشارة إلى وجود ارتياح إسرائيلي للموقف الأمريكي الرافض لامتلاك طهران سلاحا نوويا. وأبدى لايتر تحفظا على إدراج الملف اللبناني ضمن التفاهمات الأمريكية الإيرانية، معتبرا أن ذلك غير مفيد وغير ضروري. وفيما يتعلق بالحديث عن التزامات إسرائيلية بالانسحاب من جنوب لبنان، أوضح لايتر أن الإدارة الأمريكية أكدت بحسب قوله عدم وجود صلة بين مذكرة التفاهم والوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان، مشددا على أن مسألة الانسحاب ليست جزءا من الاتفاق وأن إيران ليست طرفا معنيا بهذا الملف. يأتي ذلك بعد أن أفادت وسائل إعلام تابعة لحزب الله أن الحزب تلقى

0: تطمينات من إيران، مأفادها أن طهران لن توقع على أي اتفاق نووي نهائي مع الولايات المتحدة ما لم تنسحب إسرائيل بشكل كامل من الأراضي اللبنانية. وبحسب ما نسب إلى مكتب العلاقات الإعلامية في حزب الله، فإن ملف الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان يشكل شرطاً أساسياً في أي تسوية نهائية بين واشنطن وطهران في ظل استمرار الخلاف حول مستقبل الوجود العسكري الإسرائيلي في لبنان. أفادت شبكة CNN نقلاً عن 3 مصادر مطلعة بأن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تقدر أن إيران باتت قادرة على إغلاق أو تعطيل الملاحة في مضيق هرمز بشكل فعال متى شاءت. وبحسب تقرير دار التقديرات الاستخبارية، أن طهران اكتسبت قدرة جديدة تمنحها نفوذاً كبيراً على حركة التجارة والطاقة العالمية، وأنها أثبتت خلال المواجهة الأخيرة قدرتها على تأثير في الملاحة عبر المضيق. ونقلت الشبكة عن أحد المصادر قوله إن إيران أصبحت تمتلك سيطرة فعلية على المضيق، وصفا ذلك بأنه أداة ضغط استراتيجية بالغة التأثير على الاقتصاد العالمي. أفادت وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة ستسمح لإيران ببيع النفط فور توقيع الاتفاق المرتقب في خطوة تمثل تخفيفاً أولياً للعقوبات. وأشارت الصحيفة إلى أن استمرار هذه التسهيلات سيبقى مشروطاً بالتزام إيران ببنود الاتفاق، فيما لن تحصل طهران فوراً على أموالها المجمدة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.

في ساعة الليل تكون الأجواء منعشة في المناطق الجبلية، بينما تكون لطيفة مع حرارة مرتفعة نسبياً في المناطق السهلية والساحلية. في الجليل الأعلى 16، طبرية 20، الناصرة حيفا والساحل 20، يافا وتل أبيب 21، النقب 19، أما في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار التاسعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أصيب فتى يبلغ من العمر 14 عاماً بجراح وصفت ببالغة الخطورة إثر سقوطه عن حصان قرب بلدة كوكب أبو الهيجة، وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى مستشفى رمبم لاستكمال العلاج. أفادت الشبكة العربية بأنها حصلت على نسخة من اتفاق من 14 بنداً بين الولايات المتحدة وإيران، وبحسب التقرير يتضمن الاتفاق وقفاً شاملاً للحرب بما فيها الجبهة اللبنانية والتزاماً أمريكياً بخطط دعم اقتصادي لإيران، إلى جانب تأكيد إيراني بعدم تطوير سلاح نووي وبنود تتعلق بالعقوبات والأصول المجمدة ومضيق هرمز. من جانب آخر، أفادت تصريحات للسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحائيل لايتر بأن إسرائيل ليست على علم بتفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، مع الإشارة إلى وجود ارتياح إسرائيلي للموقف الأمريكي الرافض لامتلاك طهران سلاحا نوويا. وأبدى لايتر تحفظا على إدراج الملف اللبناني ضمن التفاهمات الأمريكية الإيرانية، معتبرا أن ذلك غير مفيد وغير ضروري. وفيما يتعلق بالحديث عن التزامات إسرائيلية بالانسحاب من جنوب لبنان، أوضح لايتر أن الإدارة الأمريكية أكدت بحسب قوله عدم وجود صلة بين مذكرة التفاهم والوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان. بالتوازي، أفادت وسائل أعلام تابعة لحزب الله أن الحزب تلقى تطمينات من إيران مأفادها أن طهران لن توقع على أي اتفاق نووي نهائي مع الولايات المتحدة ما لم تنسحب إسرائيل بشكل كامل من الأراضي اللبنانية. وإلى لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض في وقت سابق عدة صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه منطقة تنتشر فيها قوات إسرائيلية في جنوب لبنان. وأضاف أن الطيران الحربي استهدف ودمر منصة الإطلاق التي أطلقت منها بعض الصواريخ، فيما أطلقت القوات نيرانا تحذيرية باتجاه مركبة وصفت بالمشبوهة في منطقة العمليات قبل تنفيذ غارة في المكان لإزالة ما اعتبرته تهديدا. إلى ذلك، أفادت تقارير لبنانية بأن 4 مواطنين ارتقوا فيما أصيب آخرون في الغارات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت بلدتي ميفدون وشقين في جنوب لبنان. أفادت شبكة CNN نقلاً عن 3 مصادر مطلعة بأن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تقدر أن إيران باتت قادرة على إغلاق أو تعطيل الملاحة في مضيق هرمز بشكل فعال متى شاءت. وبحسب التقرير، ترى التقديرات الاستخباراتية أن طهران اكتسبت قدرة جديدة تمنحها نفوذاً كبيراً على حركة التجارة والطاقة العالمية، وأنها أثبتت خلال المواجهة الأخيرة قدرتها على التأثير في الملاحة عبر المضيق. ونقلت الشبكة عن أحد المصادر قوله إن إيران أصبحت تمتلك السيطرة فعلية على المضيق، وصفاً ذلك بأنه أداة ضغط استراتيجية بالغة التأثير على الاقتصاد العالمي.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: في ساعة الليل تكون الأجواء منعشة في المناطق الجبلية، فيما تكون لطيفة مع حرارة مرتفعة نسبيا في المناطق السهلية والساحلية. في القدس 15 لهذا المساء، الجليل الأعلى 16، طبرية الناصرة حيفا والساحل 20، يافا وتل أبيب 21، في النقب 19، أما في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار العاشرة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أصيب فتى يبلغ من العمر 14 عاما بجراح وصفت ببالغة الخطورة إثر سقوطه عن حصان قرب بلدة كوكب أبو الهيجة، وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى مستشفى رمبم لاستكمال العلاج. أفادت الشبكة العربية بأنها حصلت على نسخة من اتفاق من 14 بندا بين الولايات المتحدة وإيران، وبحسب التقرير يتضمن الاتفاق وقفا شاملا للحرب بما فيها الجبهة اللبنانية والتزاما أمريكيا بخطط دعم اقتصادي لإيران، إلى جانب تأكيد إيراني بعدم تطوير سلاح نووي وبنود تتعلق بالعقوبات والأصول المجمدة ومضيق هرمز. من جانب آخر، أفادت تصريحات للسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحائيل لايتر بأن إسرائيل ليست على علم بتفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، مع الإشارة إلى وجود ارتياح إسرائيلي للموقف الأمريكي الرافض لامتلاك طهران سلاحا نوويا. وأبدى لايتر تحفظا على إدراج الملف اللبناني ضمن التفاهمات الأمريكية الإيرانية، معتبرا أن ذلك غير مفيد وغير ضروري. وفيما يتعلق بالحديث عن التزامات إسرائيلية بالانسحاب من جنوب لبنان، أوضح لايتر أن الإدارة الأمريكية أكدت بحسب قوله عدم وجود صلة بين مذكرة التفاهم والوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان. بالتوازي، أفادت وسائل إعلام تابعة لحزب الله أن الحزب تلقى تطمينات من إيران مأفادها أن طهران لن توقع على أي اتفاق نووي نهائي مع الولايات المتحدة ما لم تنسحب إسرائيل بشكل كامل من الأراضي اللبنانية. وإلى لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض في وقت سابق عدة صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه منطقة تنتشر فيها قوات إسرائيلية في جنوب لبنان. وأضاف أن الطيران الحربي استهدف ودمر منصة الإطلاق التي أطلقت منها بعض الصواريخ، فيما أطلقت القوات نيرانا تحذيرية باتجاه مركبة وصفت بالمشبوهة في منطقة العمليات قبل تنفيذ غارة في المكان لإزالة ما اعتبرته تهديدا. إلى ذلك، أفادت تقارير لبنانية بأن 4 مواطنين ارتقوا فيما أصيب آخرون في الغارات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت بلدتي ميفدون وشقين في جنوب لبنان. أفادت شبكة CNN نقلاً عن 3 مصادر مطلعة بأن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تقدر أن إيران باتت قادرة على إغلاق أو تعطيل الملاحة في مضيق هرمز بشكل فعال متى شاءت. وبحسب التقرير، ترى التقديرات الاستخباراتية أن طهران اكتسبت

0: قدرة جديدة تمنحها نفوذا كبيرا على حركة التجارة والطاقة العالمية، وأنها أثبتت خلال المواجهة الأخيرة قدرتها على التأثير في الملاحة عبر المضيق. ونقلت الشبكة عن أحد المصادر قوله إن إيران أصبحت تمتلك السيطرة فعلية على المضيق، وصفا ذلك بأنه أداة ضغط استراتيجية بالغة التأثير على الاقتصاد العالمي.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: في ساعة الليل تكون الأجواء منعشة في المناطق الجبلية، فيما تكون لطيفة مع حرارة مرتفعة نسبيا في المناطق السهلية والساحلية. في القدس 15 لهذا المساء، الجليل الأعلى 16، طبرية الناصرة حيفا والساحل 20، يافا وتل أبيب 21، في النقب 19، أما في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الحادية عشرة ليلا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أصيب فتى يبلغ من العمر 14 عاما بجراح وصفت ببالغة الخطورة إثر سقوطه عن حصان قرب بلدة كوكب أبو الهيجة، وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى مستشفى رمبم لاستكمال العلاج. أفادت الشبكة العربية بأنها حصلت على نسخة من اتفاق من 14 بندا بين الولايات المتحدة وإيران، وبحسب التقرير يتضمن الاتفاق وقفا شاملا للحرب بما فيها الجبهة اللبنانية والتزاما أمريكيا بخطط دعم اقتصادي لإيران، إلى جانب تأكيد إيراني بعدم تطوير سلاح نووي وبنود تتعلق بالعقوبات والأصول المجمدة ومضيق هرمز. من جانب آخر، أفادت تصريحات للسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحائيل لايتر بأن إسرائيل ليست على علم بتفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، مع الإشارة إلى وجود ارتياح إسرائيلي للموقف الأمريكي الرافض لامتلاك طهران سلاحا نوويا. وأبدى لايتر تحفظا على إدراج الملف اللبناني ضمن التفاهمات الأمريكية الإيرانية، معتبرا أن ذلك غير مفيد وغير ضروري. وفيما يتعلق بالحديث عن التزامات إسرائيلية بالانسحاب من جنوب لبنان، أوضح لايتر أن الإدارة الأمريكية أكدت بحسب قوله عدم وجود صلة بين مذكرة التفاهم والوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان. بالتوازي، أفادت وسائل إعلام تابعة لحزب الله أن الحزب تلقى تطمينات من إيران مأفادها أن طهران لن توقع على أي اتفاق نووي نهائي مع الولايات المتحدة ما لم تنسحب إسرائيل بشكل كامل من الأراضي اللبنانية. وإلى لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض في وقت سابق عدة صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه منطقة تنتشر فيها قوات إسرائيلية في جنوب لبنان. وأضاف أن الطيران الحربي استهدف ودمر منصة الإطلاق التي أطلقت منها بعض الصواريخ، فيما أطلقت القوات نيرانا تحذيرية باتجاه مركبة وصفت بالمشبوهة في منطقة العمليات قبل تنفيذ غارة في المكان لإزالة ما اعتبرته تهديدا. إلى ذلك، أفادت تقارير لبنانية بأن 4 مواطنين ارتقوا فيما أصيب آخرون في الغارات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت بلدتي ميفدون وشقين في جنوب لبنان. أفادت شبكة CNN نقلا عن 3 مصادر مطلعة بأن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تقدر أن إيران باتت قادرة على إغلاق أو تعطيل الملاحة في مضيق هرمز بشكل فعال متى شاءت. وبحسب التقرير، ترى التقديرات الاستخباراتية أن طهران اكتسبت قدرة جديدة تمنحها نفوذا كبيرا على حركة التجارة والطاقة العالمية، وأنها أثبتت خلال المواجهة الأخيرة قدرتها على التأثير في الملاحة عبر المضيق. ونقلت الشبكة عن أحد المصادر قوله إن إيران أصبحت تمتلك السيطرة فعلية على المضيق، وصفا ذلك بأنه أداة ضغط استراتيجية بالغة التأثير على الاقتصاد العالمي.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: في ساعة الليل تكون الأجواء منعشة في المناطق الجبلية، فيما تكون لطيفة مع حرارة مرتفعة نسبيا في المناطق السهلية والساحلية. في القدس 15 لهذا المساء، الجليل الأعلى 16، طبرية الناصرة حيفا والساحل 20، يافا وتل أبيب 21، في النقب 19، أما في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: النهارده حاجه واحده، احنا النهارده ريفو.
1: ريفو
0: الأغنية هي آلة الزمن اللي كلنا بندور عليها.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: سعيد وإليكم التفاصيل.
1: أصيب فتى يبلغ من العمر 14 عاماً بجراح وصفت ببالغة الخطورة إثر سقوطه عن حصان قرب بلدة كوكب أبو الهيجة، وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى مستشفى رمبم لاستكمال العلاج. أفادت الشبكة العربية بأنها حصلت على نسخة من اتفاق من 14 بندًا بين الولايات المتحدة وإيران، وبحسب التقرير يتضمن الاتفاق وقفًا شاملًا للحرب بما فيها الجبهة اللبنانية والتزامًا أمريكيًا بخطط دعم اقتصادي لإيران، إلى جانب تأكيد إيراني بعدم تطوير سلاح نووي وبنود تتعلق بالعقوبات والأصول المجمدة ومضيق هرمز. من جانب آخر، أفادت تصريحات للسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحائيل لايتر بأن إسرائيل ليست على علم بتفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، مع الإشارة إلى وجود ارتياح إسرائيلي للموقف الأمريكي الرافض لامتلاك طهران سلاحا نوويا. وأبدى لايتر تحفظا على إدراج الملف اللبناني ضمن التفاهمات الأمريكية الإيرانية، معتبرا أن ذلك غير مفيد وغير ضروري. وفيما يتعلق بالحديث عن التزامات إسرائيلية بالانسحاب من جنوب لبنان، أوضح لايتر أن الإدارة الأمريكية أكدت بحسب قوله عدم وجود صلة بين مذكرة التفاهم والوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان. بالتوازي، أفادت وسائل إعلام تابعة لحزب الله أن الحزب تلقى تطمينات من إيران مأفادها أن طهران لن توقع على أي اتفاق نووي نهائي مع الولايات المتحدة ما لم تنسحب إسرائيل بشكل كامل من الأراضي اللبنانية. وإلى لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض في وقت سابق عدة صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه منطقة تنتشر فيها قوات إسرائيلية في جنوب لبنان. وأضاف أن الطيران الحربي استهدف ودمر منصة الإطلاق التي أطلقت منها بعض الصواريخ، فيما أطلقت القوات نيرانا تحذيرية باتجاه مركبة وصفت بالمشبوهة في منطقة العمليات قبل تنفيذ غارة في المكان لإزالة ما اعتبرته تهديدا. إلى ذلك، أفادت تقارير لبنانية بأن 4 مواطنين ارتقوا فيما أصيب آخرون في الغارات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت بلدتي ميفدون وشقين في جنوب لبنان. أفادت شبكة CNN نقلاً عن 3 مصادر مطلعة بأن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تقدر أن إيران باتت قادرة على إغلاق أو تعطيل الملاحة في مضيق هرمز بشكل فعال متى شاءت. وبحسب التقرير، ترى التقديرات الاستخباراتية أن طهران اكتسبت قدرة جديدة تمنحها نفوذاً كبيراً على حركة التجارة والطاقة العالمية، وأنها أثبتت خلال المواجهة الأخيرة قدرتها على التأثير في الملاحة عبر المضيق. ونقلت الشبكة عن أحد المصادر قوله إن إيران أصبحت تمتلك السيطرة فعلية على المضيق، وصفا ذلك بأنه أداة ضغط استراتيجية بالغة التأثير على الاقتصاد العالمي.
2: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
3: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
1: في ساعة الليل تكون الأجواء منعشة في المناطق الجبلية، فيما تكون لطيفة مع حرارة مرتفعة نسبيا في المناطق السهلية والساحلية. في القدس 15 لهذا المساء، الجليل الأعلى 16، طبرية الناصرة حيفا والساحل 20، يافا وتل أبيب 21، في النقب 19، أما في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.